الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، حيث نستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. نشرع بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء بكم أيها المستمعون الكرام في الآية 23 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إن الشطر في الآية لغة يقال على النصف من الشيء ويقال على القصد، وهذا خطاب لجميع المسلمين سواء من كان منهم معاينا للبيت أو من كان غائبا عنه. وذكر الباري سبحانه المسجد الحرام والمراد به البيت، كما ذكر في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الكعبة والمراد به الحرم، وذلك لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب وهي تعبر عن الشيء بما يجاوره أو بما يشتمل عليه، وإنما أراد سبحانه أن يعرف أن من بعد عن البيت فإنه يقصد الناحية لا عين البين، فإنه يعصر نظره قصده، بل لا يمكن أبدا إلا للمعاين، وربما التفت المعاين يمينا أو شمالا فإذا به زهق عنه فاستأنف الصلاة، وأضيق ما تكون القبلة عند معاينة القبلة. وقد اختلف العلماء هل فرض الغائب عن الكعبة استقبال العين

استقبال الجهة، فمنهم من قال فرضه استقبال العين، وهذا ضعيف، وذلك لأنه تكليف لما لا يصل إليه، ومنهم من قال الجهة، وهي الصحيح لثلاثة أمور. فأما أولها فهو أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، وأما الثاني فهو أن المأمور به في القرآن، إذ قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فلا يلتفت إلى غير ذلك. وبالنسبة للأمر الثالث فهو أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت، ويجب أن نعول على ما تقدم، فإن الصف الطويل إذا بعد عن البيت أو طال وعرض أضعافا مضاعفة لكان ممكنا أن يقابل جميع البيت. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى الآية 24 من آيات الأحكام في سورة البقرة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 48 بعد 100، وهي قوله تعالى ولكل وجهة فهو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولباب الكلام في هذه الآية في مسألتين، فأما المسألة الأولى فهو أن الوجهة هي هيئة كالقعدة، وهي هيئة القعود والجلسة، وفي المراد بها ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن المراد بذلك أهل الأديان، والمعنى لأهل كل ملة حالة في التوجه إلى القبلة، وقد روي ذلك عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وأما القول الثاني فهو أن المعنى لكل وجهة في الصلاة إلى بيت المقدس وفي الصلاة إلى الكعبة، وهو قول لقتادة. أما القول الثالث فهو أن المراد به جميع المسلمين، أي لأهل كل جهة من الآفاق وجهة، ممن بمكة وممن بعد، وليس بعضها مقدما على بعض في الصواب، وذلك لأن الله تعالى هو الذي ولى جميعها وشرع جملتها، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات معناه افعلوا الخيرات من السبق، وهو المبادرة إلى الأولية، وذلك حث على المبادرة والاستعجال إلى الطاعات، ولا خلاف فيه بين الأمة في الجملة، وفي التفصيل اختلاف، وأعظم مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة، فقد قال الشافعي إن أول الوقت فيها أفضل من غير تفضيل، وذلك لظاهر هذه وغيرها كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال أبو حنيفة إن آخر الوقت أفضل لأنه عنده وقت الوجوب. أما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل عنده من غير خلاف، وأما الظهر والعصر والعشاء فإن تأخيرها أفضل لمن قدر عليه. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرتها هكذا. وبالنسبة للظهر فإنها تأتي الناس على غفلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا، وبالنسبة للعصر فتقديمها أفضل، ولا خلاف في أن المالكية مذهبهم تأخير الصلاة لأجل الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة مقدر معلوم.

وفضل أول الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى. أما الصبح فتقديمها أفضل، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصبح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء ملتفات بمرطهن ما يعرفن من الغلس. أما المغرب فلمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصلاة عند غروب الشمس اقتدي به في ذلك وامتثل أمره، وبالجملة فلا يعادل بالمبادرة إلى أول الوقت شيء. قال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وروى الدارقطني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قال: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، إذ قد صح عنه أنه قال: أبردوا حتى رأينا فيء التلول. وفي الآية 25 من آيات الأحكام لسورة البقرة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 54 بعد 100، فهي قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد تعلق الفقهاء في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، وذلك لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به والشهيد حي. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه. وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل، فكذلك لا يصلى عليه، وذلك لأن الغسل تطهير والشهيد طهر بالقتل، فكذلك الصلاة شفاعة وقد أغنته عنه الشهادة. ويؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، وذلك لأنهما شرطهما، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها عليّ،

لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من راني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع سخطك،

ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، تحدثنا في بداية قصة موسى عليه الصلاة والسلام وعن ولادته عليه الصلاة والسلام حتى بلغ أشده وقتل قبطيا من الأقباط من قوم فرعون، فشاءت إرادة الله تعالى أن يهرب موسى إلى مدين إلى قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، فوصل هناك ووصل بالتحديد إلى ماء مدين، فوجد عند الماء جماعة كثيرة مختلفين عند الماء، فماذا حصل له وماذا جرى في حياته أو في بداية حياته في مدين؟ قص لنا القرآن الكريم ذلك بقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والمعنى: لما وصل موسى ماء مدين وهو ماؤهم الذي يستقون منه وكان بئرا كبيرا، وجد عليه جماعة كثيفة العدد من أناس مختلفين، ووجد من دونهم في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تذودان أي تمنعان غنمهما عن الماء، فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما فقال لهما ما خطبكما أي ما خبركما وما شأنكما لا تسقيان الغنم مع هؤلاء؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء، وهو جمع راع، عن الماء ويخلو منهم، أي لا يتيسر لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء الناس من سقي أغنامهم وصرفها عن الماء، عجزا منا عن مدافعتهم وحذرا من مخالطة هؤلاء الناس والرجال، وأبونا شيخ كبير عاجز عن الخروج والسقي معنا، وليس معنا رجل يقوم بذلك إلا هو أي الأب، وهو رجل كبير وقد أضعفه الكبر أن يباشر أمر غنمه، فنحن مضطرون إلى ما ترى من الانتظار حتى يفرغ الرعاء من سقي أغنامهم وينصرفوا هم وأغنامهم عن الماء، عند ذلك نستطيع أن نسقي أغنامنا بعدهم، فلا بد لنا من التأني والانتظار ولو نتأخر ولو طال بنا الانتظار. محاورة جرت بين موسى وبين المرأتين، فما كان من موسى إلا أن يساعد هاتان المرأتان على سقي غنمهما، إذ بعد المحاورة من موسى مع المرأتين اللتين وجدهما عند ماء مدين وهما تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء، قام موسى بما أخبرنا به مولانا جل شأنه فقال فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي فسقى موسى غنمهما لأجلهما من غير أجر، ثم تحول إلى ظل شجرة صغيرة الورق كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال موسى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي محتاج. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله حيث لم يذق طعاما منذ أيام، فالخير في هذه الآية بمعنى الطعام إني لما أنزلت إلي من خير، ويأتي بمعنى المال كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وقوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، بمعنى المال يأتي بمعنى الخير والطعام يأتي بمعنى الخير وقد يأتي بمعاني أخرى. فلما سقى لهما وذهب إلى أبيهما وذكروا ذلك لأبيهما أرسل إليه

فدعاه لكي يجزيه أجر ذلك السقي. وقد قص لنا القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والمعنى: لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا، يعني اليوم جايين من وقت، رجعوا إلى أبيهم من وقت. سألهما: ما الخبر؟ فقصتا عليه ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام من قيامه بالسقي لهما: وجدنا رجل سقى لنا مع الناس ولذلك جئنا من وقت. فما كان من شعيب صاحب الغنم عليه الصلاة والسلام وهو نبي إلا أن يبعث إحداهما لتدعوه إلى أبيها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحية شديدة الحياء، قد سترت وجهها ونفسها وتحجبت، ثم جاءت وقالت لموسى: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجاب موسى دعوة أبيها وقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. فلما وصل شعيب عليه الصلاة والسلام وقص عليه قصته قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، فلا سلطان لفرعون في أرضنا. لا تخاف، أنت نجيت بإذن الله تعالى. فلما عرفوا أمانة موسى وصدقه وأنه صاحب حياء عليه الصلاة والسلام، حيث كان يمشي أمام المرأة التي تدليه، ابنة شعيب تدليه على الطريق وتشير إليه يمينا ويسارا وهو لا يمشي خلفها، علما بأنه لا يعرف الطريق، حتى أوصلته إلى أبيها فقص عليه القصص. ثم بعد ذلك قالت إحدى بنات شعيب حينما رأت الأمانة والإخلاص والقوة، قالت لأبيها: يا أبت استأجره، يعني ليكن لنا راعيا في هذه الغنم، إن خير من أردت أجيرا هو القوي على العمل المؤتمن فيه. وهذا كلام ابنة شعيب عليه الصلاة والسلام، وهو كلام حكيم جامع لا يزاد عليه. حتى سألها أبوها حينما وصفت هذا الشخص موسى بالقوي الأمين، لما وصفته ابنة شعيب بالقوة والأمانة قال لها أبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما قوته ففي رفع الصخرة عن البئر ليسقي لنا غنمنا، رفع صخرة وسقى لهما الغنم حتى يجعل طريقا للغنم. وأما أمانته ففي طلبه مني أن أسير خلفه، فإذا اختلف عليه الطريق قال لي: فرمي لي بحصات أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه، أي كانت إذا أرادت منه أن يسير إلى اليمين ضربت حصات من جهة اليمين، وإذا أرادت منه أن يمشي إلى جهة اليسار رمت حصى على جهة اليسار حتى يسير يسارا وهي تمشي خلفه، فهذا من أمانته لأنه لا يريد أن ينظر إليها وهي تمشي أمامه، وهذا من أمانة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جرى الحديث بين موسى وشعيب واطمأن موسى وهو عند شعيب وطلب منه أن يكون أجيرا عنده لكي يرعى غنمه، وقد تحدث القرآن الكريم ما جرى من شعيب وهو يحاكي موسى، وكذلك وهو يعرض عليه الزواج من إحدى بناته، وقد قال مولانا جل شأنه في هذا وهو يحكي حكاية عن شعيب قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لما سمع شعيب قول ابنته في موسى من القوة والأمانة عرض عليه شعيب أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى غنمه 8 سنين، فإن تبرع بزيادة 2 سنين فهذا له، وإلا ففي 8 كفاية. فقال موسى: أيما المدتين قضيت فلا حرج علي،
والله على ما نقول وكيل، أي شاهد وحفيظ.

0: حتى قضى موسى الأجل. وقال بعض أهل التفسير أنه قضى العشر سنوات لأن موسى أدى الذي عليه وزيادة، حتى قضى موسى الأجل وجرى له ما جرى من قضية النبوة بعد ذلك، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

يا قطار الأيام السعيدة، يا مسافرا فوق خطى الحلم والأمل، احملني معك، انقلني إلى حقول الرؤى حيث أزرع أحلامي كل لحظة من لحظات العمر. ويا قطارا يمر غير مبال بالمحطات الزمنية، هل تسمع ندائي؟ خذني معك.

0: طريق المحبة؟ من يعرفها؟ من يرشدني إليها؟ قال المسافر هذه الكلمات، فتقدم منه شيخ حكيم وقال له:
1: المحبة أنت تبحث عنها حقا، اسلك أي سبيل شئت، شرط أن تتزود بالنية الطيبة تجدها تنبري لك وتأخذك من يدك لتصبح دليلك حيثما سافرت.

ثلاثة أمور اجتهدت طويلا في سبيل التخلص منها: الانغلاق دون آراء الآخرين، العتب الذي يقود إلى الجدل العقيم، الموقف السلبي الذي يقيم حاجزا بين عيني وبين الحياة.

أين ذهب أولئك الأصدقاء؟ تقف عند منعطف وتتساءل وتتذكر أن بعضهم رحل وأن آخرين تخلفوا عن المسير أو غطت وجوههم أمواج النسيان، ويحملك الشوق إلى البحث عنهم، إلى إعادة الحوار معهم، إلى الصداقة هذه التي لا تستقيم علاقة إنسانية بدونها. فالصداقة كلما تعمقت جذورها في النفس الإنسانية، كلما شعر الإنسان بالدفء وراحة البال.

عندما نتذوق أطيب الحياة ونؤمن لأنفسنا الراحة والسعادة، هل نفكر بكل القوى والطاقات التي تعمل من أجلنا؟ من أجل راحتنا وسعادتنا؟ لو فكرنا بها لأزلنا جدران التفرقة بيننا وبين الآخرين، ولغرسنا في نفوسنا المحبة والصداقة والتقدير.

كيف أستطيع أنا الإنسان العاقل الممتلئ نشاطا وحيوية؟ كيف أستطيع أن أقف أمام يوم جديد وأنتظر أن يعبر بي من غير أن أقدم عملا جديدا، أو أنتظر أن تمتد لي يد لتساعدني، بينما الأجدر بي أن أمد يدي لأؤدي أي عمل فأبني بذلك الجسر الذي أعبر عليه إلى المستقبل، بدل أن أبقى منتظرا أن تمر بي الحياة.

ما أبلغنا عندما ندافع عن أنفسنا؟ كيف يتدفق الكلام سخيا أنيقا؟ وكيف تختفي هذه العبارات كلها حين ننتقل إلى الضفة الأخرى ويطلب إلينا أن ندافع عن الآخرين؟ صحيح أن العدالة من الأمور النادرة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عادلا مع الآخرين مثلما هو عادل مع نفسه.

الأسلوب هو أهم ما يملك الفنان والكاتب والإنسان، إن ميزته دليل أصالته في عمله ومسلكه، عنوان انسجامه مع ذاته و

الوجود من حوله، ودليل تناغمه مع الكون الرحم للوصول إلى تحقيق ذاته وتقديم عمل مميز في الوجود.

0: اليوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباحك صباح.
1: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إيريا بحرين،
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: رحيم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين في هذا الصباح الذي يجمعنا معكم ويتجدد في مشوار صباحي جديد. وصباح الخير يا بحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

صباح الخير يا بحرين، مشوار يطل عليكم مستمعينا من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله، فالعديد من الوقفات واللقاءات المتنوعة بانتظاركم دائما في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهو المنصة التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم إلى مختلف الجهات في مملكة البحرين، فأهلا ومرحبا بكم. ومع بداية هذا الصباح وفي كل صباح نأمل أن يكون صباحكم كما ترجون، وأن يحمل لكم دائما الخير والنجاح والتوفيق. هذه أطيب تحيات فريق العمل مستمعينا الذي يصحبكم، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل أحمد صالح.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. حياكم الله مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بحرين. وكما عودناكم ننطلق في استعراض سريع لمحطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، والتي تبدأ كما جرت العادة بقراءة سريعة في عناوين صحافتنا المحلية الصادرة هذا الصباح. من بعدها نتوقف مع تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية من إذاعة البحرين. نعود من بعدها لمواصلات فقرات برنامجنا،
2: وهناك العديد من الوقفات واللقاءات. سيكون من ضمنها لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صلاح محمد بو حسن، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن موضوع التحريش في المجتمع المسلم. ما هو مفهوم هذا اللفظ وأسبابه وما هو علاجه؟
0: بعد ذلك نلتقي بياسمين محمد لرميض، المتطوعة المنظمة في لجنة المعرض الختامي بمدينة شباب 2030، ونتحدث معها عن تفاصيل هذا المعرض.
2: أيضا سيكون لنا لقاء مع المهندس أيوب أسد، سنتحدث مع المهندس أيوب عن موضوع التصميم للجميع بين الوظيفة والجمال وتمكين ذوي الإعاقة من هذا المجال.
0: كذلك نلتقي بالأستاذة أميرة عصام الحمادي، اختصاصي أول برامج خيرية وإنسانية بمركز نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ونتحدث معها عن أهم الخدمات التي يقدمها مركز نتاج خير البحرين.
2: أيضا سيكون لنا لقاء مع الأستاذ علي جعفر جاسم، أخصائي مواصفات بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة. سنتحدث مع الأستاذ علي عن الموضوع الذي يعنى بإشارة المطابقة الخليجية.
0: هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد التواصل معكم من خلال فقرة مع الناس، والتي نفتح لكم من خلالها قنوات الاتصال لإيصال ملاحظاتكم لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية عبر هاتف البرنامج 17684888. عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونبدأ بأبرزها. جلالة الملك المعظم يبحث هاتفيا مع سمو أمير دولة قطر آخر التطورات الإقليمية والدولية.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية، نائب الملك ولي العهد يلتقي عددا من الوكلاء المساعدين والمديرين المعينين حديثا، ويؤكد الدفع بمنظومة تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار. سموه يؤكد التطلع بثقة وتفاؤل إلى مستقبل البحرين الذي تصنعه كوادرنا الوطنية.
2: خلال لقاء سموه سفير ماليزيا، نائب جلالة الملك ولي العهد يؤكد سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا يجسد عمق العلاقات بين البلدين.
0: رئيس مجلس الشورى يؤكد العلاقات البحرينية التركية تزدهر بالشراكات الثنائية في مختلف المجالات التنموية خلال لقائه سفيرة تركيا لدى البحرين ووكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات. تستقبل كذلك السفيرة التركية.
2: القائد العام يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية.
0: بدء إبلاغ المقبولين بكلية محمد جابر الأنصاري للمعلمين وإجراءات

0: المسافرين عند العودة.
1: نقرأ كذلك مستمعينا في شأننا المحلي. وزير الشباب والرياضة الكويتي يزور جدها جونيورز برفقة وزيرة الشباب ويطلع على تجربة تدريبية نوعية للناشئة.
0: الأمانة العامة لمجلس الشورى تشارك ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 بهدف نشر الثقافة التشريعية.
1: وزارة الصناعة والتجارة تطور خدمة طلب تسجيل علامة تجارية أو علامة خدمة في فئة واحدة.
0: جامعة الخليج العربي تبحث مستقبل الطب بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر دولي يشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.
1: ما زلنا معكم في شأننا المحلي. رجل الأعمال عبد الوهاب الحواج يؤكد لقاء الملك بشباب البحرين يرسم ملامح المستقبل ويؤكد أن الإنسان ثروة الوطن.
0: وكذلك نقرأ في ذات السياق رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج الخليفة يؤكد زيارة الجلالة الملك المعظم لمدينة الشباب هي رسالة دعم وتمكين للشباب.
1: أمانة مجلس النواب تستقبل المشاركين في المعسكر الصيفي بالأكاديمية الملكية للشرطة.
0: رئيس بلدي الشمالية يستعرض مع جمعية حلة العبد الصالح أبرز المطالب الخدمية للقرية.
1: أيضا في بلدية الشمالية حجز المواقف العامة بالأعمدة والحواجز مخالفة قانونية.
0: رئيس جمعية المستقبل الشبابية يؤكد البحرين تجني ثمرة استثمار طويل في الشباب البحريني بفضل منظومة متقدمة لدعمهم وتمكينهم.
1: جامعة العلوم التطبيقية تطرح برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، شهادتان من البحرين ولندن خلال 3 سنوات ومنحة تصل إلى 35%.
0: وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي يزور مدينة الشباب 2030.
1: إذن بذلك مستمعينا ننتقل معكم إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والدولي.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: الأخبار العربية والدولية. نقرأ ترامب يؤكد نتحدث مباشرة مع الحرس الثوري وعلى إيران أن ترفع راية الاستسلام.
1: العاهل الأردني يبدأ زيارة دولة للصين طابعها اقتصادي.
0: حماس ترحب بمواقف وزراء عرب ومسلمين وتدعو ترامب إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة.
1: نتنياهو وكوشنر اتفقا على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس.
0: تحذير أممي من خطر نزاع واسع النطاق باليمن.
1: هجوم إيراني بطائرة مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق.
0: جيش الصومال يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدوى بعد معارك ضارية.
1: في عمان تحديات تقنية وجوية تواجه عمليات إنقاذ ناقلة واحتواء تسرب نفطي.
0: منظمة العفو الدولية تدعو العراق إلى إنهاء الإفلات من العقاب وصون حقوق النساء ووقف الإعدامات.
1: ترامب يعلن تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية قبيل انطلاقها.
0: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية النفط يصعد مع تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وتباطؤ حركة الشحن.
1: إذن مستمعينا ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال الصادرة في صحفنا هذا الصباح.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: فنادق الخليج

0: تعزز حضورها في أفريقيا من خلال اتفاقية لإدارة وتشغيل فندق وشقق فندقية فاخرة في كينيا.
1: وسار وحيد تقديراً لإسهاماتهما في تطوير العمل المؤسسي.
0: غرفة البحرين تختتم النسخة الخامسة من جرب تشتغل بمشاركة 60 طالباً وطالبة. جرب تشتغل يجسد أو يسجل نمواً بنسبة 87.5% في أعداد المشاركين خلال عام واحد. ورئيس الغرفة يؤكد توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تعزز الاستثمار في قدرات الشباب وتهيئتهم للمستقبل.
1: STC البحرين تعلن تأهل نخبة من الشركات الناشئة للمرحلة النهائية لبرنامج Inspire You.
0: بنك البحرين الوطني يقدم ورش عمل المصرفي الرقمي للمستقبل وأمسيات احتفالية في مدينة شباب 2030.
1: القمة العالمية للاستثمار تؤكد 20.27 مليار دولار استثمارات خليجية متوقعة في المياه والاقتصاد الدائري واللوجستيات بحلول عام 2030.
0: وآخر ما نقرأ في الأخبار الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الصحة أسري تنظم سلسلة جلسات توعوية لتعزيز ثقافة الصحة والرفاهية في بيئة العمل.
1: إذن هكذا مستمعينا أجملنا معكم جولتنا الصحفية هذا الصباح، وساعتنا تشير إلى 6:50 بتوقيت البحرين.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
1: الآن نتوقف مع تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صبح عليك بالخير أستاذ إبراهيم.
2: صبح عليكم النور والسرور، وصبح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الطقس حار ورطب أحياناً، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 20 إلى 85%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 8:55 دقيقة صباحا، ومد آخر عند الساعة 9:15 دقيقة مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 3:10 دقائق مساء، وجزر آخر عند الساعة 3:20 دقيقة صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:12 دقيقة، والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 6:11 دقيقة. بزوغ القمر عند الساعة 10:32 دقيقة، والأفول بإذن الله بيكون عند الساعة 9:34 دقيقة مساء. أما عن الرياح المسجلة عند الساعة 5 صباحا في جزر حوار وفشت الجارم وجزيرة جرادة جنوبية غربية أقل من 5 عقد. درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة 34 درجة مئوية، الكويت 38، الرياض 32، الدوحة 33، أبوظبي 34، وأخيرا مسقط 29 درجة مئوية. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، كل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
3: إذن نرجو لكم دائما الأجواء الطيبة مستمعينا أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى هذا الفاصل نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين لهذا اليوم. نعود إليكم بعده، وصباح الخير يا بحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد التطلع بثقة وتفاؤل إلى مستقبل مملكة البحرين الذي تصنعه كوادرها الوطنية من مختلف مواقع المسؤولية، بما أثبتته من جدارة واقتدار في مختلف محطات العمل الوطني، وما قدمته من نماذج مشرفة في العطاء والإنجاز والتزام راسخ بالمسؤولية الوطنية، بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية عددا من الوكلاء المساعدين والمدراء المعينين حديثا. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر القضيبية سعادة السيد شازريل بن زهيران سفير ماليزيا الشقيقة لدى مملكة البحرين.
1: خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا لمباركته إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، ولمعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة على ما أبداه من تعاون ودعم لإقامة السباق في ماليزيا. كما شكر سموه الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. نظمت الجامعة الأوروبية في مملكة البحرين الحفل الختامي لمبادرة يورو جيم جام 2026 للألعاب والرياضات الإلكترونية.
2: جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية. قام معالي الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة برفقة سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة مع الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين،
1: وذلك بتوجيه من الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف العميد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وتأتي زيارة الوزيرين للاطلاع على ما يقدمه المعسكر من برامج وأنشطة وتجارب تدريبية تستهدف تنمية قدرات الناشئة وصقل مهاراتهم في محطة وطنية تجسد عمق الرعاية الملكية بالشباب. تمثل زيارته حضرة صاحب

0: جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى مدينة شباب 2030، تمثل محطة مضية في مسيرة تمكين الشباب البحريني وتجسيدا لما يليه جلالته حفظه الله ورعاه من رعاية واهتمام بالشباب.
1: وخلال الزيارة الكريمة التقى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالشباب واستمع إلى تجاربهم واطلع على مشاريعهم ومواهبهم في مشهد يجسد الثقة بقدراتهم ويؤكد مكانتهم كشركاء في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل مملكة البحرين. هذا وتتواصل أعمال مدينة شباب 2030 لتصنع فارقا حقيقيا في إعداد أجيال تمتلك أدوات الغد، حيث يبرز مركز العلوم والتكنولوجيا كأحد أهم المحركات التي تنقل المشاركين مباشرة إلى منصات الابتكار والمعرفة الحديثة.
0: البرامج المتنوعة التي يقدمها مركز العلوم والتكنولوجيا ترسم للمشاركين خطوات واثقة نحو مستقبل أفضل بما تطرحه من محتوى متقدم. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصناعة والتجارة خدمة طلب تسجيل علامة تجارية أو علامة خدمة في فئة واحدة التي تتيح لمقدمها إيداع طلب التسجيل علامته التجارية لضمان حمايتها. ارتفع عدد المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين خلال عام 2025 مسجلا زيادة بنحو 316 ألف مسافر مقارنة بعام 2024.
1: ويعكس هذا الارتفاع استمرار النشاط في حركة السفر إلى مملكة البحرين باعتبارها وجهة مفضلة وجاذبة للمسافرين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع

وغيث المجدب من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
6: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
7: هذه المواقف تحتاج تفكير،
5: هذه البرامج اللي أحبها
7: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
5: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
7: أخفى، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
7: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
5: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
7: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
5: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
7: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
8: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: نعود إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم إلى تمام 8:30 بمشيئة الله تعالى، وهذه أجمل التحيات نجددها لكم من فريق العمل.
3: لكم أولى التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير مدهندي.
3: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
2: ومن خلف الميكروفون هذه تحيات الزميل حسن الساعاتي وتحياتي مريم فقيهي.
3: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل أحمد صالح.
1: محطات
0: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات
2: الآن نتوقف مستمعينا مع مسمع عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، ويتحدث اليوم هذا المسمع عن السلامة في الرحلات البحرية.
4: يوميات عائلة أبو محمد.
5: مريم اتقين ريس؟
6: جو من يبي يغلبني؟ انت الليحين تلبس تباحة.
5: من زمان أعرف أسباح، فالمعسكر الصيفي علموني شون أصبح صح.
7: يا يبا شوي شوي وانتو تصعدون الطراد.
8: بو محمد شنو ذي البرتقالي في الطراد؟
7: هذه يا أم محمد جهاز تحديد الموقع.
5: حق شنو؟
7: حق قيادة خفر السواحل، يعرفون مكاننا ويعرفون احنا وين بالضبط في حال بعيد الشر لو ضعنا او احتاجنا اي مساعدة.
8: مريم محمد لبسوا اللايف جاكت؟
6: ان شاء الله.
5: من زمان أعرف أصبح.
7: بابا أنا بعد أعرف أسبح بس ألبسه عشان سلامتي.
9: إن شاء الله.
8: تعالوا تعالوا أحط لكم واقي الشمس.
9: إن شاء الله.
5: بابا يصير ماشي طرد؟
7: لا يا محمد توك صغير، خليك يمي وشوفني وتعلم. أم محمد هايبا ما نسينا شيء؟
8: لا أبو محمد كل شيء عندي، الأكل والماي والأدوية وحتى شاحن تلفوني.
7: يلا زين توكلنا على الله.
5: بابا نسيت تلفوني في البيت.
8: قلعتك تستاهل. زين خليك يومين في حوار بدون تلفون.

من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل وصوتها

يصدح في الزمن. مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، يعد التحريش من السلوكيات التي تهدد استقرار العلاقات بين أفراد المجتمع، لما يترتب عليه من إثارة الخلافات وزرع العداوة وإفساد ذات البين. وقد حث الإسلام الحنيف على الألفة والمودة والإصلاح، ونهى عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والنزاع. يسرنا أن نستضيف على الهواء مباشرة للحديث عن هذا الموضوع المهم وطرق العلاج التي من خلالها نستطيع القضاء على هذا السلوك غير المحمود، مع فضيلة الشيخ صلاح محمد بوحسن، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. صباح عليك بالخير شيخ صلاح. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
5: أهلا وسهلا فيك معنا فضيلة الشيخ صلاح. وفي البداية حابين نتعرف على المقصود بالتحريش في الإسلام.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا التحريش في الإسلام هو إفساد العلاقة بين الناس وإثارة العداوة والبغضاء بينهم، ودفعهم إلى الخصومات والشحناء سواء بالقول أو بالفعل.
5: نعم.
4: وطبعا للتحريش صور متعددة، ولكن من أبرزها وأخطرها نقل الكلام لإفساد العلاقة بين شخصين. يعني واحد ينقل كلام من شخص لشخص مو عشان يصلح بينهم، لا، بل يريد الإفساد بين الشخصين ويزرع بينهم الفتنة والمشاكل. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الشنيع، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال أهل التفسير في معنى مشاء بنميم هو الذي يمشي بين الناس بالنميمة، فينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد والتحريش بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء في قلوبهم. أما من صور كذلك التحريش إفساد العلاقة بين الزوجين، بمعنى واحد يدخل بين الزوجين وينقل كلام أو يثير مشاكل بينهم ليزرع القطيعة.
5: نعم.
4: وينقل بينهم كلام ربما غير صحيح، لتصل هذه الأمور إلى الطلاق والعياذ بالله وتفكيك أسرة كاملة بسبب هذا التحريش وهذا النقل. وقد كذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، فقال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب هو إفساد المرأة على زوجها وإثارة الخلاف والبغضاء بينهم إلى آخره. وكذلك إفساد العلاقة بين الأقارب والأصدقاء مما يؤدي إلى الهجرة والقطيعة، وهذا

0: السلوك البغيض حقيقة. وفي السابق يعني كما تفضلتم شيخ صلاح يعني يقوم النمام ب إذا صح التعبير بجهد يعني يمضي في طريق ويعني يستعمل الوسائل المتعددة حتى يوصل الكلام الذي يغر الصدور في الناس بين بعضهم البعض. اليوم أصبح الأمر ربما سهل أكثر يعني إذا صح التعبير بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي ربما بضغطة زر واحدة تصل هذه الرسالة ليس إلى شخص واحد وإنما إلى العديد من الأشخاص الذين يستلمونها في ذات الوقت، وتحدث ما تحدث من علاقات سيئة حقيقة وقطيعة رحم ربما تصل إلى بعض الأحيان. هل يعني يمتد هذا الأثر يعني أيضا إلى مثل هذه الوسائل البسيطة في مفهومها في فعلها ربما؟
1: نعم، بس قبل أن ننتقل لهذا المحور احنا نسأل سؤال. الشخص هذا اللي يقع في التحريش ويقع ويقوم بهذه الأفعال، نسأل سؤال فقط، أنت كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
0: نعم.
1: أنت بينك وبين نفسك الذي تقوم بالتحريش بين الناس وتفرق بين الزوج وزوجه وتفعل ما تفعل، هل لك ورد يومي من القرآن؟ إيش نفعت نفسك أنت أصلاً قبل أن تقوم بهذه الأفعال؟
0: الله المستعان.
1: ولكن سؤالك أو المحور الثاني لي، هل التحريش تأثير سلبي بين أفراد المجتمع؟ نعم، التحريش أثار سلبية كبيرة على المجتمع المسلم، فهو يزرع العداوة والبغضاء ويفسد كما ذكرنا ويفسد العلاقات.
2: صحيح.
1: ويقطع الأرحام ويضعف المحبة والألفة بين الناس.
0: نعم.
1: وقد يؤدي إلى تفكيك الأسر وانتشار الفتن في المجتمع.
2: نعم.
1: ومن أبرز أثار التحريش نشر الشائعات وسوء الظن بين الناس، وهذا يزرع الشك وعدم الثقة بينهم وإثارة العداوة والبغضاء كما ذكرنا.
2: نعم.
1: ولهذا جاءت السنة النبوية المطهرة بالتحذير من التحريش، فهو صفة مذمومة في شرع الله عز وجل، تنبثق منها صفات مذمومة أخرى كالحسد والبغض والقطيعة والظلم والخذلان والاحتقار وغيرها من الصفات التي تفسد العلاقات بين الناس والمسلمين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من هذه الصفات المذمومة وحذرنا منها تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
2: نعم. طيب.
1: قال أهل التفسير.
2: نعم.
1: أو قال أهل الحديث في تفسير هذا الحديث: لا تباغضوا، لا يتعمد أحدكم إثارة الكره والبغض لأخيه. ولا تحاسدوا، لا يتمنى أحدكم زوال نعمة أخيه. ولا تدابروا، لا يهجر أحدكم أخاه ويعرض عنه. وهذا كله يؤكد حرص هذا الدين الحنيف على المحبة والتسامح والأخوة بين المسلمين والترابط فيما بينهم، والنهي عما يفسدهم ويفسد بينهم، ومن ذلك التحريش بين المسلمين.
2: نعم. طيب فضيلة الشيخ، من المهم ونحن نتحدث عن هذا السلوك، سلوك التحريش بين أفراد المجتمع، أن نطلع على دوافع الشخص الذي يقوم بهذا السلوك. من وجهة نظرك، ما هي الدوافع التي تسبب ربما قيام الفرد بهذا السلوك، وعلى صعيد الجماعة تسبب انتشار التحريش في المجتمع؟
1: لا شك أختي الكريمة أن ضعف الإيمان من أبرز أسباب التحريش، فإذا ضعف الإيمان ضعفت مراقبة العبد لربه، وسهل عنده أن يظلم ويفسد بين الناس وينشر بين الناس القيل والقال والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويأتي بعد ضعف الإيمان مباشرة، وهو من ضعف الإيمان أصلا،

0: ويأتي بعد ذلك الحسد، وهو من أخطر الدوافع التي تفسد العلاقات وتثير العداوة بين الناس.
1: نعم.
0: قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فعلينا جميعا أن نعلم أن الله هو المعطي والمانع، وهو الرازق والمقدر، يعطي من يشاء من فضله،
1: نعم،
0: ويمنع من يشاء بحكمته. فلا نحسد غيرنا على ما آتاهم الله من فضله، بل نرضى بفضله سبحانه وتعالى ومنه وإحسان علينا. نعم
2: نعم فضيلة الشيخ، وربما يعني يكفي في معرفة هذا السبب بأن من يعني يبعث على هذا التصرف وهذا الخلق المذموم هو الشيطان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. ترى ما هي الحلول الشرعية والعملية حتى يتم بها علاج آثار هذا التحريش الذي يكون بين المسلمين، ويحصل بذلك يعني قطيعة وبغضاء وشحنة وما إلى ذلك؟
0: أولا الحرص على سلامة الصدر ونقاء القلب وصفاء النفس هي من الحلول الشرعية لعلاج آثار التحرش. تطهر القلب من الحقد والحسد والغل.
1: نعم.
0: والحرص على العفو وحسن الظن في الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث الصحيح: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا الصحابة رضوان الله عليهم: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذا كله ذكرناه قبل قليل. ثانيا التثبت من الأخبار وعدم التسرع في تصديق ما ينقل. فلا ينبغي للمسلم أن يبني مواقفه أو يغير علاقته بالآخرين بمجرد كلام منحوم.
1: صحيح.
0: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثالثا العفو والتجاوز وحسن الظن بالناس، فلا نسمح لكلام المحرشي أن يفسد بيننا العلاقة، بل نتمسك بحسن الظن ونلتمس الأعذار الآخرين ونعفو عن من أساء إلينا. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لذلك يعني خلاصة الكلام كله أن نحفظ قلوبنا من الحسد والغل.
1: نعم.
0: ولا نصدق كل ما ينقل إلينا.
1: صحيح.
0: وأن نسعى إلى الإصلاح والعفو، فبذلك نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من أثار التحرش هذا.
1: نعم.
0: لأن مع الأسف الشديد يعني في هذا الوقت وهذا الزمان يعني انتشر، وهذا واضح.
1: صحيح.
0: الأخ يقطع أخوه، والأخت تقطع أختها، أو العكس.
2: نعم.
0: الزوج يقطع زوجته في بيت واحد. تجد بينهم وبين العيال كل واحد في مثل ما نقول احنا يعني كل واحد في مكان، مع الأسف الشديد. بسبب ايش؟ نزرع بين انفسنا يا اخوان، يعني نزرع بين انفسنا حب المحبة والمودة التي يعني امرنا الله عز وجل ورسوله بها، ولا نجعل بين الحسد والحقد والكراهية.
1: نعم.
0: يعني هذا مجمل الكلام، الله يحفظكم.
1: نعم. شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، حقيقة رسالة في غاية الأهمية وتذكير

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
0: تزامناً مع الأسبوع السادس والأخير من مدينة الشباب 2030 بنسختها 15 وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، يقام اليوم المعرض الختامي لمدينة الشباب 2030، ويستمر هذا المعرض إلى يوم الخميس 20 أغسطس الجاري. للحديث بشكل أوسع عن هذا المعرض يسعدنا استضافة ياسمين محمد الرميض المتطوعة المنظمة في لجنة المعرض الختامي. صباح عليك بالخير ياسمين.
3: السلام عليكم جميعا، صباحكم الله بالخير.
0: السلام.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك معانا أختي ياسمين. وفي البداية حابين نتحدث بشكل عام عن ملامح المعرض الختامي لمدينة شباب 2030، وما الذي يتضمنه هذا المعرض؟
3: طبعا الهدف الرئيسي من المعرض الختامي لمدينة شباب هو تسليط الضوء على أبرز مخرجات البرامج والمواهب المشاركة على مدار 6 أسابيع. طبعا احنا عندنا في المدينة 4 مراكز، اللي هما مركز الفنون والثقافة، مركز العلوم والتكنولوجيا، مركز القيادة وريادة الأعمال، وكذلك الإعلام والترفيه. فالمعرض يوفر فرصة ممتازة ان احنا نحتفي بإنجازاتهم وإبداعات الشباب، وكذلك ان احنا نربطهم بالجهات الداعمة وفرص التطوير.
0: نعم، جميل جدا ياسمين. وما هو أبرز ما يقدمه المعرض للزوار والمشاركين، وما الذي يميزه هذا العام؟
3: هاي السنة هو بتكون مميزة، لأن لأول مرة بيكون عندنا نفس معرض مركزي. فهاي المعرض بيكون في نظرة شاملة على أبرز مخرجات المراكز.
4: نعم.
3: ومنها بتكون نقطة البداية إن إحنا نجمع بين كل فروع المعرض الرئيسي.
4: جميل.
3: فالمدينة كلها تتحول إلى معرض، واهتمينا وايد بتجربة الزائر إنه يتنقل بين كل معرض بشكل سلس ويكون مريح للزائر.
4: جميل. طيب ما هي أبرز المشاريع أو المواهب التي يسلط عليها هذا المعرض الضوء في ختام مدينة الشباب؟
3: هو ما شاء الله في وايد مخرجات ويعني مواهب مميزة. أبرز المعارض اللي بتكون موجودة هو معرض عام عيسى الكبير. هي أساساً هي مسابقة من مركز الفنون، وبنستعرض فيها الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة.
4: نعم.
3: وبعد عندنا تجربة تفاعلية من برنامج Art Direction 101 من مركز الإعلام والترفيه، فبيكون نفس بيت الرعب، فبيكون شيء حماسي للمشاركين هم يجربون هاي التجربة.
0: نعم، شو تحبين توجهين من كلمة ياسمين للجمهور اللي يستمع الآن إلى هذا اللقاء واللي حاب يزور معرض مدينة شباب 2030؟
3: حابة أقول لكل المستمعين أن مدينة الشباب هي تعتبر نفس موطن وبداية يعني كل الإبداعات اللي تظهر من الشباب. فأنا أحب أن أدعوهم أنهم يحضرون معنا المعرض ويستمتعون بكل إنجازات الشباب الموجودة ويتفاعلون معاهم، ومتأكدة أنها بتكون رحلة ملهمة بالنسبة لهم.
0: نعم.
4: احنا بدورنا نعرب عن فخرنا واعتزازنا بمدينة شباب 2030 القائمة على سواعد الشباب البحريني، وبالتأكيد مخرجات هذه المدينة ستكون يعني جمال وبهاء هذه المدينة بكل تفاصيلها وكل برامجها وفعالياتها وأنشطتها. تحياتنا لكم ولجميع المنظمين، ياسمين محمد الرميض المتطوع المنظمة في لجنة المعرض الختامي، كل الشكر والتقدير لك.
3: نشكر يا صباحتكم.
0: أهلا وسهلا.

واحتفظ اسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، التصميم الشامل لا يعتبر مجرد إضافة هندسية أو متطلب ثانوي، بل هو حق إنساني ومسؤولية مهنية. والمكان الناجح ليس فقط المكان الجميل، وإنما المكان الذي يستطيع الجميع دخوله واستخدامه براحة واستقلالية وكرامة. نتحدث أكثر عن دور المهندس المعماري في إزالة العوائق وتعزيز الاستقلالية والراحة النفسية للأفراد عند استخدام أي مكان من الأمكنة، مع ضيفنا عبر الخط المباشر المهندس أيوب أسد. صباحك الله بالخير مهندس أيوب.
2: صباح نور، يعطيكم العافية على الاستضافة.
3: أهلا وسهلا، حياك الله مهندس أيوب. وبداية نود حقيقة أن نتعرف على موضوع التصميم الشامل، يعني وما يعني أيضا يتمتع به من أهمية خاصة بالنسبة للمهندس بشكل عام، ولك أيضا بشكل خاص مهندس أيوب. وما هو المقصود بمفهوم التصميم للجميع أو التصميم الشامل؟
2: طبعا معكم المهندس أيوب، مهندس معماري ومصمم داخلي ومؤسس ناراتيف ديزاين. طبعا بالنسبة لي الموضوع التصميم الشامل وهو مو بس قريب مني من الناحية المهنية، بل حتى مع تجربتي كشخصية كشخص من ذوي العزيمة، لما نعيش التفاصيل، لما مثلا أدخل مكان يكون في درج وما في مثلا مرتفع، أو مثلا الممرات تكون ضيقة، أو الحمامات مو مهيئة، أنا أشوفها كمستخدم مو بس كمهندس. علشان كذي صرت أؤمن أن كل تصميم مو بس الشكل يكون حلو، التصميم لازم يخدم الإنسان ويعطي الراحة والاستقلالية.
1: صحيح.
2: من كل النواحي.
1: نعم. صحيح. طيب مهندس أيوب، يعني بالحديث عن تصميم المكان، هناك بعض الأماكن تصمم بطريقة شاملة بما يتوافق مع مفهوم التصميم للجميع منذ البداية، وهناك أماكن أخرى تضاف حلول لذوي الإعاقة بعد انتهاء المشروع. بودنا نعرف من وجهة نظر هندسية ومن وجهة نظر تصميمية، ما هو الفرق بين المكانين؟
2: طبعا أكيد الفرق وايد كثير، يعني لما نفكر في سهولة الوصول من البداية، التكلفة راح تكون أقل، والمكان راح يطلع مرتب أكثر وجميل ومريح لكل الأشخاص.
1: نعم.
2: يعني لما نخلص المشروع وبعدين نكتشف أن المكان مو مهيئ حق فئة معينة من الناس،
1: نعم،
2: أكيد بتكلفنا مبالغ هائلة وتعديلات، حلول مشاكل يعني كنا في غنى عنها.
1: صحيح.
2: يعني مثلا لما نسوي مدخل المجمع أو مدخل المحل، المفروض نسويه بطريقة تكون مهيئة للجميع، تكون أوسع، تكون منحدرات صغيرة جانبية، تكون في إشارات استعلامية حق مختلف الإعاقات مثل البصرية مثل الحركية.
3: نعم.
2: يعني هاي الأمور الأساسية الصغيرة لازم نفكر فيها من مرحلة التصميم علشان نشوف المكان يطلع أفضل ويكون تجربة ملائمة للجميع.
3: نعم المهندس أيوب، طبعا باعتبارك مصمم معماري وأيضا من ذوي الإعاقة، ما هي أبرز العوائق التي تلاحظها في المباني في الأماكن العامة؟ وقد ذكرت أيضا بأنك يعني تلاحظ ربما عدم تناسب بعض الأماكن مع ما يتطلبه الشخص صاحب الإعاقة من تسهيلات ومن تذليل لصعوبات. كيف يمكن للتصميم أيضا أن يعزز استقلالية الشخص ذي الإعاقة

0: ويحافظ على كرامته.
1: أكيد يعني مثلا في أماكن لما ندخلها نشوف فعليا في رام أو منحدر، لكن هاي المنحدر مجرد شكل، أما مو هو بالمعايير العالمية اللي تخلي الشخص مستقل ويقدر يصعد بروحها. وأيضا ساعات نشوف المشاكل الداخلية، مثلا الأثاث موزعة بطريقة تكون المكان ضيق، الشخص المستخدم الكرسي المتحرك يكون صعب تنقلاته بين الممرات وبين الأماكن في المكان. وأيضا الحمامات ساعات يعني في حمامات عليها علامة ذوي العزيمة، لكن هي مو مهيئة علشان كل الأشخاص يستخدمونها. هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع الفرق في المكان.
2: نعم. طيب مهندس أيوب، هل تصميم المكان ليكون متاحا للجميع يحتاج دائما إلى ميزانيات كبيرة وإلى مواصفات خاصة ربما تكون متطلبة من الناحية المادية؟
1: هذه من أكثر الأفكار اللي لازم نغيرها بالنسبة للناس. يعني إن إذا فكرنا المكان بنهايه الناس يقولون أكيد غالب، غالي بيكون وإضافات غالية، بس العكس، هي إضافات كلش بسيطة. المشكلة تصير لما نخلص المشروع بالكامل وبعدين نفكر بالأكسسبيليتي، هني نحس بالقيمة. فغالبا المفروض أن هاي الأمور نفكر فيها من البداية، التعديلات والتكسيرات وكل هاي التكاليف، علشان من البداية نكون جاهزين لهاي المشكلة. وأحيانا أشياء جدا بسيطة مثل إعداد توزيع الأثاث وتغيير المكان، هاي ممكن تعدل المكان بتكلفة جدا قليلة.
0: إذن فلنقل التصميم المثالي أو التصميم الشامل هو الذي يتناسب مع الجميع، سواء يعني من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة. فما هي الرسالة التي تود توجيهها مهندس أيوب إلى زملائك المهندسين المصممين وأيضا أصحاب المشاريع؟
1: طبعا رسالتي إن إحنا ما نصمم بس جدران وأثاث، إحنا نصمم تجربة إنسان.
2: صحيح.
1: كل شخص يدخل المكان لازم يحس إنه مرحب مهما يكون، مو يحس إن المكان يقول أنت ما تقدر تزور المكان. وأتمنى من أي مهندس أو مصمم أو صاحب مشروع قبل ما يعتمد التصميم يسأل نفسه سؤال بسيط: هل فعلا كل شخص يقدر يستخدم هاي المكان براحة واستقلالية وكرامة؟ فإذا الجواب إيه، أعتقد أن احنا فعلا نجحنا في التصميم. والمكان مهيئ
2: بالفعل، والتصميم ليس مجرد إضفاء طابع جمالي على المكان، وإنما مثل ما تفضلت التصميم المثالي هو الذي يقدم رسالة ضمنية أن هذا المكان مرحب بالجميع ويحتوي الجميع من الناحية الجمالية وكذلك من الناحية العملية، من ناحية استخدام المكان براحة واستقلالية وكرامة. طبعا لقاء ملهم وجميل جدا، وفيه رسالة سامية نرجو أن تصل ليس فقط إلى المهندسين والمصممين وإنما إلى الجميع. تحياتنا لك ضيفنا الكريم المهندس أيوب أسد، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم.

0: ووضع كريم واقي من أشعة الشمس. حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
3: مستمعينا، من الرعاية إلى التمكين، هذا التحول يمثل أحد أبرز ملامح تطور العمل الإنساني في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال مسيرتها الممتدة لربع قرن. ومن أبرز النماذج التي تجسد هذا التوجه مركز نتاج خير البحرين الذي أطلقته المؤسسة بهدف تمكين الأرامل والأيتام اقتصادياً واجتماعيا. يسرنا أن نسلط الضوء على تجربة نتاج خير البحرين من خلال استضافتنا للسيدة أميرة عصام الحمادي، اختصاصي أول برامج خيرية وإنسانية بمركز نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أستاذة أميرة، صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة أميرة. وفي البداية حابين نتعرف على حكاية تأسيس مركز نتاج خير البحرين وكذلك أهداف ورؤية هذا المركز.
4: في البداية أحب أشكركم على هالاستضافة الكريمة وعلى هالفرصة اللي من خلالها نقدر نشارككم نبذة بسيطة عن مشروع نتاج خير البحرين. طبعاً المشروع تأسس في عام 2022 كخطوة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في توجهها من الرعاية إلى التمكين، وإيماناً منا أن كل شخص عنده قدرة ومهارة ممكن مع الدعم تتحول لفرصة حقيقية تغير حياته. طبعاً من هنا يدور المركز في تدريب وتأهيل الأسر المنتسبة وتطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة منها الحرف والمشغولات اليدوية والطبخ وغيرها. لكن بالنسبة لنا كفريق التركيز مو بس على تعلم المهارة، لكن الأهم شلون نطورها ونحولها إلى منتج فعلي يوصل للسوق ويكون له مردود.
3: جميل جدا أستاذة أميرة، كيف يقوم المركز بهذه الخطوة، خطوة تحويل المهارات إلى منتجات ومشاريع قادرة على الاستمرار وأن تحقق أيضا دخل مستدام للأسر؟
4: طبعا بالنسبة لنا الرحلة في نتاج تمر بثلاث مراحل أساسية، منها التدريب والإنتاج وبعدها العرض والتسويق، وطبعا كل مرحلة تكمل الثانية. يمكن التدريب هو البداية والأساس، لكن طموحنا أن المهارة ما تظل مجرد مهارة، إنما تتحول إلى منتج حقيقي يقدر المستفيد يشوفه قدامه ويقول الله بي أنا سويته، ويكون جدا فخور بالعمل اللي قدمه. وبحكم عملنا المباشر مع الأسر لاحظنا أن أكبر تحدي يواجههم من بعد التدريب أنهم شلون يبتدون يطبقون اللي تعلموه ويحولونه لمنتج بجودة عالية، خصوصا أن طموحنا أن المنتج ما يكون مجرد منتج منزلي، إنما يكون قادر أنه ينافس المنتجات والماركات الموجودة في السوق.
2: جميل.
4: وهني يدورنا في نتاج أن نخصص فريق مختص يشتغل مع الأسر خطوة بخطوة، نبتديها من الفكرة والتصميم لين إن احنا نقوم نختار لهم ونوفر لهم الخامات والتغليف، ونظل نجرب ونطور معاهم لين نوصل لمنتج نكون راضين عنه ونفتخر فيه، وفي نفس الوقت يكون له فرصة حقيقية في السوق.
2: جميل.
4: وطبعا مو كل تجربة تضبط من أول مرة، يعني مرات نجرب ونغير نرجع نجرب، ويمكن تمر علينا لحظات فيها إحباط، لكن هاي كلها جزء من الرحلة، والأهم عندنا أن احنا نستمر لنوصل لمنتج نعكس من خلاله مهاراتهم وروحهم الطيبة.
2: جميل جدا. وهذه المنتجات الجميلة اللي مرت بهذه الرحلة الطويلة من التجريب ومن المحاولة ومن التطوير شاركت في العديد من المعارض والفعاليات داخل البحرين وخارجها، وكذلك نفذت في مركز نتاج خير البحرين العديد من المبادرات والمشاريع. حدثينا عن هذه المشاركات والمبادرات والمشاريع التي انخرط فيها مركز نتاج خير البحرين.
4: أكيد إن شاء الله. طبعا احنا في نتاج من البداية كان عندنا حلم، ممكن نقول حلم صغير، أن أي منتج ننتجه يكون موجود في كل بيت بحريني، وسبحان الله يعني لما الواحد يسعى في الخير

0: الغربي يطرح فيه البركة، والحمد لله اليوم نتاج مو بس وصل لبيوت في البحرين، لكن منتجاته وصلت لدول مجلس التعاون وأكثر، وهاي بالنسبة لنا إنجاز تفتخر فيه. من البداية كان هدفنا أن منتجات الأسر ما تظل محدودة في نطاق ضيق، وعشان كذي حرصنا على المشاركة في مختلف المعارض والفعاليات داخل مملكة البحرين، ومن أبرزها معرض المرأة العربية وفعالية ليالي محرق واللي نحرص نشارك فيها بشكل سنوي، بالإضافة إلى مشاركاتنا خارج مملكة البحرين، ومن أبرزها مشاركة نتاج في بازار الملك الدبلوماسي الخيري في المملكة الأردنية الهاشمية. جميل. وعرض منتج خاص لنتاج في جناح مملكة البحرين بإكسبو أوساكا اليابان 2025. والمركز يقوم بتنفيذ العديد من المبادرات المختلفة اللي عطت الأسر الفرصة عشان يطبقون مهاراتهم على أرض الواقع، من بينها مشاركتهم في إعداد وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، والحمد لله هالسنة قدرنا ننتج ما يقارب 29,000 وجبة إفطار في المركز، وكانت هاي تجربة جميلة جدا، عطت الأسر فرصة حقيقية يطبقون فيه اللي يتعلموه ويشوفون أثر شغلهم على أرض الواقع. وإحنا كلنا ثقة أن النجاح ما يكتمل إلا بتكاتف المجتمع كله، وكل شخص يمد لنا يد أو يشتري منتج أو يشجع أحد من الأسر هو جزء من قصة نتاج. وبصراحة الشراكات كانت وما زالت جزء أساسي من هالمسيرة، دعم القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة ساعدنا في توفير برامج مميزة، فرص تسويقية ومساحات للعرض، وفتح لنا أبواب جديدة. أحب أوجه كلمة شكر لأكبر الداعمين لمركز نتاج، شركة لمار القابضة ومبرة الكوهجي الخيرية، على دعمهم السنوي المستمر اللي كان له أثر كبير في استمرارية وتطوير برامجنا. وطبعا ما نقدر ننسى دعم الناس وثقتهم في منتجات نتاج، سواء كان بشرائها أو تجربتها أو حتى مشاركتها مع غيرهم.
1: نعم، للي يسمعنا الآن أستاذة أميرة وربما يسمع للوهلة الأولى عن مشروع نتاج خير البحرين، أنت حطيتينا في تجربة حقيقة وقصة نجاح مررتم بها في توزيع الوجبات اللي يعني قمتم بها في المشروع، لكن أيضا لا شك بأن هناك قصص نجاح أخرى يعني من نتاج خير البحرين تعكس انتقال منتسبي هذه التجربة من المهارة إلى الإنتاج إلى التسويق وبناء مصدر دخل. خلينا أيضا في نوعية المنتجات اللي أيضا ينتجها نتاج خير البحرين.
0: نعم، طبعا المركز مثل ما خبرتكم يمر بثلاث مراحل أساسية اللي هي تجريب والإنتاج وبعدها العرض. في نتاج خير البحرين نقوم بالعديد من الدورات المختلفة في مجالات مختلفة من الحرف والمشغولات اليدوية والطبخ. خلني أسلط الضوء يمكن على أبرز الدورات اللي نقدمها في المركز وهي دورة فنون الطبخ، واللي يميز هاي الدورة إن هي متخصصة ومكثفة وتقريبا تمتد لمدة 3 شهور. فاللي يصير إن إحنا نبدأ فيه بالجانب النظري، بعدها ننتقل للجانب العملي ونستقطب أشخاص يمكن ما عندهم خبرة سابقة في الطبخ، لكن المهم عندنا إنهم عندهم الشغف والرغبة في التعلم، وهني نبدأ وياهم خطوة بخطوة ونحاول نغرس فيهم هالمهارات. احنا الحمد لله لي اليوم بدأنا نخرج تقريبا 9 دفعات من مطبخ نتاج.
2: نعم.
0: وكانت من مخرجات البرنامج اكثر من 10 مشاريع منزلية ناجحة.
2: جميل.
0: والاجمل من دي كلها ان عندنا اليوم مدربات كانوا يوم من الايام متدربات، وهي جميل. بالنسبة لنا من اكبر قصص النجاح والفخر.
2: نعم.
0: وطبعا من تأسس المركز استفاد تقريبا من برامجه ومشاريعه اكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة. فنتاج خير البحرين اليوم أصبح مساحة تجمع بين التجريب والإنتاج والفرص، والأهم أنه هو يساعد على تحويل مهاراتهم إلى خطوات حقيقية توجههم للاعتماد على النفس.
2: نعم.
0: بما أنك طرحت موضوع أبرز قصص النجاح اللي عشناها في نتاج، طبعا عندنا وايد قصص نجاح، وكل قصة فيها يعني فيهم لها مكانة خاصة عندنا. ويمكن من أكثر القصص اللي كانت جريبة من قلبي هو تعاون استوى في مركز نتاج بين شركة The Journey Adventures وجمعية بيوت الشباب البحرينية، وكانت هالسنة كان في رحلة تطوعية إلى إحدى مدارس الأيتام في جمهورية زنجبار، وتم ترشيح رفيتين من مركز نتاج عشان يقدمون ورش عمل مكثفة في الأعمال.

0: يدوية، وخلال أسبوع واحد قدروا يعلمون مجموعة من الأيتام مهارات يدوية، والأجمل أنهم ساعدوهم ينتجون منتجات بيدهم ويتعلمون شلون هالمهارة ممكن تكون لهم مصدر دخل في المستقبل.
1: جميل، وحقيقة مركز نتاج خير البحرين بكل ما يتضمن هذا المركز من منتجات ومن مشاريع ومن قصص نجاح، هو مصدر إلهام للكثير من البحرينيين والبحرينيات الذين ربما يتعثرون ويمرون بنقاط تحول قد تبدو في ظاهر الأمر أنها نقاط تحول صعبة في حياتهم، ولكن من هذه النقاط التحول أو من هذه العثرات ينهضون وهم أقوى، وينهضون وهم يقدمون الإلهام للجميع. وهذه اللي نعتز فيه ونفتخر فيه ما يتعلق بقصص مركز نتاج خير البحرين ومنتجاته الجميلة جدا حقيقة والمتقنة. تحياتنا لكم الأستاذة أميرة عصام الحمادي، اختصاصي أول برامج خيرية وإنسانية بمركز نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
0: مستمعينا، تولي وزارة الصناعة والتجارة اهتماما كبيرا بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق والتأكد من استيفائها للمتطلبات والمواصفات الفنية والمعتمدة. نتحدث اليوم عن شارة المطابقة الخليجية وأهميتها، وكيف يمكن للمستهلك أن يتأكد من مطابقة المنتجات. المستهلك والتاجر أيضا. ينضم إلينا المهندس علي جعفر جاسم من إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة للحديث أكثر عن هذه الشارة. نصبح عليك بالخير المهندس علي.
3: صباح الخيرات عليكم وعلى الأخوة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
4: أهلا وسهلا فيك المهندس علي. وفي البداية، ما هو المقصود بشارة المطابقة الخليجية أو التي تسمى بالجي مارك، وماذا تعني للمستهلك؟
3: هي طبعا في البداية، شارة المطابقة الخليجية اللي هي الجي مارك هي علامة تكون على المنتجات الخاضعة لإدارة الفحص والمقاييس في مملكة البحرين. ليش؟ للتحقق من الاستيفاء والمتطلبات المطابقة، للدلالة على أن هذه المنتجات اللي عليها إشارة المطابقة استوفت المتطلبات الفنية المعتمدة، وخاصة اللي تتعلق بالسلامة والصحة البيئية. وبالنسبة

0: سهلك. وجود الشارع على المنتج تعني أن المنتج خضع لإجراءات التحقق من المطابقة المطلوبة قبل ما ينطرح في السوق، وهذا يعني يعطي المستهلك مؤشر مهم على استيفاء المنتج لمتطلبات السلامة والمطابقة. في نفس الوقت يعطي المستهلك قدر أكثر من الثقة والاطمئنان وقت اللي بيشتري المنتج وهي الأمور. تساهم أيضا إشارة في توحيد متطلبات المنتجات بين دول الخليج، تسهل حركة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
1: نعم مهندس علي، هل تعتبر هذه الخطوة خطوة جديدة في هذا المجال؟ وما هي أبرز المنتجات التي ستخضع لهذه الشارة، شارة المطابقة الخليجية؟
0: طبعا لا، هي مو خطوة جديدة. عندنا الله يسلمك من اللي هو المنتجات الخاضعة للإدارة هي لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجرس. على سبيل المثال تشمل الأجهزة الكهربائية العديد من المنتجات المنزلية مثل الثلاجات، الغسالات، والأفران، الميكروويف، الخلاطات، وسخانات المياه وغيرها من المنتجات اللي ضمن النطاق اللائحة الفنية. ومثل ما اعتاد المستهلك على رؤية شارة المطابقة الخليجية على لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية، وسعت اللائحة عشان تشمل أيضا اللي هو أدوات ترشيد استهلاك المياه وفق اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.
2: نعم، بودنا نعرف كذلك المهندس علي، كيف تتأكد وزارة الصناعة والتجارة من مطابقة هذه المنتجات؟ وبودنا نعرف كذلك هل الرقابة تكون فقط عند دخول المنتجات إلى البحرين؟
0: إيه طبعا، الرقابة ما تكون فقط على المنافذ الجمركية، لكن تكون من خلال منظومة متكاملة تبدأ من مرحلة دخول المنتجات إلى مملكة البحرين وتستمر خلال الرقابة على المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية. فلما توصل المنتجات الخاضعة للرقابة يتم التحقق من المستندات والمتطلبات وأهمها شهادات المطابقة الخليجية. إنزين، إدارة الفحص المقاييس دائما تنفذ حملات تفتيشية دورية على المنتجات في الأسواق، ويتم من خلالها التحقق من المنتجات وسحب العينات وقت الحاجة إلى الاختبارات مثلا أو هذه الأمور الفنية. وهني نأكد أن وجود المنتج في السوق ما يعني أن انتهت الرقابة عليه، لا بالعكس، استمر الرقابة لتأكد من استمرار التزام المنتجات والمتطلبات وحماية المستهلك من المنتجات الغير مطابقة.
1: طيب مهندس علي، لعل البعض يتساءل ربما يعني ما هو المميز في وجود هذه الشارة مثلا في لعب الأطفال أو في الأجهزة الكهربائية؟ ماذا لو لم تكن هذه الشارة مثلا موجودة على هذه المنتجات؟ هل يمكن أن نعطي المستمع مثال على أهمية شارة المطابقة الخليجية؟
0: أكيد أكيد. فلما نحن نتكلم عن لعب الأطفال، فإن المتطلبات اللي تحصل عليها الشهادة للعب الأطفال، تصدر إليها شهادات لعب الأطفال، تهدف إلى الحد من المخاطر اللي قد يتعرض لها الطفل، مثل وجود أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها للطفل أو أطراف تسبب إصابات، أطراف حادة أو مواد كيميائية غير آمنة. فهذه المتطلبات والتحذيرات والتعليمات المناسبة تقي الطفل من هاي الأمور. على سبيل المثال تتضمن متطلبات السلامة في لعب الأطفال تأكد من عدم هذه وجود هذه الأجزاء الصغيرة القابلة للانفصال أو القطع الصغيرة اللي تسبب الاختناق. وبالنسبة للأجهزة الكهربائية، فالمتطلبات تهدف إلى شنو؟ التأكد من استيفاء الجهاز أو المنتج لاشتراطات السلامة الكهربائية على أساس يقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة، مثل مخاطر الصاعق الكهربائي أو ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام. نعم. وهني تبين لنا أهمية شارة المطابقة الخليجية للمستهلك، تحميه وتعطيه ضمان للأمان والسلامة.
2: نعم. في ختام هذا اللقاء مهندس علي، ما هي النصيحة التي تود توجيهها للمستهلكين والتجار عند شراء أو استيراد هذه المنتجات؟
0: طبعا بالنسبة للمستهلك ننصح أول شيء شراء المنتجات من المصادر الموجودة.

0: موثوقة ويتأكدون من وجود شارة المطابقة الخليجية والرمز الخليجي لتتبع المطابقة على المنتجات اللي تكون الشارة إلزامية عليها. وعلى أساس بالإضافة إلى المستهلك يمكنه أو يقدر أنه يمسح رمز الاستجابة السريع الـ QR كود ويتأكد من المنتج أنه مطابق فعلا وأنه تمت عليه الاختبارات وجميع هذه الأمور. وأما بالنسبة للتجار المستوردين أنصحهم التأكد من متطلبات المنتج قبل ما يتم عملية الشراء والاستيراد وما يعتمد فقط على اللي قدمه إليه المورد بل يتأكد من المستندات على أساس يتفادى رفض الشحنات مثلا أو تأخره في المنافذ ويقلل الخسائر الناتجة عن الاستيراد المنتجات الغير مطابقة. في النهاية تعاون المستهلك والتاجر مع الجهات الرقابية ويانا التعاون من الجميع واختيار المنتجات المطابقة يسهم في رفع مستوى السلامة في السوق وحماية المستهلك.
1: جزيل الشكر لك المهندس علي جعفر جاسم من إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، وشكرا جزيلا لجهودكم.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: مع الناس
5: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
4: مع الناس.
6: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نسعد مستمعينا دائما باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى ملاحظاتكم الموجهة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين. نستقبل الآن هذه المكالمة. ألو، صباح الخير.
7: صباح النور والسرور.
6: أهلا وسهلا، حياك الله. نتعرف عليك أختي.
7: أم فهد وياكم.
6: حياك الله أم فهد، تفضلي.
7: يعطيكم الصحة والعافية.
6: الله يعافيك.
7: أختي أنا بتكلم اليوم عن بنك الإسكان.
6: نعم.
7: بما أن احنا عمارة إسكانية في اللوزي، مكونة من 32 عائلة في العمارة. صاير عندنا مشكلة أن في تسريب، شفتي المكيفات. فقاعد التسريب من اللي فوق الشقق قاعد يدش على شقة الجار اللي عندنا.
6: نعم.
7: يدش من وين؟ لا، من الكهرباء. يعني الكهرباء حاليا صكها خير شر، لأن في أي لحظة تؤدي إلى شنو؟ حريق.
6: أكيد.
7: بصير أي. فاحنا كلمنا الإسكان اللي هو بنك الإسكان، قدمنا في التواصل مرة.
6: نعم.
7: وهو بعد صاحبنا وصاحب الشقة بعد قدم مرة ومرتين، صور وروح المطافي وكلمهم، قالوا له المطافي ترى دي أدي حق حريق للعمارة كامل.
6: نعم.
7: لازم تكلمون إسكان. إحنا كلمناهم، المفروض هم يجون يكلمون باقي الشقق، مو إحنا نكلمهم، لأن ما بيسمعون من إحنا حق تعديلة أو صيانة. إحنا ندفع شهريا حق صيانة العمارة. وهذه من خارج العمارة، المفروض هم اللي يتصرفون لنا في الموضوع.
6: المكيفات من وين بالضبط أختي فهد؟
7: المكيفات مال الصالة يصير

0: تسريب من برا. نعم. وقاعد يدخل عليه الماي على الكهرباء مالته من داخل البلك مال الليت.
1: طيب.
0: فهو متضرر، عندنا صور، عندنا كل شيء. احنا كلمنا الاسكان في تواصل، قصدي بنك الاسكان كلمناهم في تواصل، وفي احنا هاي تسربات الماي قاعد تاثر على العماره، صار فيها تشققات.
1: بس عشان استوضح منك اختي، انتوا كلمتوا بنك الاسكان ولا وزاره الاسكان؟
0: احنا بنك الاسكان، لان احنا تابع عباره خلاص صوب اللوزي.
1: نعم.
0: كلهم صوب بنك الاسكان،
1: بنك
0: لان
1: الاسكان.
0: احنا اوريدي اي، لان الصيانه تصير من صوبهم.
1: نعم.
0: احنا اوريدي يستقطعون منا شهريا. بس احنا حين خايفين من شيء واحد، يعني لو الريال مو موجود في البيت وترايه من الماء ذي كلها وشوطت شقته بتحترق العماره كامله، بتضررون.
1: نعم.
0: 32 شقه.
1: نعم. ورد بنك الاسكان عليكم شنو كان؟
0: يطرشوا لنا عماله اجنبيه، ما حد يتصرف. انزين، احنا نبي مهندس يشوف الوضع اللي احنا عايشين فيه.
1: نعم.
0: حتى الحمام وانت بكرامه ماي ضعيف كلش، ومكلمناهم احنا عندي حاطين مضخه تحت، اوكي باقي الحمامات وانت بكرامه ما توصل لها ماي.
1: نعم.
0: خاصه ان احنا في الطابق اللي فوق كلش. يعني وضعنا صعب، احنا كلمناهم كم من مره يطرشون لنا عمال اجانب.
1: نعم. العمال شنو يسوون بالضبط اختي؟
0: يطلعون من وين ومن وين بس ويهدونا ويمشون.
1: يعني ما ياخذون اجراء، فقط يشوفون
0: أجراء.
1: الوضع لا. ويكتبون عندهم تقرير. أي. مثلا
0: احنا حين لما طافي قالوا لنا ضروري ان الاسكان تصرف الموضوع، لان ذي الموضوع اللي قاعد يستوي خطر جدا.
1: نعم.
0: احنا ما نبي نتضرر حول باقي العمارات، شفتي الحرائق اللي صارت.
1: نعم.
0: من قبل.
1: الله يحفظكم ان شاء الله يا فهد.
0: ويحفظك حبيبتي، بس ضروري
1: احنا ولا يهمك، احنا ان شاء الله نوجه هذه رساله للاخوه في بنك الاسكان، رساله عاجله من الاخت ام فهد بخصوص احد العمارات في منطقه اللوزي الاسكانيه. طبعا الاخت ام فهد تقول ان هناك تسريب لاحد المكيفات يصب في طبعا التمديدات الكهربائيه، وهذه ممكن يسبب لا قدر الله حريق في هذه العمارة، فتحتاج إلى تجاوب عاجل وسريع وفوري من الأخوة في بنك الأسكان. نأمل أن بنك الأسكان يتواصلون معنا ومع الأخت أم فهد في أسرع وقت ممكن. شكرا لك أم فهد. حاضرين حاضرين لك أم فهد.
2: أيضا على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل هذه المكالمة. ألو، صباح الخير.
3: صباحك نور وسرور وإذاعة البحرين الخير وعطر وبخور.
2: حياك الله يا مرحبا، حيا الله الأخ علي.
3: أي نعم.
2: أهلا وسهلا. أهلا أهلا،
3: شلونك خوي؟
2: بخير الله يسلمك، تفضل.
3: عساك بخير. شكرا حسن. أول ما أقول لإذاعة البحرين على تواصلها وتوجيهاتها السديدة اللي قاعد تتجه نحو حل أزمات المواطنين في هذا البلد الحبيب بقيادة ملكه وولي عهده الأمين. وهذه الإذاعة لا تفرط في أحد أبدا، وإنما تسعى لحل المشكلة لو تكون في نفس اليوم. هذه الإذاعة نتجه إلى إحنا كمواطنين اليوم نعبر فيها عن شكوانا وعن شكرنا إلى هذه الإذاعة الموقرة.
2: واجبنا يا أخ علي، وإحنا أيضا بدورنا نشكركم على هذا الاستماع وهذا المتابعة.
3: شكرا إلى مقدمين هذا البرنامج وما وراء الكواليس على رد المكالمات. وهذا
2: الله.
3: شيء جيد، نسعى إلى حل جذري إلى مشاكل المواطن.
2: ما قصرت يا أخي علي، تفضل.
3: الله يطول عمرك. أنا أول عندي إلى الإسكان، وعندي إلى مجلس البلدي والنائبة والمحافظة. وثانيا أنا حبيت أشكر إدارة المرور.
1: نعم.
3: أخوي الله يطول عمرك.
1: بشكل مختصر أخوي علي، لأن احنا في نهاية البرنامج. تفضل.
3: إن شاء الله أختي العزيزة. الله يطول عمرك. احنا عند بيت والأختي هاي السقوط كلش، يعني من يومين تقريبا طاح عليه السقف كامل. لو كانت العائلة موجودة في هاللحظة، كلها دقائق بين نزوحهم عن هذا المكان سقطت كتلة اسمنتية من السقف.
1: وهذا كان جدا،
3: نعم كان جدا في عام 2018، ولكن أنا اليوم أناشد سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وطال الله عمره وعمر أبيه.
2: نعم.
3: على ما بدون من جهود تجاه هذا الوطن، اليوم أنا أناشدك يا ولي العهد، أنت يحصلوا على شقة مؤقتة ويقومون بترميم أو بناء البيت من جديد.

0: هذا الرجل وهذا الولد الشاب الذي يعمل بجهود دائما حث لحفظ المواطن حقه.
1: نعم.
2: احنا ايضا بدورنا نوصل هذه
0: اليوم المحافظه تعمل بجهودها
2: لا شك
0: بقياده هذا. بقياده هذا المحافظ الشاب اللي دائما باخلاقه الطيبه الرائعه.
2: نعم، واحنا ايضا بدورنا نوصل هذه الملاحظه
0: الى اداره المرور. شكري لهم على ما بذلوه من حمله تجاه الذين يقومون باطفاء الانوار في الليل. هذه حمله جيده. اناشد مدير المرور ووزير الداخليه حفظه الله واخوي عادل الدوسري على الجهود المبذوله تجاههم. شكرا لكم يا اداره المرور على هذه الجهود واضباط المخالفين في هذه اللحظات.
2: وشكرا جزيلا لك أخونا علي البدري، ونرجو أن تصل حقيقة الرسائل هذه إلى من ذكرت. طبعا نرجو أن يعني يجد أو تجد الأسرة اللي ذكرتها الحل سريعا إن شاء الله فيما يتعلق بالمنزل الآي للسقوط. الله يحفظهم جميعا من كل سوء ومكروه. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين.
1: إذن مستمعينا كل التحية تقبلوها من طاقم صباح الخير يا بحرين الذي رافقكم في هذا اليوم، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
2: لكم تحيات الإعداد من الزميلة حصة الدول.
1: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن الساعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي.
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميل أحمد صالح.
1: إلى اللقاء.
2: في أمان الله.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
0: المجلس الأعلى للمرأة.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.

0: خط القلم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
0: ما خط القلم.
1: قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجتزت أرضا فيها شوك؟ فقال: نعم. فقال: فكيف تصنع إذا كنت فيها؟ قال: كنت أتوقى الشوك، أي أحذره. قال: فكذلك توقى أنت الخطايا.
0: ما خط القلم.
1: ما يبدو قمة السخف في جيل ما يتحول غالبا إلى قمة الحكمة في الجيل الذي يليه. جون ستيوارت ميل. قيل والله أعلم إن هشام بن عبد الملك كان يوصف بالبخل، ودخل يوما بستانا له فيه أشجار الفاكهة، وكان معه أصحابه، فجعلوا يأكلون من شجره ويدعون بالبركة. فقال هشام: كيف يبارك الله فيه وأنتم تأكلون منه؟ يا غلام، اقلع هذه الأشجار واغرس مكانها أشجار الزيتون.
2: ما خط القلم.
1: قال الأصمعي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بحديث لا أصل له، فإن رأيته أصغى إليه وقبله فاعلم أنه أحمق، وإن أنكره فهو عاقل. قيل في منثور الحكم: من لم يتعرض للنوائب تعرضت له. وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحرزها وأحرز معها الدنيا، ومن آثر الدنيا حرمها وحرم معها الآخرة. قال الحسن البصري: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. قال دعبل الخزاعي: لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، فأي إناء لم يفض عند ملئه، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وليس الفتى المعطي على اليسر وحده، ولكنه المعطي على العسر واليسر.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كوب ماء. فاطمة تشعر بالملل، تفكر في شيء ما يمكن أن يكسر شعورها هذا.
1: سأرسم لوحة، لوحة حول موضوع ما.
0: وبدأت فاطمة بتحضير معدات الرسم، ولكن هناك شيء ناقص.
1: أمي، أريد وعاء كي أضع فيه فرشاة الرسم.
2: خذي كوبا فارغا واغسليه بعد أن تنتهي من الرسم.
1: حسنا.
3: انتظري، ماذا فعلت؟
1: أفرغت الكوب خارج النافذة، أريد الوعاء جافا.
3: هذا خطأ يا فاطمة، الماء كان نظيفا.
1: والدي، إنه مجرد كوب من الماء.
4: لا تزعج نفسك يا أبي، الأمر بسيط ولا يستحق الذكر.
3: حسنا، تعال يا معي، سأريكما ماذا يمكننا أن نفعل بكوب من الماء. أولا الشرب. كوب من الماء يروي ظمأ إنسان، وعن طريق كوب من الماء نستطيع تحضير وجبة من الحساء الساخن اللذيذ، ونروي نبتة جميلة، ونزين الطاولة بباقة من الزهور. كوب من الماء يكفي لغسل اليدين أو غسل الوجه. كوب من الماء يكفي لسلق بيضة لذيذة أو لسلق شريحة من اللحم وتنظيف الطاولة، ونقدمه للقطة الصغيرة كي تشرب، ونعد من خلاله كوبا من العصير أو فنجانا من الشاي الساخن. وهل تعلمان أني أستخدم كوبا من الماء كي أحلق ذقني صباحا؟
0: وغابت الشمس عن المدينة، وما زال أبو طلال يشرح لأطفاله ماذا يمكن أن نفعل بكوب من الماء.
3: هل تريدان المزيد؟
1: معك حق يا والدي، الآن عرفت ماذا سأرسم. موضوع في غاية الأهمية، كوب من الماء الأزرق.
0: الماء نعمة مهما كان مقداره. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: صيف وحر
1: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
0: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل الساعة.

0: نعم يا أمي، ما بك؟
1: إني أكاد لا أقوى على تحريك قدمي، أشعر بألم شديد فيهما. هل يمكن أن تحضر لي كوبا من الماء؟
0: أمي، لقد سبق وطلبت منك أن نذهب إلى الطبيب، وكل مرة ترفضين وتقولين إنه بسبب التعب والإرهاق، ولكن الآن لن أقبل أي عذر، فغدا سوف نذهب إلى الطبيب.
1: يوسف،
0: أمي أرجوك، ثم مما أنت خائفة؟ إن لم يكن هناك شيء فلن نخسر شيئا، وإن كان هناك شيء فسوف تأخذين العلاج وترتاحين.
1: ولكن يا يوسف، يا
0: أمي
1: يوسف.
0: أمي أرجوك، هيا هيا سوف أحضر لك كوب الماء، ثم نخلد إلى النوم حتى نذهب إلى الطبيب صباحا. هيا هيا يا أمي.
1: حسنا، كما تريد يا بني.

0: والآن هل تشعرين بآلام؟
1: قليلا، نعم.
0: والآن؟
1: نعم، أشعر.
0: حسنا حسنا، هل أجريتم الفحوصات التي قلت لكم عنها يا يوسف؟
2: نعم نعم، وهذه هي النتائج.
0: أريني.
2: تفضل.
0: إنك يا أم يوسف تعانين من مرض الملوك.
1: ماذا؟ مرض الملوك؟ ما هذا المرض الذي لم أسمع به من قبل؟ هل يتطلب عمليات جراحية وجلوسا؟
2: أمي، الطبيب يعني بمرض الملوك مرض النقرس، فهو يسمى كذلك.
1: ولماذا هو مرض الملوك؟
0: لأن الملوك قديما كانت حياتهم تتكون من أكل كثير وشرب كثير ونوم كثير وعدم حركة. أما اسمه الطبي فهو النقرس.
1: وما هو هذا النقرس؟
0: النقرس هو أحد أنواع اضطرابات الهضم والاستقلاب التي تلحق بنظام التمثيل الغذائي، وفيه يتراكم حمض اليوريك أو ما يعرف باليوريك أسيد.
1: أسيد؟
2: أجل يا أمي، إنه يوريك أسيد، وهو من نواتج التمثيل الغذائي للبروتينات، والتي من المفروض أن يتخلص منها الجسم بإخراجها. عذرا أيها طبيب، تفضل تابع.
0: أحسنت يا يوسف، يبدو أنك مطلع على معلومات طبية لا بأس بها. في عودة إلى هذا الحمض يوريك أسيد، نراه يشكل بلورات إبرية الشكل داخل المفاصل، مما يسبب فترات من الألم الشديد والالتهاب. كما يمكن أن يتجمع حمض اليوريك أيضا تحت الجلد في جيوب تسمى النوف أو في القناة البولية على شكل حصى كلوية.
1: ومن أين جاءني حامض البوريك هذا؟
0: حمض اليوريك يا سيدتي، في الأحوال الطبيعية تتم معالجة حمض اليوريك بواسطة الكليتين، حيث يتم إخراجه مع البول، غير أنه إذا أنتج الجسم كميات من حمض اليوريك تفوق قدرة الكليتين على معالجتها، أو كانت الكليتان لا تؤديان وظيفتهما على أكمل وجه، فإن التوازن هنا يختل، ثم يتراكم حمض اليوريك في مفاصلك، حيث يعمل على تهييج والتهاب الغشاء المفصلي والأنسجة الأخرى المجاورة، مما يسبب الألم والإحمرار والسخونة والتورم بالمفصل، وهو ما يحدث معك الآن.
2: أرأيت يا أمي؟ لقد كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.
1: وهل يعتبر من الأمراض المزمنة أيها الطبيب؟
0: لا يا سيدتي، ولكن بالطبع يحتاج إلى علاج وعناية وإلى متابعة. أي لابد أن أراك مرة ثانية وثالثة، اتفقنا؟
1: ماذا نفعل؟ اتفقنا.

0: ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتناول العقاقير المدرة للبول، وهناك أيضا قلة النشاط مثل البقاء لفترات طويلة في السرير أو التعب المفاجئ والتقدم في السن.
1: ولكن ما أقصده أيها الطبيب هو أنه هل يمكن أن ينتج النقرس عن مرض؟
0: ممكن، فهناك مرض الكلى وارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ومرض السكري من النوع الأول، وكذلك ضيق الشرايين ونقص التروية القلبية. كل هذه أمراض يمكن أن ينتج عنها مرض النقرس، ولكن لا داعي للخوف، فالفحوصات أثبتت عدم إصابة والدتك بأي من تلك الأمراض.
1: ومن أين جاء النقرس إذن؟
0: السبب الرئيسي لإصابتها بالنقرس تقدم السن وعدم الحركة.
2: عدم الحركة ممكن، ولكن تقدم السن فلا أعتقد أيها الطبيب، فأنا لم أتجاوز 50 بعد.
1: أمي، إن بين يدي الطبيب ملفاً كاملاً فيه كل المعلومات عنك.
2: أنا أقصد أن نشاطي وحركتي كامرأة في 50 من عمرها،
0: وأنا متأكد من هذا، ولكن لابد من تعديل بسيط في نظام الحياة.
1: والعلاج أيها الطبيب؟
0: العلاج بسيط،

0: أيها الطبيب، ما سبب إصابة والدتي بمرض النقرس؟
1: الأسباب كثيرة، ولكن أهمها الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية وتناول بعض المستحضرات الطبية، وهناك التعرض للجراحات والسمنة.

0: اسمع يا يوسف، الآن ولأن والدتك تعاني من أزمة حادة للمرض، يجب أن تلتزم بالراحة التامة في السرير مع عمل كمادات باردة أو دافئة حسب استجابة الألم لأي منهما، كما سأكتب لها اسم مسكنات مضادة للالتهاب تخفف الألم الشديد، كما أريدها أن تمتنع عن تناول الأدوية المدرة للبول حيث إنها تسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.
1: وبعد أن تهدأ الأزمة الحالية، هل سنحتاج إلى غرس إبر؟ إنها تخاف كثيرا منها.
0: لا يا يوسف، بعد ذلك عليها أن تشرب كميات وفيرة من الماء لتخفيف تركيز حمض اليوريك في البول وللتقليل من خطر تكون حصن بالكلى.
1: وماذا عن الأطعمة؟
0: بالنسبة للأطعمة فلا بد من الإقلال من تناول المأكولات الغنية بالبروتينات مثل الرنجة والسردين لأنها تزيد مستويات حمض اليوريك، كذلك الإقلال من تناول البازلاء والحبوب المجففة.
2: ولكني لا أحب الحبوب، هل يمكن أن آكل اللحمة؟
0: ممكن، ولكن باعتدال شديد جدا.
1: وهل هناك أمور أخرى أيها الطبيب؟
0: نعم، من أهم الأمور المحافظة على الوزن المثالي وتخفيف الوزن.
2: هل تراني بدينة؟ إن وزني لم يبلغ بعد.
1: أمي، الملف بين يدي الطبيب.
0: لابد أن تنقصي من وزنك 10 كيلوغرامات على الأقل، وذلك بالترافق مع استمرار الحركة وعدم الكسل.
1: أسمعت يا أمي؟ الحركة وعدم التكاسل.
0: يا أم يوسف، ما أريدك أن تعرفيه جيدا هو أن النقرس يسبب ألما حادا ومفاجئا، وعادة ما يكون في قاعدة الإصبع الكبير أي مفصل إبهام القدم، ولكنه قد يصيب أي مفصل آخر، كما يمكن أن يصيب شحمة الأذن والجلد المحيطة بالمفصل وخصوصا مفاصل الأصابع، وهذه الأعراض تبدأ بآلام حادة مباغتة بالمفصل مع ظهور تورم واحمرار حوله، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة.
1: ومتى تحدث هذه الأزمات؟
0: في فترة المساء، لكن الأعراض لا تلبث أن تزول نهائيا في ظرف أسبوع أو أكثر لتعاوض ظهور مرة ثانية على فترات تمتد لعدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنين.
2: أنا لم أفهم، ما هو المطلوب؟
0: المطلوب الالتزام التام بالأدوية والإرشادات وخصوصا الحركة وعدم الكسل.
2: ولكنني أتعب بسرعة.
1: أمي، بدأنا بالأعذار؟
0: حسنا، ربما أحتاج إلى غرس إبرة في مفصلك المصاب للحصول على عينة من سائل المفصل لفحصها تحت الميكروسكوب للتأكد تماما من العلاج الذي عليك أن تلتزم به.
2: ماذا؟ لا لا لا داعي لذلك أيها الطبيب، أعدك بالحركة الدائمة، إن أردت أقوم بالتمارين.

0: الرياضية الآن داخل عيادتك، أنا مستعدة.
1: حسناً، إن التزمت بالعلاج والإرشادات فلا مشكلة.
0: أنا أعدك.
2: أمي، أمام الطبيب، هل اتفقنا؟
0: نعم، اتفقنا.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة، وننتقل مباشرة إلى الصفحة

الأولى ونجد عنوانها يقول مفردات منتقاة من اللهجة. لا نزال عزيز المستمع في حرف الراء، وتحت هذا الحرف عندنا مفردة رعص. رعصت الشيء هو أن تأخذ بين أصابعك وتضغط عليه، كرعص مثلا الدمل، الضغط بين صبعين. وأحيانا أيضا شنو أن ترعص بكتفك شخص مع الجدار وإلى آخره. المعنى الشعبي هو أن يكون شيء بين يدك وتضغط عليه، يعني في نوع من الضغط. رعصه في اللغة تعني هزه وحركه، لاحظ شلون، وكأن احنا هزه عندنا هزه وحركه، لكن استخدمنا هذه المفردة لتعني لنا شيء ما عندنا في اللهجة فاستعرناها من الفصحى. وعندنا رفا يرفو، يرفي في اللهجة يقول لك البحار يرفي الخراب، أي يعني يرخي حبل المرساة حتى يحرك السفينة من موضعها. في فترة الغوص كانوا يغوصون على الهير، سفينة كبيرة وفيها عدد كبير من العمال، فيرمون المرساة في البحر، البوارة يلقونها ويغوصون. الغيصون يغوص تحت السفينة وحوالينها، فبعد فترة يخلص المحار علشان ينتقلون إلى أرض ثانية. يأمر الناخذة البحار المكلف بالحبل يقول له أرفي، فيقوم يلين على الخراب كذا باع. بطبيعة الحال تنتقل السفينة من موقعها إلى موقع آخر، لأن الحبل صار أطول والتيار يجذبها إلى أماكن أخرى، وهكذا حتى يبلغ طول الحبل عشرات ومئات الأمتار. وعندما يخلص الحبل يقول له أبرخ، فأبرخ أيضا مفردة هني بمعنى غير المكان. فيبتدون يسحبون الحبل ذي على غناء يسمونه البريخة، والغناء ذي أنواع بنتحدث عنه إن شاء الله لما يجي صفحة الفنون الشعبية، في على سدرة وفي دواري، ويسحبون الحبل. يتطلب جهد الواقع كبير من العمال عشان يسحبون الحبل كله من البحر، لأن أحيانا يقول لك 8 بيطات وكل بيطة 150 باع، فيعني كيلو يصير طوله أكثر من كيلو، فيحتاج إلى ساعة ولا ساعتين حتى يتم لم الحبل. وإحنا ورثنا من العملية فن جميل يسمونه الدوار.

المفردة الثانية عندنا مفردة رفعة. الرفعة من الأوزان القديمة يعني كانت موجودة، ولا يوزن طبعا يعني إذا كان الرطل الربعة أربعة رطال، والمن 14 ربعة، وفي الرفعة أكثر من المن والواقع أن السنة ما ندريش كثر، فكانوا يوزنون به الخشب، الخشب الذي كان يستخدم وقود في البيوت وأيضا في سفينة الغوص، يطبخون على خشب لولين، فما كان يوزن بالكيلو طبعا، هذا مو بدهن العود، خشب يعني يبي لها وزن ثقيلة جدا، فيوزنونه بالرفعة، يقول لك نشتري رفعة

حطب من العمارة أو من العماير. والمفردة اللي عقبها رفلة، رفلة المرأة الحمقاء في اللهجة، وفي اللغة تعني يقولون امرأة رفلة ورجل رافل، نفس المعنى. الرجل الرافل يعني أحمق، والمرأة الحمقاء رفلة، ولكن في اللهجة لا نطلق، ما نقول حق الرجال يا رفلة أو يا رافل، نقول رفلة. وفي المثل الشعبي يقول خبز خبستيه يا الرفلة كليه، يضرب هذا المثل لتحمل نتائج الأعمال. وعندنا أيضا الرجل بمعنى اهتز ولم يثبت في مكانه، هذه عامية بحتة. وفي مثل يقول الضرس لمن رجل من جلعته لابد. وعندنا مفردة أخيرة هي ركز، ركز فلان، ركز العمود يعني ثبته في الأرض، وفلان راكز رزين راجح العقل، يعني تكانه شخص عليه الاعتماد، يقول عنه راكز، لا يلقي الكوان الكلام على عواهنه ولا يخربط في المجتمعات، نقول عنه لا فلان راكز بمعنى راجح العقل. هذه كلها من الفصيح، حتى العرب تقول ركز فلان يعني ثقل وصار عاقل. وشوفوا يعني احنا لما نثبت الشيء في الارض يقول ركزناه بلا يهتز. ها، فايضا يات استعاره الدلاله من المفرده واطلقنا على الشخص راكز بمعنى انه ثجيل وما يهتز وما يلقي الكلام على عواهنه. والى صفحه ثانيه.

مستمع الكريم، من غناء الأمهات بالزمن القديم، الأمهات العربيات يقولون: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، هكذا كل ولد أم لم يلد قبل أحد. هذه الأمومة العارمة احنا ما نحس بها معشر الرجال. أيضا في الموروث الشعبي البحريني عندنا أبيات من الشعر بنفس المعنى، تقول لو حندبوا وشابوا مثل ولدي ما يابوا. الأم البحرينية تقول لو حندبوا وشابوا مثل ولدي ما يابوا. والواقع في رواية طريفة، رجل اسمه أبو حمزة الضبي جابت له مرته بنت، فقام هد مرته، ما قام يتردد عليه، يروح قام يروح عند جيرانهم، فقالت له: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، قضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما تزرعوه فينا. هل هذه الأم البدوية جاءت بقول أثبتها العلم الحديث الآن، أثبت صحته: جنس المولود هو مسؤولية الحيوان المنوي للرجل وليس مسؤولية البويضة. فإذا كان المولود بنت أو ذكر، أنثى أو ذكر، مسؤولية الرجل. وطبعا احنا يعني نختم هذه الحلقة بهذه الأغاني الطريفة اللي طرفتها، تقول: امرأة ريفية بشرتني القابلة جابت بنية، عسى ديك القابلة تقرصها حية، بشرتني القابلة جابت غلام، عسى ديك القابلة تزور الإمام. هذا في الريف، لكن هل محرك شو يقولون؟ يقولون: يوم قالوا لي بنية ضربتني حلة بلية، قلت قوموا يا نسوان صكوا داري علي، يوم قالوا لي قلام شد عزمي ثم قام، قلت قوموا يا نسوان قوموا رز الصف.

0: المصرية. وأدركنا الوقت عزيز المستمع، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.

0: تناول العديد من الأدباء والشعراء القدماء موضوع الحب وأبدوا فيه وجهة نظرهم وتحاليلهم.
1: من هؤلاء الأديب والشاعر والمؤرخ ابن حزم الأندلسي.
0: وقد تناول ابن حزم موضوع الحب من وجهة نظر الأديب والشاعر والمؤرخ أكثر مما تناوله من وجهة نظر الفيلسوف والمحلل.
1: دعونا أعزائي نتعرف على ما قاله ابن حزم الأندلسي في موضوع الحب.

0: وإذا كان أول الحب هزلا فإن آخره جد، وابن حزم يسجل في صدر كتابه جلال الحب وقداسته فيقول:
1: دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل.
0: وأوضح من هذا النص أن ابن حزم كان يخشى أن يقع في ظن البعض أن الحديث عن الحب هو حديث عن الجنس والشهوة والفاحشة، فهو أحرص ما يكون على إبراز قدسية تلك العاطفة، خصوصا وقد أحب من بين الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثيرون.
1: ولكن ابن حزم حريص في الوقت نفسه على تنبيهنا إلى أن الحب خبرة معاشة، فلا يدرك حقيقته إلا من كابده، وبالتالي فإن ابن حزم يستند في حديثه عن الحب إلى تجربته الخاصة.
0: والحق أن مفكرنا الأندلسي الكبير لم يكن يجد أدنى حرج في الإشارة بين الحين والآخر إلى بعض ما مر به من خبرات في هذا الصدد، فهو لا يستند في أحكامه إلى آراء نظرية خالصة أو نظريات فلسفية معروفة، بل هو يستمد أحكامه من تجاربه وتجارب الآخرين دون التعرض لذكر أسماء أصحابها، اللهم إلا من لم يكن هناك ضررا من تسميته.
1: وهو يصرف النظر عن أخبار الأعراب والمتقدمين لاعتقاده بأن أساليبهم في الحياة والحب قد كانت مختلفة تماما عن أساليب أهل عصره، والاقتناعه في الوقت نفسه بأنه لا بد له من أن يأتي بجديد بدلا من أن يقتصر على ترديد أحاديث السابقين.

0: لابد أن نلاحظ أن تعريف ابن حزم للحب لا يخلو من تأثر بالنظرية الأفلاطونية المعروفة في الحب، فإننا نراه يقول: قد اختلف الناس في ماهيته، وقالوا وأطالوا. والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع.
1: ولا شك أن هذا التعريف يذكرنا بحديث أفلاطون المشهور عن الإيروس في محاورة المأدبة خصوصا، وأن ابن حزم يستطرد بعد ذلك فيقول: إن المحبة استحسان روحاني وامتزاج نفساني.
0: ولكن ابن حزم لا ينص على الأصل اليوناني لهذه النظرية، بل هو يحاول ردها إلى الآية الكريمة التي تقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها.
1: وحجة ابن حزم هنا أنه لو كانت علة الحب هي جمال المحبوب أو حسن الصورة الجسدية لما كان المحرومون من الجمال أو ناقصو الصورة موضعا لحب،
0: في حين أن التجربة شهدت على أن كثيرا من المحبين قد يتعلقون بالأدنى وهم يعلمون فضل غيره دون أن يجد الواحد منهم محيدا لقلبه عنه.
1: ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافق.

وافقه. فلا بد إذن من أن يكون الحب شيئا في النفس، وأن يكون سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال.

0: حقا إن المحبة على أنواع. هناك محبة القرابة ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب، ومحبة التصاحب والمعرفة، ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه، ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحبين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره، ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر، ومحبة المتحبين في الله عز وجل. أما الاجتهاد في العمل، وإما الاتفاق في أصل النحلة والمذهب، وإما لفضل علم يمنحه الإنسان، وأخيرا محبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس.
1: ولكن من المؤكد أنه إذا كانت المحبة لسبب من الأسباب فإنها لابد من أن تفني بفناء هذا السبب، فمن ودك لأمر ولا مع انقضائه.

0: وأما محبة العشق فإنها محبة خالصة تنفذ إلى أعماق النفس فتتمكن منها، ومن هنا فإنه لا فناء لهذه المحبة إلا بالموت. وكما أنك قد ترى شخصين يتباغضان بدون سبب ويكره إحداهما الآخر دون علة ويستثقل الواحد منهما الآخر بلا مبرر،
1: فكذلك قد ترى شخصين يتحابان دون علة ظاهرة ويكلف الواحد منهما بالآخر لغير ما سبب، ويأنس الواحد منهما بالآخر دون أدنى مسوء.
0: ولكن لا غرابة في ذلك، فإن الحب يزين للمرء ما كان يأنف منه ويسهل عليه ما كان يصعب عنده، حتى أنك لا تجد المرء حين يمسه الحب وكأنما هو قد استحال إلى مخلوق آخر،
1: أو كأن طبيعته قد تغيرت تغيرا كليا شاملا، بيد أن القول بأن الحب استحسان أو امتزاج نفساني لا يستلزم بالضرورة أن يكون قوامه التبادل.
0: فإن ابن حزم يقيم تفرقة واضحة بين المحب والمحبوب، كما أنه يقرر في الوقت نفسه أن الحب اضطرار لا اختيار،
1: وهو يعبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة، فيقول مثلا: وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه، إذ القلوب بيد مقلبها، وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه المكتسبة، وأما المحبة فخلقة.

0: وكما قال أفلاطون من قبل أن إيروس هو المحب لا المحبوب، نجد ابن حزم أيضا يلحق الحب بالمحب ويتكلم عن معاني الحب وأعراضه وظواهره وشتى آفاته من وجهة نظر المحب لا المحبوب.
1: وحتى حين يتحدث عن الوفاء فإننا نجده يقيد به المحب لا المحبوب، لأن الوفاء أوجب على المحب الذي بدأ بالمودة،
0: في حين أن المحبوب مخير في القبول أو الرفض. والواقع أن الفارق بين المحب والمحبوب هو كالفارق بين الطالب والمطلوب، أو بين الراغب والمرغوب فيه، أو بين المغناطيس وقطعة الحديد التي تنجذب إليه.
1: فنفس المحب قاصدة إلى نفس المحبوب، باحثة عنه، مشتهية لملاقاته، جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد، والحركة إنما تكون دائما من الأقوى.
0: وابن حزم هنا يتلاقى مع الكاتب الفرنسي ستاندل الذي سيقول من بعد إن الرجل هو الحب مهاجم والمرأة مدافعة،

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد التطلع بثقة وتفاؤل إلى مستقبل مملكة البحرين الذي تصنعه كوادرها الوطنية من مختلف مواقع المسؤولية بما أثبتته من جدارة واقتدار في مختلف محطات العمل الوطنية وما قدمته من نماذج مشرفة في العطاء والإنجاز والتزام راسخ بالمسؤولية الوطنية بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الإقضبية يوم أمس عددا من الوكلاء المساعدين والمدراء المعينين حديثا، حيث هنأ سمو الوكلاء المساعدين بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية والمدراء بمناسبة تعيينهم، معربا سمو عن تمنياته للجميع كل التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مشيرا سموه إلى أن مواصلة الدفع بمنظومة العمل الحكومي تتطلب ترسيخ نهج التطوير المستمر وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتهيئة بيئة عمل تنافسية قادرة على استقطاب الأفكار النوعية وتحويلها إلى مبادرات وبرامج فاعلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات وخلق فرص جديدة للتقدم. وأكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد أن مواصلة مسيرة البناء والتطوير وتحقيق استدامة المنجزات الوطنية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الطاقات والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرا سموه أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها وصقل مهاراتها وتمكينها سيظل في مقدمة الأولويات انطلاقا من الإيمان بأن أبناء الوطن هم الثروة الأهم التي تستند إليها المملكة في بناء مستقبلها ومصلة مسيرتها التنموية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات. من جانبهم أعرب الوكلاء المساعدون والمدراء المعينون حديثا اعتزازهم بالثقة التي حظوا بها، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليهم من اهتمام وحرص بدعم الكوادر الوطنية وخلق الفرص النوعية أمامهم التي تمكنهم من الإسهام الفعال ضمن مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين، معاهدين سموه على مواصلة البذل والعطاء لتحقيق التطلعات المنشودة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر الإقضبية يوم أمس سعادة السيد شازريل بن زاهران سفيرا ماليزيا الشقيقة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا. وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين

بلدينا، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا لمباركته إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، ولمعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة على ما أبداه من تعاون ودعم لإقامة السباق في ماليزيا. كما شكر سموه الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. وأشار سموه إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة من مستويات متقدمة في مختلف المجالات، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. كما تم خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب عرب سعادة سفير ماليزيا الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الماليزية ودفع بها نحو مستويات أكثر تقدما بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. حضر لقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. نظمت الجامعة الأوروبية في مملكة البحرين الحفل الختامي لمبادرة يورو جيم جام 2026 للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا النوع من المبادرات يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الحديثة، كونها توفر فرصا عملية أمام الطلبة والشباب لتطوير قدراتهم وتطبيق معارفهم في بيئة تنافسية، مشيرا إلى دعم مجلس التعليم العالي لهذا التوجه الذي يسهم في تطوير مسارات التعليم العالي بما يواكب المستجدات العالمية ويستجيب لأولويات التنمية الوطنية، إلى جانب تحويل طاقات الشباب البحريني وأفكارهم الإبداعية إلى فرص نوعية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الرقمية. بدوره أكد البروفيسور أندرو نيكس رئيس الجامعة الأوروبية في مملكة البحرين أن دعم وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي لمثل هذه المبادرات يعزز من جودة التعليم بما يوكب متطلبات المستقبل، مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة يعكس الإمكانات التي يمتلكها الشباب البحريني. وفي ختام الفعالية كرم سعادة وزير التربية والتعليم الفائزين والشركاء والجهات الداعمة لهذه المبادرة تأكيدا على دورها في بناء منظومة وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية تسهم في إعداد كفاءات بحرينية مؤهلة وتعزز مكانة مملكة البحرين مركزا واعدا للاقتصاد الرقمي والصناعة الإبداعية. قام معالي الدكتور طارق حمد الجلهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة برفقة سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة مع الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وتأتي زيارة الوزيرين للاطلاع على ما يقدمه المعسكر من برامج وأنشطة وتجارب تدريبية تستهدف تنمية قدرات الناشئة وصقل مهاراتهم. وخلال زيارة اطلع الوزيران على مختلف مكونات المعسكر وما يتضمنه من تجربة تدريبية

0: متكاملة تقوم على التحدي والانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات الحياتية للفئة الناشئة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المشاركين. وأشاد معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت بما شاهده من برامج وتجارب نوعية يقدمها معسكر جدها جونيور، مؤكدا أن ما يقدمه المعسكر من تجربة تدريبية متكاملة يعكس أهمية الاستثمار في الناشئة وتنمية قدراتهم منذ المراحل المبكرة من خلال برامج تجمع بين التدريب والتحدي والممارسة. وأكد معالي أن مثل هذه المبادرة الشبابية والناشئة تمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان لما تتركه من أثر في بناء الشخصية وتعزيز روح المبادرة والتعاون، مشيدا بما شاهده من تنظيم ومحتوى تدريبي متنوع يواكب احتياجات الناشئة ويمنحهم فرصة لخوض تجارب عملية ثرية. في محطة وطنية تجسد عمق الرعاية الملكية بالشباب، تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى مدينة شباب 2030 تمثل محطة مضيئة في مسيرة تمكين الشباب البحرينية وتجسيدا لما يوليه جلالته حفظه الله ورعاه من رعاية واهتمام بالشباب.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: أكسجين. تعتبر ممارسة الرياضة من أهم الأشياء اللي يوصي فيها الأطباء ويدعون لممارستها بشكل يومي، لأنها تمثل الركيزة الأساسية لما لها من تأثير إيجابي على الفرد. لكن السؤال، ماذا عن الرياضات الجماعية؟
5: أكسجين.
4: تحدث الرياضات الجماعية جو من التنافس اللي يدفع إلى مزيد من الأداء والشعور بالحيوية والنشاط، إضافة إلى فوائدها على الصحة الجسدية. أكثر التدريبات ارتباط بتحسن الصحة النفسية هي الرياضات الجماعية، ركوب الدراجات، التدريبات الهوائية والتدريبات

0: في الصالات الرياضية. دراسة أمريكية وجدت أن من يمارسون التدريبات الرياضية عدة مرات في الأسبوع يقولون أنهم يتمتعون بحالة نفسية أفضل ممن لا يمارسون الرياضة على الإطلاق، ويتمتع من يشاركون في الرياضات الجماعية بأكبر التأثيرات الإيجابية.
1: أوكسجين.
0: وفقاً للنتائج التي نشرت في دورية لانسيت للطب النفسي، فإن ممارسة التدريبات لمدة 45 دقيقة تقريباً من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً ترتبط بأكبر الفوائد. الدراسة شملت كل أنواع النشاط البدني، من رعاية الأطفال وأعمال منزلية إلى الصيد، ركوب الدراجات والذهاب لصالة الألعاب الرياضية. من المعروف أن التمارين الرياضية تحقق فوائد صحية من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل القلب، السكتة القلبية والسكري، لكن تأثيرها على الصحة النفسية قد يكون أقل وضوح.
1: أوكسجين.
0: تشير بعض الأدلة إلى أن التدريبات قد تحسن الحالة النفسية، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن الصلة قد تسير في الاتجاهين، إذ قد يكون الخمول عرضاً أو سبباً يساهم في سوء الصحة النفسية. بينما كانت الصلة في هذه الدراسة بين ممارسة التدريبات بانتظام وتحسن الحالة النفسية بشكل واضح، قال الباحثين أنهم لم يتمكنوا من توضيح السبب والتأثير.
1: أوكسجين. أوكسجين.
2: أوكسجين.
3: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
2: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40

0: ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفار أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عقبى الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقالت العرب: إن العالم كالحمة، يأتيها البعداء ويزهد فيها الغرباء. والحمة المقصودة في كلام العرب هي عين الماء الساخنة يستشفي بها الأعلاء والمرضى.
1: ما خط القلم.
2: ليس هناك أسرار للنجاح. النجاح هو نتيجة التحضير والعمل الجاد والتعلم من الأخطاء. كولف بويل به سراجا لهم، فقام الجميع بذلك إلا واحد منهم امتنع عن دفع نصيبه، فكانوا إذا أناروا السراج أغلقوا عينيه بمنديل إلى وقت النوم وإطفاء السراج.
1: ما خط القلم.
2: قيل لبعض الزهاد: ألا توصي؟ قال: بماذا أوصي؟ والله ما لنا شيء، وما لنا عند أحد شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقد قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: شيئان، الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس. لا تنم وغيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. جورج واشنطن. قال أبو العتاهية في الدنيا: هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب

0: فلا خير في العيش بعد الكبر.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى شمال مصر، حيث تزهر مدينة الألف مئذنة جوهرة الشرق، والمحروسة التي تسكن على الضفة الشرقية لنهر النيل، المدينة التي وصفها المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون بأنها أوسع من كل ما يتخيل فيها، مدينة القاهرة. على أرض القاهرة ظهرت ملامح العمران البشري منذ آلاف السنين، عندما نشأت مدينة أون الفرعونية العاصمة الأولى لمصر الموحدة، التي أطلق عليها فيما بعد الاسم الإغريقي هليوبوليس، وتعرف اليوم باسم عين شمس. أما القاهرة فقد بدأت حكايتها مع دخول الفاطميين إلى مصر، عندما بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة لتوطيد أركان الدولة الفاطمية بأمر من الخليفة المعز لدين الله عام 969 للميلاد. اختار المعز لعاصمة حكمه أن تكون القاهرة، وجاء في سبب هذا الاختيار العديد من الأقوال، منها أن القاهرة سميت نسبة إلى الكوكب القاهر، وهو أحد أسماء كوكب المريخ. أول ما بناه الفاطميون في القاهرة كان الجامع الأزهر، أحد أشهر الجوامع والجامعات الإسلامية على مستوى العالم، ويرجح أن الفاطميين أطلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. هذا الجامع يحتضن المصلين والعلماء وطلاب العلم، ويقيم الصلوات والدروس والمحاضرات منذ أكثر من 1000 عام. الجامع الأزهر يقع في منطقة السوق القديمة التي تعرف باسم خان الخليلي، وهذه السوق الشهيرة المزدحمة بالبائعين والمشترين والمتجولين على الدوام يصل عمرها إلى أكثر من 600 عام، وهي مؤلفة من حوانيت متجاورة تبيع كل ما يخطر على بال السائح من منتجات، ابتداء من القطع الأثرية الفرعونية المقلدة والمشغولات النحاسية والفضية، وليس انتهاء بالثياب الشعبية المصرية والإكسسوارات القديمة والمسابيح والبخور. في منطقة قريبة من خان الخليلي ندخل إلى أحد أهم شوارع القاهرة، شارع المعز. هذا الشارع يجسد اليوم موقع تراث عالمي وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويصل عدد هذه الآثار على امتداد الشارع إلى 29 أثراً. عندما تسير في هذا الشارع ستشعر وكأنك في رحلة

0: عبر الزمان، تبدأ من باب الفتوح التاريخي شمالاً إلى باب زويلة جنوباً، وتمر على أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك. سترى على جانبي الشارع تحفاً معمارية من المساجد والمدارس والقصور والحمامات والمباني التي تحتفظ بملامحها القديمة وتشير إلى أحد أكثر العصور ازدهاراً في مدينة القاهرة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: لكل من يرغب في الاستجمام والهدوء، لمحبي السباحة والغوص، لقضاء شهر العسل، وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا هي المكان الأمثل. تتميز وجهتنا بشواطئها المعزولة وزرقة مياهها الساحرة، جزر المالديف. جزر المالديف.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سافرت المالديف من الجزر الجميلة اللي فيها طبيعة خلابة، كل جزيرة أحلى من الثانية. من أجمل الجزر اللي زرتها في المالديف كان جزيرة بارادايس آيلاند، واستمتعت واجد بالغوص.
3: أحلى السفرات اللي سافرتها كانت جزيرة الكوكو، يميزها أن الأكواخ الخشبية تطل على البحر، فيها خصوصية تامة، تراب الشاطئ نظيف وناعم ويساعد على السباحة والغوص، والمنظر منظر المكان خيالي سواء كان في الليل أو في النهار.
4: اللي عارفه عن المالديف انه من اجمل الجزر بالعالم، ومكان وايد حلو لقضاء شهر العسل، اجواء وايد رومانسيه وهاديه.
0: سافر ويانا.
1: تعتبر السياحة في جزر المالديف من العوامل الرئيسية في دعم اقتصاد البلاد، وتعتبر القطاع الاقتصادي الأكبر في جمهورية المالديف، ويعتبر أرخبيل المالديف العامل الأهم والأبرز في جذب الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع فيه جزر المالديف من جمال طبيعي يفوق الوصف. الغوص في جزر المالديف يعد من أكثر الأنشطة شعبية لدى القادمين من أجل السياحة، ويمكن للغواصين سواء كانوا مبتدئين أو محترفين استكشاف مياه الجزر على مدار السنة.

0: الجمهوري، فتعرف رسميا بمسمى جمهورية المالديف.
1: رحلة عبر الأثير.
0: يعتبر المناخ في المالديف مدارياً ويتأثر بالرياح الموسمية اللي تهب عليها مرتين خلال السنة، فتهب في المرة الأولى من الجهة الجنوبية الغربية ويرافقها تساقط للأمطار، تمتد في الفترة الزمنية بين شهر إبريل وصولاً إلى شهر نوفمبر. أما الهبوب الثاني فيأتي من الجهة الشمالية الشرقية وتعتبر رياحها جافة، تبدأ في نهاية شهر نوفمبر وتظل حتى أواخر شهر مارس، وخلال هذه الفترة الزمنية تكون حالة الطقس متقلبة، فتتساقط الأمطار بغزارة بعد تجمع السحب ومن ثم تشرق الشمس مجدداً.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم جزر ومنتجعات جمهورية المالديف، ونبدأ مع جزيرة مالي. تعتبر هذه الجزيرة عاصمة المالديف وتعكس المباني ذات الألوان الزاهية بشكل مثير للدهشة المياه الفيروزية اللي تحيط البلاد. يحتل النشاط التجاري والاقتصادي مكان بارز في الجزر، وتعد مقر للقيادات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتضم هذه المدينة العديد من المواقع التاريخية اللي بإمكانكم زيارتها، وفيها شاطئ صناعي رائع لا ينبغي على من يذهب للجزيرة أن يفوته، فضلا عن الحياة اللي تنبض فيها الجزيرة من المطاعم والعديد من المحلات التجارية والأسواق الحيوية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: منتجع جزيرة هيلينغلي. لا يمكن لأحد أن يزور جزر المالديف دون الذهاب إلى هذا المنتجع اللي يعد من أروع المنتجعات، فهو وجهة مثالية لمحبي الغوص. فيتم الترتيب لرحلة الغوص مرتين في اليوم لبعض مواقع الغوص القريبة، ويوجد في هذا المنتجع مدرسة للغوص مجهزة بأفضل المعدات الحديثة، ويضم المنتجع أبرز المطاعم الفاخرة اللي تقدم أجود الأطباق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الدلافين، حيث إن المياه المحيطة بالجزيرة ممتلئة بالدلافين. منتجع والدروف أستوريا. يقع في الجزء الشمالي من جزر المالديف ويطل على بحيرة قديمة محتفظة بنقائها الأصلي فضلاً عن المرجانية اللي تحيط فيها. وبعد عام من تشغيله أبهر هذا المنتجع اللي سمي فيما بعد بيتش هاوس المسافرين حول العالم الأكثر فطنة ودراية بالسفر، وتلقى جوائز بما فيها أفضل مطعم دولي وأفضل فندق فاخر سنة 2008. ويشمل المنتجع عدد من المطاعم الرائعة والمناظر الخلابة والخدمة الودودة، إلى جانب نادي صحي فاخر ومستويات الراحة اللي يمكن أن تنعموا فيها خلال العطلة وزيارتكم إلى المالديف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: إيستهو. تعرض هذه الجزيرة تاريخ جزر المالديف في مرحلة ما قبل الإسلام، وتمثل حقبة تاريخية هامة لجزر المالديف، فيوجد فيها آثار واحد من أكبر الأبراج البوذية، وتضم المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية والعديد من الوثائق الهامة اللي تحمل تاريخ المالديف. منتجع تشوي. يعتبر مركز للرياضات المائية اللي وفرت قاعدة لسباق قوارب الزوارق

0: لجزر المالديف، فيوجد فيها آثار واحد من أكبر الأبراج البوذية، وتضم المراسيم الملكية القديمة مكتوبة على لوحات نحاسية والعديد من الوثائق الهامة اللي تحمل تاريخ المالديف. منتجع تشوي يعتبر مركز للرياضات المائية اللي وفرت قاعدة لسباق قوارب الزوارق الأسكيمو الجليدية وركوب الأمواج والرياح، بالإضافة إلى نوادي الرجال المجهزة بمنضدة تنس الطاولة والتجديف وملاعب الجولف، إلى جانب مرافق واسعة لتمكين الضيوف من الاسترخاء، بما في ذلك شلالات صغيرة وبساتين الفاكهة وشرفات المراقبة، بالإضافة إلى حمامات البخار والحمامات المبردة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزيرة أدو المرجانية، تقع هذه الجزيرة في جنوب المالديف وتعد من الجزر المأهولة بالسكان، يتوافد عليها أعداد كبيرة من المسافرين وتعد المركز الاقتصادي والإداري للبلاد. تتميز هذه الجزيرة بأنها كانت مقر للقواعد البريطانية اللي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من الدفاع عن المحيط الهندي، وفيها ما يقارب من 3000 قاعدة بريطانية، لكن القوات البريطانية غادرت الجزر سنة 1976 تاركة المطار وبعض المباني الصناعية الكبيرة والكثير من العاطلين عن العمل الذين يتكلمون الإنجليزية. وفي السبعينات عندما بدأت السياحة في الازدهار، سعى الكثير من سكان الجزيرة للعمل في المنتجعات السياحية والمحلات التجارية. بارادايس آيلاند يعد ثالث أكبر منتجع في جزر المالديف، فهو يقدم فرصة رائعة للإقامة المتميزة على شواطئ الجزيرة الخلابة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية العديدة اللي يوفرها المنتجع، مثل الغوص وركوب الأمواج والتزلج على الماء والتزلج الهوائي والتجديف وكرة السلة والكرة الطائرة وصالة الألعاب الرياضية والتنقل في الجزيرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن المعالم السياحية في جزر المالديف المتحف الوطني. يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من المعروضات التاريخية اللي تصور تراث البلاد الغني والتاريخ الثقافي لجزر المالديف، بالإضافة إلى مقتنيات السلاطين مثل الحلي والأزياء اللي يرتديها الملوك والملكات وبعض الأحجار اللي توجد منذ فترة ما قبل الإسلام، والورق والقماش والمخطوطات والأسلحة والدروع وصور لشخصيات مهمة، والمعروضات ذات الأهمية الثقافية وغيرها من البنود اللي تصور تاريخ المالديفيين. وقد تم افتتاح هذا المتحف سنة 1952، وأسس بهدف الحفاظ على تاريخ وجزر المالديف واستحضار المشاعر الوطنية للشعب.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومع آخر معالم جزر المالديف السياحية، مسجد الجمعة الكبير. يقوم السياح بزيارة هذا المسجد وذلك بسبب تصميمه الفريد، ويعد أكبر مسجد في جزر المالديف. أطلق على هذا المسجد اسم مسجد السلطان محمد ثاكور روفانو، ويضم مركز إسلامي يقدم حلقات دراسية هامة ويعقد فيه الاجتماعات العامة، ويوجد بالمسجد قبة ذهبية كبيرة ومآذن مذهلة، ويتميز بمساحته الكبيرة اللي تكفي لاستيعاب أكثر من 5000 مصلي في وقت واحد.
2: سافر ويانا.
0: وبهذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في جزر المالديف. نلقاكم بنفس الموعد مع وجهة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا.

0: إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع

الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الحول هو حالة لا يلتقي فيها محور الرؤية في كلتا العينين في نقطة واحدة، وقد يظهر الحول أثناء التركيز في جسم موجود قدامنا أو عند النظر إلى أحد الجانبين. في بعض الأشخاص يكون الحول موجود طول الوقت ويكون حالة مستديمة، أما في بعض الأشخاص يكون هذا الحول موجود في أوقات مؤقتة لما يكون الشخص غير مركز أو يكون عنده حالة مرضية. الحول يؤدي إلى اضطراب في الرؤية بكلتا العينين. على سبيل المثال، قد يصعب على المريض القدرة على تقدير العمق، فتكون الجسم موجود قدامه صعب أنه يروح ويمسكه. في بعض الأشخاص قد يؤدي الحول إلى وجود ازدواجية في الرؤية، كأن يشوف الشخص الصورة قدامه صورتين فوق بعض أو جنب بعض. الحول يطلع في جميع المراحل العمرية من الولادة إلى نهاية العمر، لكن تكون لأهمية خاصة لدى الأطفال، لأن النظر في الأطفال بشكل رئيسي يتطور من الولادة حتى يوصل الطفل إلى عمر 7 سنوات. وجود الحول قبل عمر 7 سنوات قد يتداخل مع تطور النظر، وبالتالي يسبب ضعف النظر أو ما يعرف بكسل العين. من المهم جدا في حال اكتشاف الحول لدى الأطفال أخذهم للطبيب العيون المختص للكشف عن الحالة ومعالجتها بقدر الإمكان. علاج الحول يختلف بحسب سبب الحالة الموجودة. بعض الأطفال أو بعض الأشخاص يكون العلاج عبارة عن وصف نظارة من يلبسها الشخص يتعدل الحول عندهم، لكن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية لتصحيح هذا الحول الموجود عندهم. من الطرق الحديثة لعلاج الحول هو استخدام حقن البوتوكس، واللي تحقن في عضلات العين، وبالتالي بإمكانها تصحيح الحول في الحالات البسيطة. الله يحفظكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاء

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة الغاليين، إخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله ومساكم الله بالخير مع لقاء جديد يجمعنا في برنامجكم مشوار الظهيرة. أمسية جميلة، وهذه الصحبة الحلوة اللي تجمعنا في كل يوم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نستمتع دائما بلقاكم أحبتنا، نفرح بتفاعلكم وصداكم اللي يوصلنا من خلال هذا الأثير المتجدد في مشوار الظهيرة. وكل يوم إحنا على موعد جديد مع موضوع جديد، مع زاوية جديدة، مع طرح جديد. أكيد الكثير من المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، علاقاتنا الإنسانية، تفاعلاتنا، مواقفنا، نعيشها معاكم من خلال كل موضوع نطرحه في مشوار الظهيرة. في بداية هذا اللقاء المتجدد، تحيات كلها مليئة بالمحبة والتقدير إلى كل من يتابع هذا الأثير من محبينكم في هذا اللقاء. التحية الأولى توصل مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأكيد تحيات جميلة من أختي الغالية وزميلتي المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر، حياكم الله.

يا هلا وغلا بكل الأحباب اللي تابعونا عبر أثير مشوار الظهيرة. طبعا أحبتنا في كثير من الأحيان نقول لأنفسنا فكر بعقلك ولا تجعل عاطفتك تقودك، وكأن القلب دائما متهم وفي قفص الاتهام، وكأن العقل دائما هو على حق. لكن الحقيقة إن حياتنا مو بهالبساطة اللي احنا نتخيلها. هناك قرارات اتخذناها بعقولنا وكانت فعلا قرارات منطقية جدا، ومع ذلك ما كنا حقيقة سعداء أو فرحانين فيها. بينما هناك قرارات اتخذناها لأن كان في شيء في داخلنا، صوت أو إحساس يقول لنا نعم هذه هو الاختيار الصح، هذه هو الطريق الصح. وربما وقتها ما كنا عارفين نشرح السبب ان احنا شلون اخترنا هذا القرار، ولكن هذا الاحساس الداخلي هو اللي خلانا

0: نختار هالشيء. سواء لما نتكلم يعني في هذا الموضوع أحبتنا، احنا نتكلم في سياق حياتنا بشكل عام، في العمل، في القرارات اللي يمكن تختص مثلا بحياتنا الأسرية أو حياتنا الزوجية، في علاقاتنا مع الأصدقاء، في قرارات الاستمرار أو الانسحاب في أمور معينة، مشاريع، أفكار، أيا كان. يعني إحنا يوميا يا جماعة الخير، يمكن لو بنغوص في أعماقنا، إحنا تقريبا بشكل شبه يومي تكون في حياتنا قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، قرارات مهمة أو ربما تكون أقل أهمية. لكن فعلا في كل مرحلة تحتاج إلى قرار، نوقف أمام صوتين، عقل يقول لنا شيء وقلب ياخذنا حق شيء آخر تماما. ويمكن السؤال المهم اللي يطرح نفسه، من هو الأفضل، العقل أو القلب؟ بقدر ما هو يمكن السؤال المهم أيضا، لمن نستمع، إلى عقلنا أو إلى قلبنا، إلى منطقنا أو إلى عاطفتنا؟ يمكن السؤال المهم جدا أن من هو اللي يستحق أن احنا نعطيه مساحة أكبر في القرار وفي الاختيار. أكيد العاطفة بدون عقل بتخلينا نندفع، والعقل أيضا بدون عاطفة بيخلينا نتخذ قرار ربما صحيح، ولكن قد يكون صحيح على الورق لأن ما يشبهنا أبدا. إذن اليوم إحنا نفتح هذه الموضوع معاكم ونسأل، شلون ممكن نصنع هذه التوازن ما بين العقل وبين العاطفة؟ وهل القرارات مثلا اللي إحنا نعتبرها بين قوسين كبيرة تحتاج إلى عقل أكثر، أم أن بعض أهم قرارات حياتنا أكيد لا يمكن أن إحنا نتخذها بالمنطق أو بالحسابات أو بالأرقام فقط؟ والأهم لما يختلف عقلك مع قلبك، لمن تكون الكلمة الأخيرة؟ شاركونا بأراءكم الجميلة عبر 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا وإخواننا وخواتنا الغاليين اللي يحبون يتواصلون معنا عن طريق الرسائل المكتوبة، وحقيقة وايد أسعد بكل رسائلكم اللي توصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر انستغرام إذاعة البحرين الرسمي، الحساب الرسمي لإذاعة البحرين راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. ولي خلوني أستقبل أول اتصال من أختنا الغالية منيرة. منيرة مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد حبيبتي، الله يسلمك.
1: حبيبتي
0: الله يطول عمرك يا منيرة.
1: يقولون عقلك في راسك وتعرف
0: خلاصك. صح،
1: في أشياء نطلق لها نحتاج العقل قبل
0: أكيد،
1: وعقب نمشي على القلب.
0: في
1: أشياء لا، نحتاج أن القلب قبل العقل. يعني في أمور إذا بخصوص الأمور العائلية اللي في البيت أو الأطفال أو هالشيء، ناخذ إحنا الاثنين مع بعض
0: أكيد.
1: ما تقدرين تقولين لا دي قبل أو دي قبل، لا بنجين لازم بينهم كينهم، لأن عبارة أنت تبين تبنين بناء منتظم أو تبين تاخذين قرار منتظم
0: بالضبط.
1: فلازم تنظمين بين الاثنين، القلب والعقل.
0: جميل.
1: هذه بخصوص إذا كنتي أنت في البيت،
0: في البيت مثلا صح، أي في الحياة الأسرية مثلا مع العيال مع الزوج أو شريك الحياة. نعم
1: هذا هو. أما إذا كنت يعني من ناحية العمل، في ناحية العمل أكثر شيء تمشين على العقل، لأن اتخذت باللي في عقلك أنت تقدرين تمشين، لأن مهما كان هذا عمل وبيئة عمل لازم أنت تأخذين اللي في عقلك واللي تشوفينه صح.
0: وحسابات حسابات العمل تختلف عن حسابات البيت أو الأسرة مثلا. جميل.
1: إذا أنا يعني أنا دي الأشياء الأساسية اللي قاعدة أشوف، أن البيت يحتاج حق عقل وقلب، أما حق العمل يحتاج إنه يكون العقل أكثر شيء، يعني يأخذ نسبة أكبر.
0: حلو منيرة. إذا أنت تشوفين إنه يعني خلينا نقول الموقف نفسه هو اللي يعني يخلي تأثير القلب أو العقل هما الأقوى.
1: أيوة.
0: يعني
1: أيوة.
0: في أمور في أمور في حياتنا تتطلب العاطفة أكثر، في أمور أخرى تتطلب إن إحنا نكون عقلانيين أكثر باختصار.
1: صح.
0: جميل.
1: صح.
0: منيرة حبيبتي الله يسعدك. أيوة. يا منيرة دائما تسعدينا باتصالاتك، شكرا لك.
1: مشكورة حبيبتي.
0: مع السلامة. كلام منيرة أختنا حلو يا جماعة، لأن منيرة يمكن عندها وجهة نظر ربما

تكون فعلا يعني صحيحة في فيك ربما في غالب الأحيان. يعني مثلا أمور ساعات تتعلق بحياتنا الشخصية، قد أمور تتعلق بعيالنا، بشركاء حياتنا، يمكن إحنا داخل البيت شوي طبيعة العلاقة الأسرية تستدعي ساعات لأن الإنسان يكون شوي يعني خلي نقول ياخذ الأمور ببعض العاطفة الحنية، القلب يعني شوي تكون له كلمة. نعم في كثير من الأحيان، وإن كنا لا نلغي أكيد أبدا يعني العقل أيضا في بعض الأمور الأسرية، لأن أيضا في بعض الأمور اللي تتعلق بحياتنا الشخصية، بعلاقتنا مع شركاء حياتنا أو عيالنا أو داخل محيط أسرتنا، أيضا تحتاج أن العقل تكون له كلمة فيها. بس يمكن منيرة حبت توصل وجهة نظر حلوة، أنه يعني أحيانا أمور العمل مثلا، الآن بما أن احنا ذكرنا الأسرة أو الحياة الشخصية، أمور العمل لها حسابات تختلف عن حياتنا الشخصية. يعني احنا في العمل يمكن خلينا نقول أوكي نعم أكيد نعمل في منظومة واحدة، أكيد نحب أن تكون هناك روح تجمعنا، روح الفريق الواحد، نحس أن احنا في مكان عملنا كلنا بمثابة الأسرة، وهذا شيء جميل وبالعكس من أجمل يعني السمات التي يجب أن تميز بيئة العمل وأي بيئة عمل أكيد. ولكن يمكن في العمل قد تختلف المسائل، لأن في شغلات يا جماعة ما تحتمل أن الواحد يأخذها بعاطفته في الشغل. الشغل شغل، إحنا نقول يعني على قولتهم بزنس إز بزنس، العمل يبقى. كنت، وعلى فكرة حطها بين قوسين، يقول كنت أعتقد أن الإنسان العاقل لازم يتخذ كل قراراته فقط بالمنطق، لكن مع تقدم العمر اكتشفت أن الموضوع ترى مو بهالسهولة. أحيانا كل المعطيات تقول لك كمل، روح، استمر، لكنك من داخلك مو مرتاح. يقول أنا مريت بهذا الشيء، أحمد يقول لنا مريت بهذا الشيء قبل سنوات في وظيفة، يقول كان راتبها نوعا ما على ذاك الزمن ممتاز وفيها مميزات، يقول لكني كنت أروح كل يوم الدوام وأنا شايل هم ومضايق. ليش؟ لأن البيئة اللي كانت موجودة في هذا العمل حسيت أني أنا ما كنت مرتاح لها ولا كانت تناسبني. فيقول رغم أن الراتب في وقته كان راتب ممتاز وعندي بعض المميزات اللي يمكن الكثير من الناس يتمنونها، لكن بكل صراحة مع عبد الله تركتها، رغم أن الكل قال لي أنه يعني صراحة ما عندك سالفة وقرارك غير منطقي. وبعد فترة حصلت على فرصة يمكن شوي تكون أقل مادياً من الفرصة الأولى، لكنها خلتني أروح الشغل وأنا مرتاح. أحياناً الراحة النفسية هي جزء من المنطق أيضاً. جميل أحمد، كلامك وايد حلو، لأنه على فكرة كلامك فيه منطق. يعني أحمد، إن هل إحنا دائما ننظر للوظيفة على أنها هي بس مجرد راتب؟ إحنا يعني ما نبي نكون مثاليين يا جماعة، ممكن الحين في أحد بيسمع بيقول مع عبد الله ما حد يرفض الراتب الكبير أو الراتب العالي، وأنا وياكم يا جماعة أكيد أنا مو مثالية ولا أدعي المثالية ولا أقول إنه والله لا الواحد يعني الراتب مو بالعكس الواحد لما يحصل فرصة أنه هو يحصل على وظيفة أو مكان يعني عمل وما شاء الله راتبه ممتاز وعنده مميزات، بالعكس هذه كل من يحلم في هذا الشيء والله يوفق الجميع. ولكن يبقى السؤال، وأحمد قال لنا هل يسوى أني أنا في مقابل هذه الراتب مثلا أو هذه المميزات أدخل وأطلع من الشغل وأنا محطم نفسيا أو أنا مو مرتاح، أنا مضايق، أرد البيت وشايل هم أن ثاني يوم برجع إلى نفس المكان أو إلى نفس البيئة؟ يعني يا جماعة ترى المنطق هني أيضا يتكلم ويحكم. يعني أحيانا الواحد ما ينظر فقط أن هي الوظيفة إيش كثر قاعدة تدخل عليه مدخول مادي أو عائد مادي، الوظيفة أيضا إيش قاعدة تعطيني ارتياح نفسي، طمأنينة، أمان، أدخل الشغل وأنا مستانس مو مضايق إن ترى والله الحين يعني أنا مثلا في أي لحظة في ناس قاعدة تحفر لي، في ناس قاعدة تحاول إن مثلا تضرني، في ناس بتضايقني بكلمة كذا كذا، شغلات كثيرة يا جماعة قد تحصل في بيئات العمل. فأحمد كلامك وايد مهم، أنا شكرت لك هذه الرسالة المميزة. أختي مريم تقول لي السلام عليكم أم عبد الله، بالنسبة لي العقل أولا خصوصا في القرارات المصيرية. تقول القلب حلو وما نختلف، لكنه يتغير بسرعة حسب مشاعرنا في هاللحظة. تقول يمكن اليوم

أكون زعلانة أو غضبانة وأتخذ قرار وأندم عليه بكرة. لذلك تعلمت أني ما أتخذ أي قرار وأنا في قمة سعادتي ولا حزني ولا غضبي. أعطي نفسي يومين ثلاثة وبعدها أكتشف أن نظرتي للموضوع تغيرت وايد. مريم برافو عليك. هذه الرسالة يمكن اللي يعني إحنا نبي نوصلها اليوم من خلال نقاشنا ومن خلال يعني محاورنا ويعني آراءكم اللي تطرحونها. القرارات اللي تتخذ لما تكون المشاعر في أوجها، سواء مشاعر فرح أو مشاعر حزن أو مشاعر غضب، ترى يا جماعة غالبا تكون هذه القرارات خاطئة وقد تؤدي إلى كارثة. ما أبالغ فعلا، ترى ساعات الواحد وهو وايد مستانس في لحظة هذه الفرحة العارمة ممكن يتخذ قرار هو قرار مصيري بس بعدين بيندم عليه. نفس الشيء أحيانا في قمة الحزن والانكسار واليأس، واحد الآن يواجه قرار مصيري في حياته وهو خلنا قد تؤدي فينا إلى اتخاذ قرارات ليست في محلها، وقد تجرنا بعد ذلك إلى خيبات أمل وإلى مشاكل أو يعني خلينا نقول أمور إحنا ما نبيها أو ما نتوقعها. شكرا يا مريم. أخوي خالد من مدينة عيسى، حياك الله يا خالد وحيا الله حبايبنا في مدينة العظماء. يقول أنا أختي نسرين، أكثر قرار ندمت عليه في حياتي كان قرار اتخذته فقط لإرضاء الناس من حولي. يقول صراحة ما كان القرار لا بالعقل ولا بالقلب، كان وقتها خوف من كلام الآخرين. واليوم أعتقد أن هناك طرف ثالث في هذا الموضوع غير القلب والعقل، هذا الطرف هو الناس والمجتمع. أحيانا إحنا نعرف شنو نبي لكن نخاف أن نفعله لأن الناس يمكن ما تحترم هذا القرار ولا تفهم هذا الاختيار. جميل يا خالد، ولكن السؤال المهم اللي نطرحه بما أنك أنت يعني أثرت هذه النقطة المهمة خالد، هل رضا الناس غاية تدرك أم مثل ما قالت رضا الناس هو فعلا غاية لا تدرك ولا ندركها في يوم من الأيام؟ لأن الناس متفاوتين في أمور كثيرة، في قناعاتهم، في مبادئهم، في مشاعرهم، في نظرتهم تجاه الأمور والمواقف الحياتية. الله يعطيك العافية خالد، والله يسخر لك إن شاء الله دايما كل الخير. فاطمة محمد حياك الله يا فاطمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي عبد الله، موضوعك وايد حلو. أنا أشوف أن نوع القرار هو اللي يحدد. يعني مثلا إذا كنت مثلا أشتري بيت أو أدخل مشروع أو مثلا باخذ قرض، أكيد في هذه المواقف العقل والحسابات أولا. لكن على سبيل المثال إذا كان الاختيار مثلا يتعلق ب شخص بكمل معاه حياتي، مثلا ما راح أقدر أني أحول الموضوع إلى جدول إيجابيات وسلبيات فقط، هناك أمور تتعلق بالإحساس، بالقبول، بالطمأنينة، مشاعر يمكن ما تستطيع الأرقام أنها تقيسها. جميل يا فاطمة، كلامك وايد حلو. فعلا هناك مواضيع أبدا لا يمكن أن تتخذ بالحسابات وبالأرقام وبالمنطق وحده. أحيانا القلب يقول كلمته يا جماعة، وترى مو دائما نقدر نقول أن في كل المواقف القلب غلطان أو في كل المواقف العقل غلطان. أحيانا في مواقف تتطلب الاثنين، وفي مواقف ترى بالعكس القلب إذا قال كلمته ترى النتيجة بتكون إيجابية، أو العقل إذا قال كلمته نعم أيضا النتيجة راح تكون إيجابية، ولكن طبيعة الموقف هي اللي تحكم مثل ما قالت فاطمة. طبعا احنا متواصلين معاكم عبر أثيرنا المتجدد في مشوار الظهيرة. أحب أذكر برقمنا اللي حبي يتواصل على 1-74-35-22، وأيضا حبايبنا عبر السوشيال ميديا عندكم حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. طبعا احنا متواصلين، وخلوني بس أرجع إلى صفحتنا الرسمية للإذاعة. طيب أكمل معاكم الرسائل. يوسف حياك الله يا يوسف، يقول أنا مع عبد الله تجربتي

علمتني أني ما أثق بالقلب عندما أكون متعلق بشخص، لأن التعلق يجعل الإنسان يلقى ألف عذر وعذر للآخر، ويعتبر كل شيء سيء عادي وبسيط. في علاقة سابقة عقلي كان يقول لي من البداية أن في أمور غير صحيحة وأن هذه العلاقة يجب أن تنتهي، لكني تجاهلتها لأني كنت أعز هذا الشخص. وبعد سنوات اكتشفت أن كل الأشياء اللي حذرني منها عقلي في البداية كانت هي فعلا الصح. يوسف، يعني يمكن تجربتك أكيد يعني اللي مريت فيها، أنا أتوقع أنه وايد ناس مروا فيها. ساعات في العلاقات الإنسانية بالتحديد، يعني لما يتدخل القلب بشكل كبير، ودائما احنا لما نتكلم عن العلاقات الإنسانية نتكلم عن علاقات فيها مثلا إحساس، فيها مشاعر، فيها قبول، فيها استلطاف، فيها أمور من هالنوع، صح؟ هذه طبيعي، كل إنسان ممكن يمر بهذه الشعور، مثلا خاصة مثلا في مسألة اختيار مثلا شريك الحياة على سبيل المثال. فلما تتداخل كل هذه المشاعر والأحاسيس، الساعات في ناس يغيبون العقل تماما. أنا لأن الحين عندي إحساس تجاه مثلا الطرف الآخر، أو أنا مثلا أبي هذه الإنسان مثلا أني أكمل معاه بقية حياتي، أو أني أرتبط معاه، أرتبط مثلا فيه، فأشوف أن في إشارات تبين أن ترى في شغلات لازم أراجعها من يد جديد، لازم أحسب لها حساب. بس هني القلب شي سوي؟ لا لا ما عليه، ترى هذه يعني كانت غلطة صغيرة، هذه ترى ما كان يقصدها، هذه يمكن موقف عابر. القلب يبتدي زين لنا أن ترى يعني كلها أمور مو مقصودة. فإحنا شي يصير عندنا؟ نبتدي نغض البصر عن يعني بعض الأخطاء وبعض الأمور اللي لازم ننتبه لها. ومثل ما قال يعني قبل شوي أخوي يوسف، أن عقلي يقول لي من البداية أن في أشياء مو صح، بس أنا كنت أتجاهلها لأن قلبي كان يقول لي تجاهل تجاهل، عد عد عد هذا الشيء أو عدي هالموقف. بعد ذلك يمكن يعني مع العشرة، مع المواقف اللي تصير بعدين بين الاثنين، يكتشف الواحد أن ترى عقلي في ذاك الوقت لما حذرني كان معاه حق، بس أنا تجاهلت هذه الإشارات. شكرا يا يوسف، يعطيك ألف عافية. أختي أم سارة، مساك الله بالخير حبيبتي، تقول السلام عليكم أختي أم عبد الله. أنا العكس تماما، تقول أنا صراحة ارتبطت بشخص كان البعض حولي يشوف بالوظيفة والراتب والمظاهر. تقول أحيانا في أمور تقاس بالأخلاق، بالراحة، بالاحتواء، وهذه الأمور تكون أحيانا أهم بكثير من أمور مادية أخرى. حبيبتي يا رب الله يسعدك ويتمم عليكم على خير، وجميل كلامك يا أم سارة، لأن فعلا ساعات يعني في ناس يحاولون يأثرون على قراراتنا من وجهة نظرهم أهما أو من زاويتهم أهما، ولكن إحنا ساعات يعني مثلا خلينا نقول إحساسنا يدلنا على شيء ثاني، ومو شرط أن هذا الإحساس يكون خطأ، في كثير من الأحيان بالعكس. يعني إحنا نقول ساعات قلبي دليلي، ساعات يقولونها قلبي دليلي، قلبي يدلني أن ترى هذا الشيء الصح، أو هذا المكان الصح، أو هذا الاختيار الصح. ويا رب دايما تكون فعلا هذه الاختيارات صحيحة. شكرا حبيبتي. أخوي أبو عبد الله يقول مساك الله بالخير أم عبد الله، أنا أعتقد أن المشكلة مو في العقل أو القلب، المشكلة أن إحنا أحيانا نسمي الخوف عقل، نقول أنا أفكر بمنطق، يمكن الحقيقة أن إحنا خايفين من التغيير. يعني مثلا وايد ناس يتمون في وظيفة أهما ما يحبونها، أو علاقة يمكن تستنزفهم فقط لأنهما يخايفين من يعني إنهاء هذا الشيء، أو من اللي بيصير بعد نهاية هذا الشيء. ترى مو كل قرار كل قرار آمن يعتبر قرار عقلاني. جميل كلامك يا أخوي، فعلا أحيانا نحن خوفنا هو اللي يمنعنا، يعني الخوف ساعات من من من, من بعد هذا الشيء إذا راح أو إذا خسرناه شنو بيصير، فيخلينا واقفين في مكاننا ما نتحرك ولا نقدر نتخذ القرار الصحيح، سواء بالعقل أو بالعاطفة أو القلب. أم نورة تقول أختي عبد الله، أنا أمي كانت دايما تقول لي إذا احتار عقلك وقلبك لا تستعيلين، نطري وبعد فكري في الموضوع.

هذه النصيحة يمكن أنقذتني مرات كثيرة. أحياناً إحنا ما نحتاج أن إحنا نختار الحين، فقط نحتاج أن إحنا ننتظر شوي لين تهدى مشاعرنا وتتضح الصورة. إحنا نضغط على نفسنا وكأن كل قرار لازم ينحسم في نفس اللحظة. جميل أم نورة، كلامك وايد وايد قوي، ويعني جزئيتك في النظرة للموضوع

0: وايد حلوة. ساعات في بعض المواقف الحياتية اللي تمر فينا احنا لان بس نستعجل لازم نبي الحين نقرر الحين نختار، فنبتدي في عملية يعني هذه الصراع المعركة اللي تصير بين القلب والعقل، لا اي لا روحي مني لا تروحين، سوي شدي لا تسوين. طيب ليش ما نعطي نفسنا فرصة يا جماعة؟ ليش لازم الحين أنا أضغط على نفسي وخلينا نقول يعني أربك عقلي وبعد أربك قلبي في نفس الوقت، أخليهم يدشون في مواجهة وهذه المواجهة تحول إلى ساحة حرب بينهم؟ ترى يعني عقلي يبي شيء وقلبي يبي شيء والاثنين كل واحد يبي ينتصر على الثاني، يا غالب يا مغلوب. هني ترى الخسارة تكون وايد عودة بالنسبة لنا. فالله يحفظها الوالدة حبيبتي أم نورة لما قالت لك إذا احتار قلبك وعقلك لا تستعجلين، اهدي فكري عطي نفسك شوي وقت استخيري وبعدين قرري. جميل حبيبتي أم نورة. أخوي محمد يقول لأم عبد الله أنا من الأشخاص صراحة أعترف أني وايد عقلاني وايد، وهذا الشيء فادني في مجال عملي لكن صراحة تعبني في حياتي الشخصية. يقول أنا كنت أحلل كل شيء، ليش قال هالشخص هالكلمة؟ شو يقصد؟ شنو احتمالات هالشيء؟ إذا اكتشفت أن الإفراط في التفكير يمكن يكون متعب مثل الاندفاع العاطفي تماما. الإنسان أحيانا يحتاج إلى مساحة يعيش فيها الأشياء بدون ما يحلل كل شيء ويدقق على كل شيء. صدقت محمد أنا أتفق وياك، الأشخاص العقلانيين هذه مشكلتهم، الشخص اللي وايد عقلاني مشكلة أنه وايد يحلل وايد يدقق، فهذا شيء يكون وايد متعب بالنسبة له. أحيانا نحتاج شوي ندخل العاطفة مع العقل. عموما احنا معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، أجواءنا حلوة بصحبتكم. طبعا أذكر برقمنا 1743522، حياكم الله معانا في مشوار الظهيرة.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم وأمير دولة قطر الشقيق يستعرضان هاتفيا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة، كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. غرفة تجارة وصناعة البحرين تختتم النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل بمشاركة 60 طالباً وطالبة، وبهذه المناسبة

سبا أكد رئيس غرفة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تشكل حافزاً لمواصلة البناء على ما حققه البرنامج ولتوسيع نطاقه وتطوير المبادرات الموجهة إلى الشباب البحريني. وزارة شؤون البلديات والزراعة تحدد 8 مواقع عامة مخصصة لمزاولة نشاط عربات الطعام المتنقلة في المحافظات الأربع. وأوضحت الوزارة أن هناك مواقع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بما يوسع نطاق المواقع المتاحة أمام أصحاب عربات الطعام ويتيح توزيع النشاط بصورة أكثر تنظيماً في مختلف مناطق المملكة. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الكويتي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني يوقعان في مدينة الرياض وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني ليكون منصة مؤسسية.

0: فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق المشترك بما يعزز التعاون والتكامل ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. الرئيس التركي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس التركي خلال الاتصال أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تظهر موقفا قويا في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددا على أن بلاده ستستمر في دعم السلام الدائم في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين أن الوطن مو مجرد أرض وسماء، أن الوطن عشق وإحساس ووفا.
3: وعهد مكانتش الوافي وصول أرضيش ليوم الدين.
2: علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

حي الله المساء الجميل أحبتنا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. وأكيد اليوم موضوعنا موضوع جميل ومميز، ويمكن هذا الموضوع فعلا يعني يلامسنا بشكل مباشر في حياتنا اليومية، لما نضطر إلى نتخذ الكثير من القرارات، نتعامل مع العديد من المواقف. يقولون أن بعض القرارات تحتاج إلى عقل هادي يحسب النتائج، وبعضها لا يمكن أن نتخذه بعيدا عن مشاعرنا واللي يقوله لنا قلبنا. وبين الاثنين، بين العقل وبين القلب، نوقف محتارين، هل نختار اللي يبدو منطقي وصحيح أم اللي نحس فيه في داخلنا؟

دائما من خلال التعليقات المكتوبة عبر السوشيال ميديا، يعني على البوستات والمواضيع اللي تطرح في مختلف الحسابات. فجميل إنه يعني هذا التفاعل قاعد يأثر بهذه الصدى الجميل منكم. أنا يوميا أحرص أني أنشر موضوع الحلقة لليوم التالي طبعا على حسابي من ليلة سابقة، وأرسلها على الدايركت عندي في الإنستغرام، عفوا على الستوري عندي في الإنستغرام أو حتى في الواتساب، وما شاء الله يعني أشوف التفاعل اللي يوصلني أكثر من رائع. فشكرا لكل شخص فعلا قاعد يتعنى وقاعد يحط لنا تعليق ويعني يشارك براية اللي أكيد هو يضيف لنا الكثير. طيب احنا وين وصلنا؟ وصلنا من محمد اللي قال النهوة وايد عقلاني. جميل. هدى حبيبتي هدى تقول مساك الله بالورد، مع عبد الله مساك الله بالنور والنوير يا هدى. تقول انا في رايي القلب يعطيك الاتجاه والعقل يختار الطريق. يا سلام عليك، فلسفة يا هدى جميلة. تقول مثلا أنا عارف بقلبي أني أحب مثلا مجال معين وأبي أشتغل فيه أو أدرسه، لكن عقلي يقول لي شلون أوصل له وشنو الخطوات وشنو المخاطر والتحديات اللي ممكن تواجهني. أنا ما أشوف أنهما خصمين اللي هما القلب والعقل، المفروض أن كل واحد فيهم يكمل الثاني. الله عليك يا هدى، كلامك وايد حلو جميل.

لا. تقول مثلا أنا عارفة بقلبي أني أحب مثلا مجال معين وأبي أشتغل فيه أو أدرسه، لكن عقلي يقول لي شلون أوصل له وشنو الخطوات وشنو المخاطر والتحديات اللي ممكن تواجهني. أنا ما أشوف أنهما خصمين اللي هما القلب والعقل، المفروض أن كل واحد فيهم يكمل الثاني. الله عليك يا هدى، كلامك وايد حلو. جميل لما إحنا نوازن في نظرتنا بين القلب والعقل بهذه الطريقة، يعني أهما مو خصمين مثل ما قالت هدى، إحنا نحتاج لهم أهما الاثنين، خلونا نحطهم في ميزان واحد ونخلي الكفتين متساويتين، لنخلي كفة أعلى من الثانية. هني أتوقع أن بنكون إحنا فعلا ماشيين في الاتجاه الصحيح. شكرا يا هدى. براشد يقول مع عبد الله، أنا قبل كم سنة كنت شريك في مشروع، يعني مشروع صغير مع صديق قريب جدا مني. لما بدأت شوي تظهر عندنا مشكلات مالية كنت أقول هاي رفيجي وأنا واثق فيه. يقول صراحة فترة من الفترات فعلا أنا أعترف أني تجاهلت الأوراق والحسابات، يعني ما كنت مهتم، أقول أكيد هو رفيجي وأكيد هو ثقة، لأن العاطفة عندي ادخلت في العمل. يقول لكن للأسف الصديق ذي رغم أني كنت أعتبره قريب جدا مني لكنه ما كان قد الثقة، خسرت جزء كبير من أموالي وخسرت صداقتي فيه أيضا، وتعلمت أن بعض الأماكن يجب أن تكون فيها الحدود واضحة مهما كانت محبتنا أو معزتنا للشخص. براشد يعني تجربتك هذه درس، درس يدرس فعلا. أحيانا احنا ثقتنا المفرطة في الناس، احنا ما نقول ان احنا ما نثق في أصدقائنا، لا أبدا، بالعكس هناك أصدقاء هم أكثر من أهل وأكثر من إخوان وخوات بالنسبة لنا. هناك أصدقاء ينحطون على الجرح يبرى مثل البلسم على الروح، هذه احنا ما نختلف فيه، ولكن القصد عندما تتعلق الأمور، من تجربة أخوي براشد اللي قلنا انه هي درس، لما تتعلق الأمور بيعني مستقبل، فرصة، يعني مدخرات معينة، أنت الآن شاركت في مشروع وأنت حاط فيه يمكن جهدك وفلوسك وأمور كثيرة، مسألة أني أنا فقط أثق في هذه الإنسان لأنه هو صديقي وأتجاهل كل الأمور الأخرى المتعلقة بهذه المشروع أو بهذه الفكرة، ويعني أقول والله ما بأشوف، ما يهمني أني أشوف الحسابات ولا يهمني أطلع مثلا على الأوراق اللي فيها الشروط أو ما إلى ذلك. لا يا جماعة، هني نقطة على السطر قالها براشد، هذه التجربة اللي مر فيها أخونا براشد هي درس. الواحد لازم يكون يقظ، لازم يكون واعي، لازم يكون حذر. وترى مو معنات أنه هو صديقي يعني عزيز علي معناته إذا أنا مثلا والله ببحث في الحسابات أو بتأكد أن الأمور ماشية في السليم معناته أني أنا ما ثق فيه، لا بالعكس، علشان إحنا نمشي مع بعض. أم زينب صديقتنا الغالية، حياك الله يا أم زينب، تقول مع عبدالله ترى ساعات القلب يشوف أشياء العقل ما يقدر يفسرها بسرعة. أنا مريت بموقف مع واحدة من الصديقات، يعني هي ما سوت شيء واضح ضدي صراحة، ولكن إحساسي كان يقول أن في شيء في علاقتنا متغير. ما اتهمتها، ما ظلمتها، لكن خدت مسافة شوي، وبعد فترة صراحة أظهرت لي أمور أكدت لي أن إحساسي ترى ما كان من فراغ. نعم الحدث اللي كان في داخلي كان صحيح، رغم أني أنا ما بنيت على الاتهامات، ولكني تأكدت أن إحساسي كان في محله. نرجع حق مقولة قلبي دليلي يا أم زينب، ساعات في أشياء نمر فيها يا جماعة، يعني إحنا نشوفها ظاهرياً إن هي عادي ما فيها مشكلة، يعني هي حلوة هي زينة، بس قلبي يقول لي لا في شيء، مثلاً لا تكملين في هذه الدرب أو لا تواصل في هذه الشيء أو لا تعتمد مثلاً على هذه الشيء. مثلاً الإحساس دي يا جماعة ترى يمكن إحنا نتجاهله، أو يمكن نقول والله ترى أنا وايد يعني وايد حساسة أو وايد أفكر بقلبي أو يعني شيء تأخذني العاطفة، بس بعد فترة ترى يا جماعة نكتشف أن ترى هذه الإحساس اللي ياني والحدث مثل ما قالت أم زينب ترى ما كان من فراغ،
فعلا كان صح. فسبحان الله ساعات كذي القلب يقول شيء، يعني ساعات اتي اشياء نحس انه ما عارف، يعني شفتوا ساعات احنا نقول حتى الام ويا عيالها مثلا، بسم الله على عيالنا كلنا، الله يحفظهم ويحفظ عيال الجميع، عيال المسلمين يا رب. ساعات مثلا لما نحس ان عيالنا فيهم شيء، قلب الام يقول حاسه انه في شيء، حاسه انه هو متضايق، حاسه يعني بخصوص

يلا نتكلم. فسبحان الله ترى ساعات هذا الإحساس ما يكون غلط، ترى ساعات يكون فعلا في محله. شكرا أم زينب حبيبتي، يعطيك العافية. أخوي علي محمد، حياك الله يا علي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله، موضوع الصراحة في الصميم بالنسبة لي، يقول أكبر خطأ في رأيي أن الشخص يتخذ قرار دائما وهو تحت تأثير شعور مؤقت. يعني مثلا شخص أقصد غضبان في عمله، مثلا صار له موقف مع أحد في مجال العمل، يروح سيدة يقدم استقالته. شخص مختلف مع إنسان عزيز حالا يقطع علاقة فيه ويطقه بلوك مثل ما يقولون، وعقب ما يهدى يندم. يقول صراحة أنا حطيت لنفسي قاعدة، القرارات اللي يصعب الرجوع عنها ما اتخذها وأنا منفعل. جميل، فعلا كلامك يا أخوي، احنا قلناها مساعة، لا تتخذون قرارات وانتوا في قمة انفعالكم أو في أوج مشاعركم، مشاعر انفعال، مشاعر غضب، مشاعر حزن، حتى مشاعر الفرح يا جماعة. ترى ساعات حتى وأنا وايد فرحانة يمكن أخذ قرار غلط، فحاسبوا من هذه النقطة. شكرا لك يا أخوي. منى عبد الله تقول أنا مع عبد الله عندي تجربة في موضوعك اليوم. أنا اتخذت قرار تغيير تخصصي الجامعي رغم أن كثير من الناس، يعني من الأهل أخواني وهلي، اعترضوا وايد على هالأمر. التخصص الأول كان أقوى من ناحية الفرص حسب كلامهم، لكني صراحة ما كنت لاقية نفسي فيه. انتقلت إلى مجال أنا أحبه وتفوقت فيه. أحيانا النجاح ما هي فقط من اختيار الطريق اللي يقول الكل أنه هو الصح، بل من اختيار الطريق اللي تستطيع أنك أنت تعطي فيه بشكل أفضل ما عندك. جميل يا منى، يعني هذا الموضوع بالتحديد يمكن فعلا واجه الكثير من الطلبة والطالبات أتصور، يعني خاصة مثلا لما إي القرار الآن في مرحلة اختيار التخصص الجامعي، هاي وايد يصير ذي الشيء. توقع أن وايد من الإخوان والخوات يعني بيقولون فعلا اللي قاعدين يسمعونا بيقولون إحنا مرينا فيه. الطالب يتخرج

جميل يا منى. يعني هذا الموضوع بالتحديد يمكن فعلا واجه الكثير من الطلبة والطالبات أتصور، يعني خاصة مثلا لما إيه القرار الآن في مرحلة اختيار التخصص الجامعي، هاي وايد يصير ذي الشيء. توقع أن وايد من الأخوان والخوات يعني بيقولون فعلا اللي قاعدين يسمعونا بيقولون إحنا مرينا فيه. الطالب يتخرج مثلا من المرحلة الثانوية، هو في باله تخصص معين هو يحبه، يعني مثلا خلي نقول على سبيل المثال تخصص علم النفس، تخصص جميل صراحة. فأيي له واحد لاش لك بدي التخصص، ترى ما له مستقبل، ترى بتضيع عمرك على ولا شيء، ولا بتحصل وظيفة الحين، ترى الأمن السيبراني الحين، ترى البزنس الحين، ترى الهندسة الحين، الحقوق أهم اللي فيبتدي الشخص الثاني تأثيره بناء على قناعاته هو، مو على قناعات هذا الشخص. فنشوف ساعات في ناس عاطفتهم، لأن هو مثلا عاطفته الحين تأثرت خلينا نقول بكلام دي الشخص اللي ياله وقال له لا ما ينفع علم النفس لا تدخل، فبسرعة فعلا يغير تخصصه مثلا أو يكنسل علم النفس ويدش مثلا بزنس، يبتدي يقطع شوط، يكتشف أنه هو في المكان الغلط، هو مو قادر يكمل. ليش؟ لأنه هو مشى وراء عاطفته، ما حكم عقله، ما عرف أنه ترى لا، بما أن أنا ذي التخصص ما أحبه، أو أنا ميولي أساساً وقدراتي، ترى هي مو مسألة فقط ميول، هي قدرات أيضاً. إحنا كلنا نعرف أن كلنا إحنا كبشر عندنا فروقات فردية وهذه أمر طبيعي، فأحياناً أنا قدراتي مو يعني متجهة تجاه إدارة الأعمال أو مثلاً الكمبيوتر أو أي شيء، أي كان يا جماعة. فأهني مسألة العقل ترى وايد تتطلب فعلا حكمة وتتطلب منطق. شكرا يا منى. أبو حسن يقول أم عبد الله صراحة مع العمر أصبحت أقل اندفاع، في العشرين كنت أعتقد أني يعني لما اتبع قلبي فهذا الشيء صح، والحين أنا أشوف أن الشجاعة أحيانا هي أني أقول حق قلبي لا، مو هذا الشيء اللي أنا أبيه. ففعلا يعني في كل مرحلة عمرية أحيانا نحن نحتاج أن نواجه الموضوع بطريقة تختلف عن المرحلة اللي قبلها. شكرا لك يا أخوي، فعلا ترى ساعات إحنا في, في, في مرحلة معينة من حياتنا تسيطر علينا مشاعرنا أكثر من المنطق، أكثر من عقلنا، وهذه طبيعي مع يمكن زيادة النضج، الوعي يزيد عندنا كل ما نكبر، نبتدي شوي نوازن أكثر في مسألة

مع العمر أصبحت أقل اندفاع. في العشرين كنت أعتقد أني يعني لما اتبع قلبي فهذا الشيء صح، والحين أنا أشوف أن الشجاعة أحياناً هي أني أقول حق قلبي لا، مو هذا الشيء اللي أنا أبيه. ففعلاً يعني في كل مرحلة عمرية أحياناً إحنا نحتاج أن نواجه الموضوع بطريقة تختلف عن المرحلة اللي قبلها. شكراً لك يا أخوي، فعلاً ترى ساعات إحنا في في في مرحلة معينة من حياتنا تسيطر علينا مشاعرنا أكثر من المنطق، أكثر من عقلنا، وهذه طبيعي مع يمكن زيادة النضج، الوعي يزيد عندنا كل ما نكبر، نبتدي شوي نوازن أكثر في مسألة العاطفة والمنطق. أم لولوة، حيا الله أم لولوة، على فكرة أنا وايد أحب اسم لولوة، حبيبتي الله يحفظها لك يا أم لولوة. تقول مع عبد الله: أنا استشير دائما شخص أثق فيه لما أكون محتارة، لأن الإنسان لما يكون داخل مثلا مشكلة يشوف الأمور من زاوية واحدة، لكن في النهاية ما خلي أحد يقرر عني. النصيحة تساعدني أني أشوف الصورة أشوف الصورة لكنها ما تعيش نتائج القرار بدلا عني. جميل يا ملولوة، فعلا يعني ترى حتى مسألة الاستشارة في اتخاذ القرارات هي من يعني أنا أتصور أنها هي من باب تحكيم المنطق والعقل. الشخص ساعات احنا نقول العاقل، احنا دائما نقول كذي مثلا، الشخص العاقل الواعي يستشير ما يتسرع، فيمكن فعلا الاستشارة قد تأخذ جانب كبير من حيز العقل والمنطق، وما خاب من استشار مثل ما يقولون. ابو محمود يقول: السلام عليكم ام عبد الله، في موضوع الزواج تحديدا اعتقد ان العقل والقلب لازم يكونون موجودين مع بعض. الحب واحدة ما يكفي، والتوافق على الورق واحدة أيضا ما يكفي. ممكن شخص توفر فيه كل المواصفات لكنك ما تشعر تجاهه بأي قبول، ويمكن تحب شخص لكن الاختلافات الأساسية بينكم تجعل الحياة صعبة. فعلا هذه كلامك صحيح وعين العقل يا أخوي أبو محمود، لأن في موضوع الزواج واختيار شريك الحياة الموازنة بين العقل والقلب وايد مطلوبين. ما نخلي لا عقلنا يختار ولا قلبنا يختار، خلونا نيول العصا من النص أفضل في الاختيار. أمل محمد تقول: مع عبد الله، أنا مرة ياتني فرصة للعمل في خارج البحرين، وكانت فرصة وايد قوية في وقتها، لكني رفضت لأن في ذاك الوقت كنت أحس أني أنا مثلا ما بي أطلع أو أتغرب أو أني أبتعد عن الديرة. تقول: يمكن بشكل مهني ما كان القرار الأفضل، لكن بعد سنوات صراحة ما ندمت، بالعكس حمدت الله أني يعني تميت في ديرتي مع أهلي، والحمد لله حصلت فرصة ثانية أيضا جيدة، ويمكن اكتسبت خبرات وايد ومريت بتجارب حلوة وأنا في نفس المكان في وطني وبين أهلي. فتقول: بعض القرارات لا تقاس بما كسبت مهنيا في كثير من الأحيان، بل بما كنت بتخسره إذا اخترت غيرها. ساعات فعلا أمل احنا نشوف أن بعض الفرص يعني مثلا احنا نندم عليها، اوكي ان والله ياتني فرصة وانا لا فوتها، لكن بعد ذلك ترى نكتشف ان لا، اللي خلاني اختار سواء عقلي او قلبي ترى كانوا صح. اخونا العزيز بو عيسى، حياك الله يا بو عيسى. طبعا اخوي العزيز بو عيسى يعني احد الاخوان اللي انا اعتز فيهم جدا جدا جدا، من مستمعينا يعني ما شاء الله، يعني الخلوقين المحترمين اللي دائما من ايام ما شاء الله حتى برنامج صباحكم راي يقول كثير من البرامج دائما يحرص انه هو يتواصل. نتشرف فيك يا ابو عيسى. يقول: مساء الخير ام عبد الله، يقول أبو عيسى مساء الخير مع عبد الله، يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهل هذا يعني أن التفكير محله القلب مو الدماغ؟ هل يكون القلب محل المشاعر أهو محل التفكير العقلاني المجرد؟ وإذا ما تكون وظيفة المخ هي عصبية مجردة كالتحكم في الجسم وإرسال الإشارات والإحساس فقط.

فقط. فلنستمع إلى رأي ابن تيمية والعلماء في ذلك. اتفق جمع من العلماء قديما وحديثا على أن العقل محل القلب، وأن القلب هو مركز التدبر والفهم، ويتصل ارتباطا وثيقا بالدماغ كآلة ومدبر. وكثير ما نسمع أهلنا يقولون فلان عمي قلب، صح؟ أي مضيع وطن بالمصطلح الحديث. كلامك جميل يا أبو عيسى، يعطيك ألف عافية يا أخوي على مشاركاتك القيمة دايما ويانا. أيضا مستمعنا العزيز وأخونا الغالي اللي يحرص يوميا أيضا أنه يتواصل معنا، أبو عبد الله، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الاثنين ما لهم غنى عن بعض كما الروح والهواء، مطلوب التوفيق بينهم، الاستخارة والتوكل على الله تعالى في كل الأمور. سائل اللي عندي، وصلنا إلى أمل. طيب جاسم يقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا أتعامل مع القرارات الكبيرة بطريقة بسيطة، أكتب أسوأ شيء ممكن أن يحدث إذا اخترت هذا الطريق وأسأل نفسي هل أستطيع تحمل النتيجة؟ هذه الطريقة تخليني أفرق بين الخوف الحقيقي والخوف اللي إحنا بس حاطينه في عقلنا أو في مخنا مثل ما يقولون. شكرا لك يا أخوي، وفعلا ترى ساعات يعني التعامل مع بعض القرارات يتطلب ان احنا نسأل هذا السؤال، يا ترى اذا اخترت هالشيء او قررت هذا الشيء شنو اسوأ نتيجة ممكن اوصل لها او ممكن تصير لي مثلا. يعطيك العافية. اختي ريم تقول مع عبد الله في فارق بين الحدث والقلق، انا سابقا كنت اقول قلبي مو مرتاح، وبعد فترة فهمت ان اساسا أو أني أساساً أخاف من تجربة أي شيء جديد أو من أي تغيير، لذلك مو كل عدم ارتياح رسالة لازم نستمع لها، أحياناً هو فقط خوف طبيعي من المجهول. صح، وايد يحدث هذا الشيء ريم، ساعات إحنا خوفنا أي فقط بسبب أن إحنا خايفين من المجهول أو خايفين يعني لما بعد هذه الخطوة شنو راح يصير. بو سلمان يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أعتقد أن تجاربنا السابقة تأثر وايد، الشخص اللي تعرض مثلا للخيانة ممكن يصبح عقله شديد الحذر في كل علاقة جديدة، هو يعتقد أنه يتصرف بعقلانية لكن ربما الجرح القديم هو اللي يتخذ القرار عنه. نعم بو سلمان، كثيرا ما تؤثر تجاربنا السابقة في قراراتنا وفي مسألة تحكيمنا سواء للعقل أو المنطق أو للقلب أو العاطفة. يعطيك العافية. شيخة زياني حياك الله تقول أنا أعتمد على قاعدة جميلة مع عبد الله، القرار الصحيح مو دايما القرار اللي يخليني سعيدة في نفس الوقت، أحيانا أختار شيء مؤلم يمكن الحين بس بيكون زين لي بعد سنة أو ربما بعد كم سنة، مثل مثلا إنهاء علاقة مؤذية أو ترك

عقلي يقول لي لا تألمي الحين بس بعدين بتنسين أو بعدين بتتجاوزين. كلام جميل. أبو بدر يقول السلام عليكم أختي مع عبدالله، موضوعك وايد قوي اليوم وأنا أشكرك على كل المواضيع اللي تقدمينها لنا في مشوار الظهيرة، وأستمتع وايد على كل طرح تطرحونه من منبركم المميز. بارك الله فيك يا أبو بدر. يقول أنا في العمل صراحة وايد عقلاني، لكن مع عيالي أعترف أن قلبي وايد يغلبني. أحط قاعدة ثم يطلب مني مثلا، عفوا أحط قاعدة لكن ثم يطلب مني ولدي شيء، يقول صراحة أتنازل. اكتشفت أن التربية تحديدا تحتاج بعد توازن، لأن الحب إذا ما كانت معاها حدود ممكن يتحول إلى تدليل أكثر من اللازم، يضر عيالنا أكثر مما ينفعهم. الله يحفظ العيال جميعا إن شاء الله يا أبو بدر. وفعلا كلامك، ترى حتى في تربيتنا مع عيالنا نحتاج نوازن بين الشدة واللين، بين القلب والعقل، مهم جدا. لأن فعلا أحيانا يمكن إحنا جانب يغلب على جانب، وللأسف تكون النتائج سلبية على العيال خاصة مع تطورهم في العمر. باقرة آخر رسالتين. إيمان تقول أنا مريت مع عبدالله بتجربة انفصال، وكل من حولي كان يقول لي عطي فرصة ثانية. قلبي كان فعلا يبي هذا الشيء، لكن عقلي كان يتذكر كل الأسباب المهمة اللي وصلتنا للانفصال. فتقول تعلمت أن أحيانا إحنا نشتاق حق شيء، بس هذا الاشتياق مو دليل على أن الرجوع هو قرار صح. ممكن إحنا نشتاق لإنسان وفي الوقت نفسه نعرف أن وجوده في حياتنا مو مناسب. حبيبتي إيمان الله يعوضك خير، وفعلا كلامك عين العقل، الله يسعدك الغالية. آخر رسالة أخوي طارق يقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا أعتقد أن الإنسان مثلا بعد 40 يصير عنده شيء ثالث اسمه الخبرة، ما تعود المسألة فقط قلب وعقل،

تمر عليك مواقف تشبه مواقف سابقة فتلتقط إشارات صغيرة لأنك جربتها من قبل. الخبرة ساعات تخلي القرار يصير أسرع وأهدأ في نفس الوقت. يا سلام عليك، شكرا يا طارق على هالمشاركة، ما شاء الله عليكم يا جماعة، كل الآراء اللي يعني تقدمتوا فيها وأرسلتوها وايد حلوة وايد أثرت موضوعنا. شكرا لكل رأي وصلنا اليوم. احنا في النهاية ايش بنقول يا جماعة؟ بنقول ربما ما في قاعدة تقول لنا هني اتبع عقلك وهناك استمع إلى قلبك. احنا ما نتخذ قراراتنا بس بلغة الأرقام، ولا أيضا نقدر نعيش حياتنا كلها تحت تأثير مشاعر اللحظة. العقل يشوف العواقب والقلب يخبرنا بما يعني هذا القرار لنا. العقل ممكن يقول لك أن كل الظروف مناسبة لكنك تشعر في داخلك أنك مو مستانس، والقلب يتعلق بشيء عقلك يعرف وايد أن هالشيء ممكن يؤذيك. علشان كذي ربما النضج أن مو العقل ينتصر على القلب ولا القلب ينتصر على العقل، وإنما أن نعرف متى نعطي لكل واحد منهم حقه في الوقت الصح، أن نستمع إلى مشاعرنا بدون ما نصير يعني أسرى لهذه المشاعر، وأن نحترم أيضا المنطق من دون ما نحول حياتنا إلى معادلة خالية ومجردة من أي إحساس. وفي بعض القرارات ما نحتاج أن احنا نسأل من اللي انتصر، عقلي ولا قلبي، بل نسأل نفسنا سؤال وايد أبسط ولكنه عميق: أي قرار راح يخليني أعيش معاه بسلام لما تهدى المشاعر وتنتهي الحيرة وأتم بروحي أمام نتيجة اختياري؟ فربما القرار الأصح مو دايما اللي يبدو مثالي للآخرين، ولكن القرار اللي احنا نفهم أسبابه ونتحمل نتائجه ونشعر في النهاية أنه كان الأقرب بالنسبة لنا. شكرا لكل من شاركنا اليوم في مشوار الظهيرة، سعدت وايد بالتواصل معاكم أحبتنا، أفرح وايد بهذا الكم من التفاعل ورسائلكم الحلوة، يعطيكم ألف عافية. وكل يوم نتجدد معاكم في موضوع جديد من خلال منبرنا المميز في إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. لكم أحلى تحية مني، أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أختي الغالية والمبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. إلى اللقاء.

0: Άσο.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: لن يتفكر.
1: فلنتفكر.
2: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
3: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لحظة واحدة، لحظة، ليش مستعجلة كذي؟ ليش ما تعطيني فرصة حتى أتكلم معك؟
1: بالعكس، أنا ودي أتكلم معك من زمان، بس أحس إن لي وقت محدد مرتبط يعني بدروس العيال وبعدين لازم أمشي.
0: الصراحة أنا معجبة بنشاطك وجديتك وإخلاصك في العمل.
1: شكرا، بس يمكن هذا يمكن ما يكون محل إعجاب ناس آخرين.
0: آخرين؟ مثل من؟
1: يعني زوجك مثلا، زوجي أنا بعد.
0: لا لا لا، زوجي هذه حالة ثانية، خلي علي.
1: أنا الحقيقة كل مرة أجي هني وأعطي دروس حق اليهال أشوفه يطلع السكة.
0: صحيح، وهذه حسب أوامري.
1: أوامرك؟
0: طبعا، أنت مرة محتشمة وأنا ما أحب يكون هناك شيء ضايقك.
1: الحقيقة يعني هذه قصة طويلة.
0: زين عيل، قعدي وشربي شاي وقولي القصة
1: الحين؟
0: إيه؟
1: لا لا، ما أعتقد أن عندنا وقت.
0: لا لا لا، بالعكس، الوقت طويل وتو الناس.
1: صحيح، بس زوجك بيدش البيت وشوفي هكو وقف هناك بالسيارة على رأس الشارع.
0: خلاص، الحصة الجاية اتين، وحس بحسابك ما بتطلعين إلا بعد العشاء.
1: وابو عبد الله
0: ما عليك منه، خلي علي.
1: على العموم مشكورة، ومع السلامة.
0: يلا مع السلامة، ولا تنسين.

0: يعني لازم توقف على راس الشارع وتراويلنا روحك زين كذي احرجني قدام المرأة؟
1: أنا جيت على الوقت يا أم عبدالله، هي اللي تأخرت؟
0: أنت جيت مجدم 5 دقايق
1: وهي تأخرت 10.
0: تأخرت شوي تشرح حق عيالك، ما تبقي تتأخر شوي.
1: شا أسوي غصب علي يا أم عبدالله غصب علي، وين الواحد يقدر يروح في مثل هالوقت؟ هالوقت الميت.
0: انزين والمعاش وينه؟
1: نعم الفلوس في مخباي. نعم بس انت يا الله هداك ما ذكرتيني.
0: يعني لازم الح عليك في كل شيء يا عبد الجبار؟ المرأة عينها في عيني وانا والله منحرجة منها، اخاف بس لحظة والثانية تسألني عن الفلوس.
1: لا لا لا لا لا، من هالناحية اطمئني ما بتسألك.
0: شلون ما بتسألني؟ ايش دراك؟ انزين انزين، خلف حسابك ان المدرسة بتتعشى عندنا الاسبوع الجاي.
1: خير ان شاء الله تستاهل. بتتعشى عندنا وأنا وين أروح؟
0: دبر نفسك للساعة 9:30 أو 10 يعني من الليل، وتحمل ترجع قبل هالوقت. هذا أنت تسمع.

0: ليش ما خليته ثلاث صفحات اربع صفحات؟
1: لا لا لا لا، صفحة واحدة تكفي تكفي حتى تقدر تستوعب المطلوب يعني.
0: طيب طيب طيب طيب طيب، مو من حقي تناقشني او حتى تسألني عن اسباب غيابي عن الشغل.
1: نسأل البعض والبعض ما نسألهم، وافتكر ان انت تعرف وين خانتك.
0: طيب طيب، واذا قلت لك ان المدير يدري انا وين كنت؟

0: ما خليت ثلاث صفحات أربع صفحات.
1: لا لا لا لا، صفحة واحدة تكفي تكفي حتى تقدر تستوعب المطلوب يعني.
0: طيب طيب طيب طيب طيب، مو من حقي تناقشني أو حتى تسألني عن أسباب غيابي عن الشغل.
1: نسأل البعض والبعض ما نسألهم، وافتكر ان انت تعرف وين خانتك.
0: طيب طيب، واذا قلت لك ان المدير يدري انا وين كنت؟
1: المدير يدري؟ بتفتري على المدير يا سعد؟
0: سأله.
1: اسأله وهو اللي مامرني اعطيك الانذار؟ شلون تقول لي يدري شلون؟
0: العيال عبد الجبار مو في وعيه.
1: ايش قصدك؟
0: اي مو في وعيه، وفهمها حسب متبي.
1: المهم حط توقيعك على هالورقه وخلني اروح.
0: واذا ما وقعت؟
1: مو مهم، توقيعك تحصيل حاصل. yeah. وقعت او ما وقعت ما بيضرب شيء.
0: عطني الورقة.
1: ها بتوقع؟
0: مثل ما تطلب.
1: ها ها ها، هذا الريال. تفضل تفضل. ها
0: ايه
1: سويت؟
0: ايه كذي كذي بتعبير يعني تقدر تقول عن الغضب والاهتمام.
1: إيه؟ انت كذي يا سعد بتاخذ فنش على اللي سويته.
0: اي خلي فنشوني حتى افضح مديرك.
1: سعد لا سعد لا، لهجه التهييد هذه ترى ما تنفعك يا سعد.
0: كل حق مديرك. عرفناك يا زيوس وهو يفهم.
1: ها زيوس؟
0: اي زيوس، قل يا زيوس وهو يعرف
1: عشان بس ما انساها. زيوس زيوس زيوس زيوس زيوس زيوس زيوس.

0: شتقول؟
1: زيوس؟ أنا زيوس؟
0: يقول شي ديو
1: سعود الموظف الحقير اللي ما يسوى فلس يلقبني بزيوس، وصلت فيه الجرعة والوقاحة إنه يسميني زيوس.
0: أنا والله بروحي مستغرب يا أبو عبد الله. يعني أنا واستحيت أوصل لك الكلمة، لكن إيش أسوي؟ لازم أبلغك بكل شيء بكل شيء.
1: أنا زيوس. بس قل لي قل لي زيوس يعني شنو؟ إيه معناته شنو معناته؟
0: زيوس يعني زيوس
1: نعم.
0: معناها يعني زيوس. والله أنا بعد ما أدري يا أبو عبد الله ما أدري. قال لي أقول لك زيوس، عرفناك يا زيوس، وأنت بتفهم كذي قال لي.
1: لكن أنا ما فهمت إيش يقصد الحقير الذميم المشوه بهالكلمة زيوس.
0: هذه كأنها كلمة يعني

0: مكسيكية يعني.
1: إيه بس إيش معناها؟ إيش معناها يا أخي؟
0: أكيد إنها يعني معناها شيء يعني مو زين يا أبو عبد الله، مو زين.
1: إيه أدري إن شيء مو زين، وأنا أنتظر من هالحشرة إن يلقبني بلقب كونت ولا بروفيسور.
0: أبد. زين خلينا نسأل عن الكلمة يا أبو عبد الله، وبعدين يعني أنت تشوف شغلك معه.
1: اي نعم اقتراح جيد. ايه؟ اسأل عن الكلمة. ايه؟ شوف القواميس والموسوعات العربية والبريطانية وشوف لي ايش يقصد هالكلب بكلمة. ايه؟ زيوس. ايه؟ وبعدين اعرف شغلي معاه.

0: لأحد أرباب الأنهار التي تنحدر من شواهق الأولمب، ابن بارعة الجمال فتانة فتانة. ما بعد كانوا يفتنون، ما علي، لا ألي أقصدهم، حلوة رقيقة كأنها زنبقة على غصن رطيب، هي الرطوبة مبهدة أحد، وكانت تخطر كما تخطر نسمة معطرة أفلتت من الجنة لتملأ القلوب حبا، ولتشيع في الحب سعادة، ولتزف في قيض الحياة حياة، فتروح على المكدودين المحزونين.
1: سعد، هلو
0: هلو، باي باي دارلينج. هلا.
1: شوف طالع شيبت لك وردة من بيت صديقة أختي.
0: إيه بعد الروضة شو تبغى غير الورود؟ ليش؟
1: أنا أقول لك ليش، تعبير عن حبي لك، تعبير عن إخلاصي وفائي لك يا حبيبي.
0: لحظة لحظة، هذا مو بكلامك، هذا كلام فينوس.
1: فينوس؟ هاي فينوس؟
0: فينوس حبيبتي؟ لا، أنت ما تعرفين أن عندي حبيبة واسمها فينوس؟

هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم

0: بالبيان من أسرار، ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قالت العرب: الخط بالقلم أحد اللسانين، وحسنه إحدى الفصاحتين. وقال جعفر بن يحيى: الخط سمط الحكمة، به تفصل شذورها وينظم منثورها. وقال إقليدس حكيم الروم: الخط هندسة روحانية، وإن ظهر بآلة جسدانية. من نوادر البخلاء أن نزل ضيف بأحد أعيان الكوفة وكان بخيلا، فقال لجاريته: يا جارية، أصلحي لضيفنا فالوذجا، وهو نوع من الحلويات. فقالت الجارية: ليس عندنا شيء يا سيدي. قال لها: ويلك، فهات له وسادة لينام. قال الضيف: يا سيدي، أليس بين الفالوذج والوسادة رغيف على الأقل وقليل من الماء؟ التاريخ ذاكرة الناس، وبدون الذاكرة تنزل مرتبة الإنسان إلى الحيوانات الدنيا. مالكوم إكس.

0: ما خط القلم.
1: يحكى أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله، إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الأحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. وفي هذا المعنى قال أحد الشعراء: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.
0: ما خط القلم.
1: قال أبو العتاهية: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائر. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصصت بها شكرا فلست بشاكر. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى مسافر.
0: ما خط القلم.
2: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen. تعتبر ممارسة الرياضة من أهم الأشياء اللي يوصي فيها الأطباء ويدعون لممارستها بشكل يومي، لأنها تمثل الركيزة الأساسية لما لها من تأثير إيجابي على الفرد. لكن السؤال، ماذا عن الرياضات الجماعية؟
1: أوكسجين.
0: تحدث الرياضات الجماعية جو من التنافس اللي يدفع إلى مزيد من الأداء والشعور بالحيوية والنشاط، إضافة إلى فوائدها على الصحة الجسدية. أكثر التدريبات ارتباط بتحسن الصحة النفسية هي الرياضات الجماعية، ركوب الدراجات، التدريبات الهوائية، والتدريبات في الصالات الرياضية. دراسة أمريكية وجدت أن من يمارسون التدريبات الرياضية عدة مرات في الأسبوع يقولون أنهم يتمتعون بحالة نفسية أفضل ممن لا يمارسون الرياضة على الإطلاق، ويتمتع من يشاركون في الرياضات الجماعية بأكبر التأثيرات الإيجابية.
1: أوكسجين.
0: وفقاً للنتائج التي نشرت في دورية لانسيت للطب النفسي، فإن ممارسة التدريبات لمدة 45 دقيقة تقريباً من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً ترتبط بأكبر الفوائد. الدراسة شملت كل أنواع النشاط البدني، من رعاية أطفال وأعمال منزلية إلى الصيد، ركوب الدراجات، والذهاب لصالة الألعاب الرياضية. من المعروف أن التمارين الرياضية تحقق فوائد صحية من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل القلب، السكتة القلبية، السكري، لكن تأثيرها على الصحة النفسية قد يكون أقل وضوح.
1: أوكسجين.
0: تشير بعض الأدلة إلى أن التدريبات قد تحسن الحالة النفسية، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن الصلة قد تسير في الاتجاهين، إذ قد يكون الخمول عرضاً أو سبباً يساهم في سوء الصحة النفسية. بينما كانت الصلة في هذه الدراسة بين ممارسة التدريبات بانتظام وتحسن الحالة النفسية بشكل واضح، قال الباحثين أنهم لم يتمكنوا من توضيح السبب والتأثير.
1: أوكسجين. أوكسجين.
2: أوكسجين.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم أبو أحمد. أبو أحمد عمره 62 سنة. أبو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج أبو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند أبو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2 هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتم بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج. رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينة الحانة، انت لي فرحة حبيب عادولة خلانة، انت يا احلى عمر يا فرحة ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية.

الاعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير.
2: نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها

0: في رمضان بعد أن أدخل الرعب في قلب الدولة الرومانية، أقبلت وفود القبائل العربية تعلن إسلامها وتنضوي تحت لواء الدولة الجديدة، وتعلن الطاعة والولاء لقائد العرب المظفر محمد رسول الله. ولكن ما بال قبيلة بعينها لا تزال في ترددها المقيت؟ ما بال ثقيف تنظر وترجو ثم تأبى أن تدخل فيما دخل فيه كل الناس؟ ما بالك يا عمرو بن أمية وأنت سيد ثقيف وحكيمها؟ ما بالك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟
1: والله يا سيدي إني أخشى قومي على نفسي، إني لا أود أن أدخل في دين الله، ولكني أذكر ما فعلوا بعروة بن مسعود سيد ثقيف وزعيم الطائف، فأتردد ولا أبادرهم بما في نفسي.
0: وماذا فعلوا بعروة بن مسعود؟
1: قتلوه.
0: ولما؟
1: لأنه ذهب إلى محمد وأسلم، فأرسله محمد إلينا ليكون الداعي إلى الإسلام في الطائف. قتلناه والله على باب المدينة، وقد كان أحب إلينا من أبكارنا.
0: وأي عيب في أن يسلم وقد أسلمت الناس كلها إلا أنتم معشر ثقيف؟
1: يا سيدي، الحق أن الموقف يحتاج إلى وقفة متأنية، فالصراع بين قريش وبين ثقيف صراع قديم له جذور بعيدة، فقريش في مكة تزعم السيادة على الناس جميعا لأن فيها بيت الله الحرام، وإليه يجمع العرب وعنده يجتمعون، وثقيف في الطائف لا ترى لقريش فضلا ليس لها مثله، وإنهم يرون الآن أن في خضوعهم لمحمد القرشي خضوع لمكة وقريش.
0: إنك والله لتعلم خيرا من هذا، إن هذا الدين للناس كافة وليس لقريش ولا لثقيف. ألم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؟
1: سمعت والله ووعيت، ولكن أصحابي هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويخشون أن ينتقم منهم محمد بما فعلوا به إن جاءهم في الطائف في أول الدعوة، يأمل أن يكونوا من أول جند الله.
0: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت قدر عفوه ورحمته لما خشيت ما تخشى ثقيف.
1: والله ما ينسى ما حدث له في أرض الطائف إلا نبي،

0: عنب، وكنت على مقربة من مدخل البستان، فسمعت محمدا ينادي ربه ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: ألم تتسلل هذه المناجاة القدسية إلى روحك يا عمرو بن أمية؟ كيف لم ترى الصدق يتفجر من كل حرف من كلمات سيد البشر وحامل الرسالة؟ الآن حقا صدقت ما يقول الناس عن ثقيف.
0: وماذا يقولون؟
1: أغلظ الناس أكبادة.
0: انتظر يا سيدي حتى ندخل في دين الله، فترى كيف نسابق الناس إلى رضوان ربنا وجنته.
1: وماذا بعد أن ناجى رسول الله ربه بهذه الكلمات الصافيات؟
0: جلس يستريح وصاحبه، وتصادف أن كان شيبة وعتبة في شرفة دارهم المطلة على البستان.
2: يا شيبة، لكأني والله أرى محمد بن عبد الله في بستاننا.
3: لكأنه هو واللاتي، ما جاء بمحمد إلى هنا؟ كأن معه صاحبه زيد بن حارثة.
2: ولا يجد إلا بستاننا يدخله وهو يعرف قدر بغضنا له. واللات والعزة، لولا أنه من أبناء العمومة لأرسلنا خادمنا عداس يطرده من البستان. يا عداس، يا عداس.
3: يا عتبة، لا تطرده، فيقول أهل الطائف إن قريشا لا تقيم لصلة الدم وزنا.
4: سيدي، طلبتني؟
2: لا بأس عليك يا عداس، كان سيدك شيبة يريد أن تطرد ذلك الرجل الذي دخل حائطنا، ولكنه رأى أن يدعه حتى يستريح ويقوم من نفسه.
4: هذا الرجل وصاحبه يا سيدي رأيا من أهل الطائف كل منكر.
2: كيف؟
4: جاءهم وجلس في كل دار يحدثهم بما لا أدري، ولعله لم يدعهم إلا إلى خير، فما جاء ومعه سلاح، ولكنهم طردوه وأغروا سفهاءهم بضربه بالحجارة حتى يلجأ إلى هذا البستان.
3: ويحهم، فعلوا ذلك بأبي القاسم؟
4: أو تعرفه يا سيدي؟
3: إنه من أهل مكة، لو رأيتهم يفعلون هذا به لنصرته.
4: فها هو في بستانك، فادعوه وصاحبه. كيف يكون من قريش يا سيدي وتدعاه لثقيف تفعل به ما فعلت؟
2: هذا أمر لن تدرك ما وراءه يا عداس، لن تدرك ما وراءه.
4: كيف؟
3: ما لك أنت وهذا يا عداس؟ يدخل الخادم فيما لا يصح أن يدخل فيه. فاعلم إذا أردت أن تعلم أن بيننا وبين أبي القاسم ثأرا لا ينام.
2: يا عداس، خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إليه وقل له يأكل منه، ولا تقل له أننا عرفنا بوجوده في بستاننا.
0: وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدم إليه عداس بعد أن ذكر عليه اسم الله. وبعد أن أكل وصاحبه زيد بن حارثة، وقع ما أدهش عتبة وشيبة، فقد رأيا خادمهما يبادل رسول الله الحديث، ثم يكب فجأة عليه ويقبل رأسه ويديه وقدميه والدموع في عينيه.
2: أما الغلام فها محمد قد أفسده علينا.
3: ما أحسب عداسا إلا قد تابع محمدا. ماذا يفعل محمد بالناس؟ يسحرهم؟
2: ها هو عداس أقبل. ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس الرجل ويديه وقدميه؟
3: عجبا لك، ما شأنك؟ سجدت له ولم نرك فعلته بأحدنا. ماذا قال لك وماذا قلت له؟
4: يا سيدي،

0: الرجل نبي؟
1: سحرك والله، وما جعلك تصدقه؟
0: سألني عن ديني فقلت إني نصراني من أهل نينوى، فقال تلك قرية الرجل الصالح يونس بن متى، فما سألته ما يدريه ما يونس بن متى ولا يعرف بأمره أحد في هذه البلاد، قال ذاك أخي.

0: قال في شرطنا ألا نصلي.
1: تبسم عليه السلام تبسم المغضب وقال: إنه لا خير في دين لا صلاة فيه.
0: نصلي إذن، فماذا عن رغبتنا في الإبقاء على أصنامنا لثلاثة أعوام؟
1: أبى عليه السلام أن يبقي على أصنامكم ساعة من نهار على أن تكسروها بأيديكم.
0: هذا لا يكون أبداً. أيريد أن يقتلنا أهل الطائف؟
1: ما أرى الإسلام قد مس قلوبكم.
0: فاطلب إلى رسول الله أن يعفينا من أن نكسر أصنامنا بأيدينا، وليبعث أحدا من أصحابه يكسرها.
1: أسأله في هذا إن شاء الله. وحين يعود خالد بن سعيد الأنصاري يعفو رسول الله عن ثقيف وأهل الطائف جميعا، وأمره بأن يرسل مسلما قديما من ثقيف ليكسر أصنامها، وهو المغيرة بن شعبة الثقفي. حين يعود خالد بهذا يبادره عمرو بن أمية:
0: يا صاحب رسول الله، والله لقد راجعنا أنفسنا ووجدنا أننا أسأنا الأدب مع رسول الله في اشتراطنا عليه ما اشترطنا، وإنا جميعا لندخل في الإسلام بلا شرط بعد أن هدانا الله لنور الإيمان.
1: كيف وقد تركتكم متشددين؟
0: رأيناكم تصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي منا رجل لم يبكي ولم يتمنى أن تكون له خلف رسول الله صلاة.
1: وأسلمت ثقيف كلها في ذلك اليوم، وأهدت للإسلام على طول تاريخه علماء وفقهاء وأمراء. وكان ذلك يا أخي المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم 13 من رمضان السنة 9 للهجرة الشريفة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع.

0: كوب ماء. فاطمة تشعر بالملل، تفكر في شيء ما يمكن أن يكسر شعورها هذا.
1: سأرسم لوحة حول موضوع ما.
0: وبدأت فاطمة بتحضير معدات الرسم، ولكن هناك شيء ناقص.
1: أمي، أريد وعاء كي أضع فيه فرشاة الرسم.
2: خذي كوبا فارغا.
3: يمكننا أن نفعل بكوب من الماء. أولا الشرب. كوب من الماء يروي ظمأ إنسان، وعن طريق كوب من الماء نستطيع تحضير وجبة من الحساء الساخن اللذيذ، ونروي نبتة جميلة، ونزين الطاولة بباقة من الزهور. كوب من الماء يكفي لغسل اليدين أو غسل الوجه. كوب من الماء يكفي لسلق بيضة لذيذة أو لسلق شريحة من اللحم وتنظيف الطاولة، ونقدمه للقطة الصغيرة كي تشرب، ونعد من خلاله كوبا من العصير أو فنجانا من الشاي الساخن. وهل تعلمان أني أستخدم كوبا من الماء كي أحلق ذقني صباحا؟
0: وغابت الشمس عن المدينة، وما زال أبو طلال يشرح لأطفاله ماذا يمكن أن نفعل بكوب من الماء.
3: هل تريدان المزيد؟
1: معك حق يا والدي، الآن عرفت ماذا سأرسم. موضوع في غاية الأهمية، كوب من الماء الأزرق.
0: الماء نعمة مهما كان مقداره. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيب وحشت الدار وحشنا

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيب وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان، ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة، حنا

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: من أنا؟
3: أنا أسماء.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
4: أنا الأذن.
2: من أنا؟
5: أمي أشعر بألم شديد فيهما، هل يمكن أن تحضر لي كوبا من الماء؟
6: أمي، لقد سبق وطلبت منك أن نذهب إلى الطبيب، وكل مرة ترفضين وتقولين إنه بسبب التعب والإرهاق، ولكن الآن لن أقبل أي عذر، فغدا سوف نذهب إلى الطبيب.
5: يوسف
6: أمي أرجوك، ثم مما أنت خائفة؟ إن لم يكن هناك شيء فلن

0: نخسر شيئاً، وإن كان هناك شيء فسوف تأخذين العلاج وترتاحين.
1: ولكن يا يوسف، يا
0: أمي
1: يوسف.
0: أمي أرجوك، هيا هيا سوف أحضر لك كوب الماء ثم نخلد إلى النوم حتى نذهب إلى طبيب صباحا. هيا هيا يا أمي.
1: حسنا كما تريد يا بني.

0: والآن هل تشعرين بآلام؟
1: قليلا، نعم.
0: والآن؟
1: نعم، أشعر.
0: حسنا، هل أجريتم الفحوصات التي قلت لكم عنها يا يوسف؟
2: نعم، وهذه هي النتائج.
0: أريني،
2: تفضل.
0: إنك يا أم يوسف تعانين من مرض الملوك.
1: ماذا؟ مرض الملوك؟ ما هذا المرض الذي لم أسمع به من قبل؟ هل يتطلب عمليات جراحية وجلوسا؟
2: أمي، الطبيب يعني بمرض الملوك مرض النقرس، فهو يسمى كذلك.
1: ولماذا هو مرض الملوك؟
0: لأن الملوك قديما كانت حياتهم تتكون من أكل كثير وشرب كثير ونوم كثير وعدم حركة.
2: إخراجها. عذرا أيها طبيب، تفضل تابع.
0: أحسنت يا يوسف، يبدو أنك مطلع على معلومات طبية لا بأس بها. في عودة إلى هذا الحمض يوريك أسيد، نراه يشكل باللورات إبرية الشكل داخل المفاصل، مما يسبب فترات من الألم الشديد والالتهاب. كما يمكن أن يتجمع حمض اليوريك أيضا تحت الجلد في جيوب تسمى النوف، أو في القناة البولية على شكل حصى كلوية.
1: ومن أين جاءني حامض البوريك هذا؟
0: حمض اليوريك يا سيدتي، في الأحوال الطبيعية تتم معالجة حمض اليوريك بواسطة الكليتين، حيث يتم إخراجه مع البول، غير أنه إذا أنتج الجسم كميات من حمض اليوريك تفوق قدرة الكليتين على معالجتها، أو كانت الكليتان لا تؤديان وظيفتهما على أكمل وجه، فإن التوازن هنا يختل، ثم يتراكم حمض اليوريك في مفاصلك، حيث يعمل على تهييج والتهاب الغشاء المفصلي والأنسجة الأخرى المجاورة، مما يسبب الألم والإحمرار والسخونة والتورم بالمفصل، وهو ما يحدث معك الآن.
2: أرأيت يا أمي؟ لقد كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.
1: وهل يعتبر من الأمراض المزمنة أيها الطبيب؟
0: لا يا سيدتي، ولكن بالطبع يحتاج إلى علاج وعناية وإلى متابعة. أي لابد أن أراك مرة ثانية وثالثة، اتفقنا؟
1: ماذا نفعل؟ اتفقنا.

0: أيها الطبيب، ما سبب إصابة والدتي بمرض النقرس؟
1: الأسباب كثيرة، ولكن أهمها الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية وتناول بعض المستحضرات الطبية، وهناك التعرض للجراحات والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتناول العقاقير المدرة للبول، وهناك أيضا قلة النشاط مثل البقاء لفترات طويلة في السرير أو التعب المفاجئ والتقدم في السن.
0: ولكن ما أقصده أيها الطبيب هو أنه هل يمكن أن ينتج النقرس عن مرض؟
1: ممكن، فهناك مرض الكلى وارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ومرض السكري من النوع الأول، وكذلك ضيق الشرايين ونقص التروية القلبية.

0: أيها الطبيب، ما سبب إصابة والدتي بمرض النقرس؟
1: الأسباب كثيرة، ولكن أهمها الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية وتناول بعض المستحضرات الطبية، وهناك التعرض للجراحات والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتناول العقاقير المدرة للبول، وهناك أيضا قلة النشاط مثل البقاء لفترات طويلة في السرير أو التعب المفاجئ والتقدم في السن.
0: ولكن ما أقصده أيها الطبيب هو أنه هل يمكن أن ينتج النقرس عن مرض؟
1: ممكن، فهناك مرض الكلى وارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ومرض السكري من النوع الأول، وكذلك ضيق الشرايين ونقص التروية القلبية. كل هذه أمراض يمكن أن ينتج عنها مرض النقرس، ولكن لا داعي للخوف، فالفحوصات أثبتت عدم إصابة والدتك بأي من تلك الأمراض.
0: ومن أين جاء النقرس إذن؟
1: السبب الرئيسي لإصابتها بالنقرس تقدم السن وعدم الحركة.
2: عدم الحركة ممكن، ولكن تقدم السن فلا أعتقد أيها الطبيب، فأنا لم أتجاوز 50 بعد.
0: أمي، إن بين يدي الطبيب ملفا كاملا فيه كل المعلومات عنك.
2: أنا أقصد أن نشاطي وحركتي كامرأة في 50 من عمرها،
1: وأنا متأكد من هذا، ولكن لابد من تعديل بسيط في نظام الحياة.
0: والعلاج أيها الطبيب؟
1: العلاج بسيط،

0: اسمع يا يوسف، الآن ولأن والدتك تعاني من أزمة حادة للمرض، يجب أن تلتزم بالراحة التامة في السرير مع عمل كمادات باردة أو دافئة حسب استجابة الألم لأي منهما، كما سأكتب لها اسم مسكنات مضادة للالتهاب تخفف الألم الشديد، كما أريدها أن تمتنع عن تناول الأدوية المدرة للبول حيث إنها تسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.
1: وبعد أن تهدأ الأزمة الحالية، هل سنحتاج إلى غرس إبر؟ إنها تخاف كثيرا منها.
0: لا يا يوسف، بعد ذلك عليها أن تشرب كميات وفيرة من الماء لتخفيف تركيز حمض اليوريك في البول وللتقليل من خطر تكون حصن بالكلى.
1: وماذا عن الأطعمة؟
0: بالنسبة للأطعمة، فلا بد من الإقلال من تناول المأكولات الغنية بالبروتينات مثل الرنجة والسردين لأنها تزيد مستويات حمض اليوريك، كذلك الإقلال من تناول البازلاء والحبوب المجففة.
2: ولكني لا أحب الحبوب، هل يمكن أن آكل اللحمة؟
0: ممكن، ولكن باعتدال شديد جدا.
1: وهل هناك أمور أخرى أيها الطبيب؟
0: نعم، من أهم الأمور المحافظة على الوزن المثالي وتخفيف الوزن.
2: هل تراني بدينة؟ إن وزني لم يبلغ
1: أمي
2: بعد.
1: أمي، الملف بين يدي الطبيب.
0: لابد أن تنقصي من وزنك 10 كيلوغرامات على الأقل، وذلك بالترافق مع استمرار الحياة.

0: محيطة بالمفصل، وخصوصا مفاصل الأصابع، وهذه الأعراض تبدأ بآلام حادة مباغتة بالمفصل مع ظهور تورم واحمرار حوله، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة.
1: ومتى تحدث هذه الأزمات؟
0: في فترة المساء، لكن الأعراض لا تلبث أن تزول نهائيا في ظرف أسبوع أو أكثر، لتعاوض ظهور مرة ثانية على فترات تمتد لعدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنين.
2: أنا لم أفهم، ما هو المطلوب؟
0: المطلوب الالتزام التام بالأدوية والإرشادات، وخصوصا الحركة وعدم الكسل.
2: ولكنني أتعب بسرعة.
1: أمي، بدأنا بالأعذار؟
0: حسنا، ربما أحتاج إلى غرس إبرة في مفصلك المصاب للحصول على عينة من سائل المفصل لفحصها تحت الميكروسكوب، للتأكد تماما من العلاج الذي عليك أن تلتزم به.
2: ماذا؟ لا لا لا داعي لذلك أيها الطبيب، أعدك بالحركة الدائمة. إن أردت أقوم بالتمارين الرياضية الآن داخل عيادتك، أنا مستعدة.
0: حسنا، إن التزمت بالعلاج والإرشادات فلا مشكلة.
2: أنا أعدك.
1: أمي، أمام الطبيب، هل اتفقنا؟
2: نعم اتفقنا.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.

جلالة الملك المعظم وسمو أمير دولة قطر الشقيقة يستعرضان هاتفيا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ويبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها ويبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعقد جلسة الاعتيادية الثالثة ويهنئ بقرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ويدعو لجعل المناسبة العظيمة أساساً لوحدة الأمة. وغرفة البحرين تختتم النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل وتشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد بتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج لتهيئة الشباب للمستقبل.

عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، استقبل سعادة الدكتورة عائشة هلال صيان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى المملكة. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يربط مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة من علاقات متميزة وروابط وثيقة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب سموه عن شكره لجهود السفيرة في تنمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام متواصل بتعزيز أواصر العلاقات البحرينية التركية على كافة الصعد، متمنية لمملكة البحرين مزيدا من النماء والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس 2026. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثالثة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس. في مستهل الجلسة وبمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى العائلة الملكة الكريمة والحكومة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستحضار سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلاء منهجه السامي ورسالته السمحاء الداعية إلى العلم.

والفضيلة، داعيا إلى جعل هذه المناسبة العظيمة أساسا لوحدة الأمة الإسلامية. وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها الشباب البحريني في سبيل رفعة وطنهم وأمتهم، منوها بما يحظون به من دعم واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يجسد إيمان جلالته بدور الشباب وحرصه على إشراكهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية. مثمنا المجلس في الوقت نفسه حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خلق الفرص النوعية أمامهم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاطلاع على الخطط والبرامج والأنشطة التي يتبناها المجلس للسنتين المقبلتين، ثم اطلع على مذكرة من الأمانة العامة حول آخر المستجدات في مشروعات إعمار الجوامع. بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بجولة في مدينة شباب 2030، وذلك للاطلاع على ما تحتضنه المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية وما توفره من بيئة متكاملة. واستمع سعادة الوزير إلى شرح حول مراكز المدينة ومساراتها المتنوعة وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تواكب اهتمامات الشباب وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتعلم والتجربة والإبداع. وطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب علمية تتيح للشباب فرصا لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. كما تعرف سعادته على مخرجات البرامج والتجارب التي يقدمها المشاركون وما تعكسه من تطور في قدرات الشباب، إلى جانب ما توفره المدينة من مساحات محفزة على التعلم والإبداع.

0: مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب علمية تتيح للشباب فرصاً لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. كما تعرف سعادته على مخرجات البرامج والتجارب التي يقدمها المشاركون وما تعكسه من تطور في قدرات الشباب، إلى جانب ما توفره المدينة من مساحات محفزة على التعلم والإبداع. وأكد سعادة الوزير أن مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا وطنيا متقدما في الاستثمار في طاقات الشباب، لما توفره من بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والتجربة والتطبيق، مشيرا سعادته بما شاهده من تنوع في البرامج والمبادرات والتجارب الشبابية وما تتميز به المدينة من قدرة على استقطاب الشباب وتوفير فرص نوعية تواكب اهتماماتهم وتطلعاتهم. كما نوه سعادته بما لمسه من مخرجات إيجابية للبرامج والتجارب التي تحتضنها المدينة. اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل الذي تنظمه بالشراكة مع مركز نصر العلمي والتقني ومدينة شباب 2030 بمشاركة 60 طالبا وطالبة. وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج جرب تشتغل وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلبة للمشاركة في البرنامج تعكس ما يوليه سموه من اهتمام بتهيئة الشباب للمستقبل وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. وفي هذا الصدد شدد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تشكل حافزا لمواصلة البناء على ما حققه البرنامج وتوسيع نطاقه وتطوير المبادرات الموجهة إلى الشباب البحريني. وأكد رئيس غرفة البحرين أن البرنامج يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص عملية تنمي مهاراتهم وخبراتهم وتعزز ثقتهم بقدراتهم، إلى جانب تعريفهم في مرحلة مبكرة بطبيعة المهن والقطاعات المختلفة ومتطلبات بيئة العمل. مضيفا أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تأهيل الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والمهنية ونقل الخبرات العملية إليهم، بما يسهم في بناء جيل أكثر جاهزية لسوق العمل وقادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. حددت وزارة شؤون البلديات والزراعة 8 مواقع عامة مخصصة لمزاولة نشاط عربات الطعام المتنقلة في المحافظات الأربع، وذلك في إطار تنظيم النشاط وتوفير مواقع معتمدة لأصحاب العربات بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومنظمة ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة مستخدمي الطرق والمرافق العامة ونظافة المواقع والمظهر الحضري. وأوضحت الوزارة أن هناك مواقع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا بما يوسع نطاق المواقع المتاحة أمام أصحاب عربات الطعام ويتيح توزيع النشاط بصورة أكثر تنظيما في مختلف مناطق المملكة. ويأتي تخصيص هذه المواقع ضمن تنظيم الوزارة لنشاط عربات الطعام المتنقلة بهدف ضمان ممارسة النشاط بصورة قانونية وآمنة ومتوافقة مع الاشتراطات البلدية. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس محمد سعد السهلي مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما الهدف من تحقيق أو تحديد مواقع مخصصة في مختلف محافظات المملكة لمزاولة نشاط عربات الطعام المتنقلة؟
1: جاء تنظيم نشاط عربات الطعام المتنقلة بناء على عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت من المواطنين بشأن بعض الممارسات المرتبطة بهذا النشاط وما نتج عنه من تأثيرات على التنظيم العام والمظهر الحضري في بعض المواقع. وعلى ضوء هذه الملاحظات أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة حملة لإعادة تنظيم نشاط عربات الطعام المتنقلة والتأكد من ممارسات النشاط وفق الأنظمة والقوانين والاشتراطات المعتمدة. وتحديد المواقع المخصصة في المحافظات الأربع يهدف إلى توفير بيئة منظمة وآمنة لممارسة النشاط والمحافظة على السلامة والمظهر الحضري، وفي نفس الوقت دعم أصحاب المشاريع. وهذا التنظيم

0: يحقق لهم عدة مميزات، منها العمل ضمن إطار قانوني واضح والاستفادة من المواقع المعتمدة وتسهيل الإجراءات الحكومية ودعم استدامة المشاريع، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين ووجود الخدمات في الموقع. وبالتالي نحن نستهدف استمرارية نشاط عربات الطعام من خلال تنظيمه ودعمه ليكون نشاط مستدام ويحافظ على الحقوق من جانب أصحاب المشاريع والمستفيدين.
1: نعم، يعني لو نتحدث عن أبرز الاشتراطات وأيضا آلية التسجيل للحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
0: هناك عدد من الاشتراطات الأساسية، من أبرزها الحصول على موافقة مالك العقار قبل مزاولة النشاط، والالتزام بالمواقع المعتمدة، وعدم الوقوف في المواقع الخطرة مثل زوايا الرؤية ووسط المناطق السكنية بما يؤثر على حركة المرور، كما يجب ترك مسافة آمنة من التقاطعات والإشارات الضوئية، وترك مسافة مناسبة بين العربات، والمحافظة على نظافة الموقع، والالتزام بالاشتراطات السلامة العامة وسلامة التوصيلات الكهربائية. أما أصحاب المشاريع الجديدة فعليهم استيفاء جميع الموافقات والاشتراطات المطلوبة قبل الحصول على الترخيص ومزاولة النشاط. وبالنسبة لأصحاب التراخيص القادمة فقد تم منحهم فترة سماح لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات، ونشجعهم على الاستفادة من هذه المهلة ومراجعة الجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المطلوبة. والرسالة التي نؤكد عليها هي تنظيم النشاط يأتي لدعم واستدامة الممارسات وتمكين أصحاب العربات من ممارسة أعمالهم في المواقع المعتمدة وضمن إطار قانوني واضح بما يحقق الفائدة لأصحاب المشاريع والمجتمع في نفس الوقت.
1: نعم، المهندس محمد سعد السهلي، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. كشف تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية أن 97.20% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي حققوا التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزوها، فيما سجلت برامج التدريب وبناء القدرات خلال عام 2025 أكثر من 774,000 ساعة تدريبية، وتجاوز عدد المشاركات في البرامج والدورات والورش 67,000 مشاركة في مؤشر يعكس توجها متواصلا نحو تطوير الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها.
2: في عام واحد تكشف الأرقام عن توجه متنام نحو الاستثمار في الكوادر الحكومية عبر توسيع فرص التدريب وبناء القدرات بما يعزز جاهزية الموظف الحكومي لمواكبة متطلبات العمل وتطوراته. وبحسب تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية، حقق 97.21% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزها في مؤشر يعكس مستوى مرتفع من الأداء والكفاءة في القطاع الحكومي. فخلال عام 2025 تجاوز إجمالي الساعات التدريبية المسجلة 774,000 ساعة تدريبية في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية شملت مجالات إدارية ومهنية متعددة. ولم يتوقف التوسع عند عدد الساعات التدريبية، إذ سجلت البرامج والدورات والورش التدريبية أكثر من 67,000 مشاركة خلال العام، في قفزة لافتة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من فرص التدريب المتاحة لموظفي الجهات الحكومية. وتعكس هذه النتائج مسارا متكاملا يستهدف تطوير الموظف وتعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وفعاليته. أرقام ترسم صورة واضحة

0: استثمار متواصل في الإنسان باعتباره محوراً أساسياً في تطوير الأداء الحكومي ورافداً لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبناء قدرات قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة.
1: إلى آخر الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة خطية من أندي برينام رئيس الوزراء البريطاني تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وبوجهات النظر حول عدد من القضايا، لا سيما آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات اتصالا هاتفيا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت، وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ومحيي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان وقعا في الرياض وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، ويأتي إنشاء المجلس انطلاقا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وإطارا مؤسسيا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التكامل والتعاون ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين. إلى اليمن، حيث أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني القوات المسلحة بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر تهديد ميليشيا الحوثي، وذلك بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وناقش الاجتماع الأوضاع الميدانية والهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المنشآت والأعيان المدنية. وأكد المجلس تكثيف الجهود الاستخباراتية والأمنية لملاحقة خلايا وشبكات التهريب والإمداد، مشددا

0: التنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وناقش الاجتماع الأوضاع الميدانية والهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المنشآت والأعيان المدنية. وأكد المجلس تكثيف الجهود الاستخباراتية والأمنية لملاحقة خلايا وشبكات التهريب والإمداد، مشددا على رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتعزيز منظومة الإنذار المبكر وحماية المنشآت الحيوية والسيادية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول التركية المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الأعمار. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس التركي خلال الاتصال أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تظهر موقفا قويا في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، وشدد الرئيس التركي على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة عملية السلام في قطاع غزة، مؤكدا استمرار بلاده في دعم السلات الأرضية وإغلاق للطرق في جميع أنحاء الإقليم الواقع في أقصى جنوب إندونيسيا وإجلاء آلاف الأشخاص. هذا وأعدت السلطات الإندونيسية طائرات لتوصيل المساعدات، كما بنت مستشفيات ميدانية للطوارئ في عدة مناطق. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة في أوروبا ووسط موجات حر وجفاف استثنائية، حيث أحرزت إسبانيا تقدما في مكافحة حريق بمنطقة أراغون، وساعدت الأمطار في بلجيكا جهود السيطرة على حريق دمر نحو 3000 هكتار، بينما تمت السيطرة على حد إلى حد كبير على حريقين في جزيرة سلاميس اليونانية أسفر عن مقتل شخصين وإجلاء نحو 600 شخص. هذا وتتواصل في البرتغال جهود مكافحة حريقين شمال البلاد. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: حلقة حيرة.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر، حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص، ثم بيت الجلامة، وبيت بدر غلوم للطب الشعبي، ثم بيت يوسف العلوي، وبيت فخرو، وبيت ومجلس مراد، وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق، والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية صفحة صفحة، وننتقل مباشرة إلى الصفحة الأولى ونجد عنوانه يقول مفردات منتقاة من اللهجة. لا نزال عزيز المستمع في حرف الراء، وتحت هذا الحرف عندنا مفردة رعص. رعصت الشيء هو أن تأخذ بين أصابعك وتضغط عليه، كرعص مثلا الدمل، الضغط بين صبعين. وأحيانا أيضا شنهم أن ترعص بكتفك شخص مع الجدار وإلى آخره. المعنى الشعبي هو أن يكون شيء بين يدك وتضغط عليه، يعني في نوع من الضغط. رعصه في اللغة تعني هزه وحركه، لاحظ شلون، وكأن إحنا هزه، عندنا هزه وحركه، لكن استخدمنا هذه المفردة لتعني لنا شيء ما عندنا في اللهجة فاستعرناها من الفصحى. وعندنا رفا يرفو. يرفي في اللهجة يقول لك البحار يرفي الخراب، أي يعني يرخي حبل المرساة حتى يحرك السفينة من موضعها. في فترة الغوص كانوا يغوصون على الهير، سفينة كبيرة وفي عدد كبير من العمال، فيرمون المرساة في البحر، البوارة يلقونها ويغوصون. الغيصون يغوص تحت السفينة وحوالينها، فبعد فترة يخلص المحار علشان ينتقلون إلى أرض ثانية. يأمر الناخذة البحار المكلف بالحبل يقول له أرفي، فيقوم إلين على الخراب كذا باع. بطبيعة الحال تنتقل السفينة من موقعها إلى موقع آخر

لأن الحبل صار أطول والتيار يجذبها إلى أماكن أخرى، وهكذا حتى يبلغ طول الحبل عشرات ومئات الأمتار. وعندما يخلص الحبل يقول له ابرخ، فابرخ أيضا مفردة هني بمعنى غير المكان. فيبتدون يسحبون الحبل ذي على غناء يسمونه البريخة، والغناء ذي أنواع بنتحدث عنه إن شاء الله لما يجي صفحة الفنون الشعبية، في على سدرة وفي دواري، ويسحبون الحبل. يتطلب جهد الواقع كبير من العمال عشان يسحبون الحبل كله من البحر، لأن أحيانا يقول لك 8 بيطات وكل بيطة 150 باع، فيعني كيلو يصير طوله أكثر من كيلو، فيحتاج إلى ساعة ولا ساعتين حتى يتم لم الحبل. وإحنا ورثنا من العملية فن جميل يسمونه الدواري.

المفردة الثانية عندنا مفردة رفعة. الرفعة من الأوزان القديمة يعني كانت موجودة، ولا يوزن طبعا يعني إذا كان الرطل الربع 4 رطال والمن 14 ربعة، وفي الرفعة أكثر من المن والواقع أن السنة ما ندريش كثر، فكانوا يوزنون بهالخشب، الخشب الذي كان يستخدم وقود في البيوت وأيضا في سفينة الغوص، يطبخون على خشب لولين، فما كان يوزن بالكيلو طبعا، هذا مو بدهن العود، خشب يعني يبي لها وزن ثقيلة جدا، فيوزنونه بالرفعة، يقول لك نشتري رفعة حطب من العمارة أو من العماير. والمفردة اللي عقبها رفلة، رفلة المرأة الحمقاء في اللهجة، وفي اللغة تعني يقولون امرأة رفلة ورجل رافل، نفس المعنى، الرجل الرافل يعني أحمق والمرأة الحمقاء رفلة، ولكن في اللهجة لا نطلق، ما نقول حق الرجال يا رفلة أو يا رافل، نقول رفلة. وفي المثل الشعبي يقول خبز خبستيه يا الرفلة كليه، يضرب هذا المثل لتحمل نتائج الأعمال. وعندنا أيضا الرجل بمعنى اهتز ولم يثبت في مكانه، هذه عامية بحتة، وفي مثل يقول الضرس لمن رجل من جلعته لابد. وعندنا مفردة أخيرة هي ركز، ركز فلان ركز العمود يعني ثبته في الأرض، وفلان راكز رزين راجح العقل يعني تكانه، شخص عليه الاعتماد يقول عنه راكز، لا يلقي الكوان الكلام على عواهنه ولا يخربط في المجتمعات، نقول عنه لا فلان راكز بمعنى راجح العقل. هذه كلها من الفصيح، حتى العرب تقول ركز فلان يعني ثقل وصار عاقل. وشوفوا يعني احنا لما نثبت الشيء في الارض يقول ركزناه بلا يهتز، ها؟ فايضا يات استعارة الدلالة من المفردة واطلقنا على الشخص راكز بمعنى انه ثجيل وما يهتز وما يلقي الكلام على عواهنه. والى صفحة ثانية.

0: مستمع الكريم، من غناء الأمهات بالزمن القديم، الأمهات العربيات يقولون يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، هكذا كل ولد أم لم يلد قبل أحد. هذه الأمومة العارمة احنا ما نحس بها معشر الرجال. أيضا في الموروث الشعبي البحريني عندنا أبيات من الشعر بنفس المعنى، تقول لو حندبوا وشابوا مثل ولدي ما يابوا. الأم البحرينية تقول لو حندبوا وشابوا مثل ولدي ما يابوا. والواقع في رواية طريفة، رجل اسمه أبو حمزة الضبي جابت لمرته بنت، فقام هد مرته، ما قام يتردد عليها، يروح قام يروح عند جيرانهم، فقالت له ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، قضبان ألا نلد البنينة، تالله ما ذلك في أيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما تزرعوه فينا. هل هذه الأم البدوية جاءت بقول أثبتها العلم الحديث الآن، أثبت صحته، جنس المولود هو مسؤولية الحيوان المنوي للرجل وليس مسؤولية البويضة. فإذا كان المولود بنت أو ذكر، أنثى أو ذكر، مسؤولية الرجل. وطبعا احنا يعني نختم هذه الحلقة بهذه الأغاني الطريفة اللي طرفتها، تقول امرأة ريفية بشرتني القابلة جابت بنية، عسى ديك القابلة تقرصها حية، بشرتني القابلة جابت غلام، عسى ديك القابلة تزور الإمام. هذا في الريف، لكن هل محرك شو يقولون؟ يقولون يوم قالوا لي بنية ضربتني حلة بلية، قلت قوموا يا نسوان صكوا داري علي، يوم قالوا لي قلام شد عزمي ثم قام، قلت قوموا يا نسوان قوموا رز الصفرية. وأدركنا الوقت عزيز المستمع، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى

0: الظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب، وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله.

وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن.

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية والسباق الخيل قرارا بندب نائب للرئيس التنفيذي في نادي راشد للفروسية والسباق الخيل، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية والسباق الخيل. جاء فيه في المادة الأولى يندب كل الوقت السيد مجيد محمد مجيد الماجد نائبا للرئيس التنفيذي للعمليات في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. المادة الثانية على المعنيين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027 والتي أجريت يوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 32 فريقا عن مواجهات قوية ومثيرة لممثلي الكرة البحرينية ناديي الخلدية والمحرق في طريق منافستهما على العبور إلى الدور الثمن النهائي. وجاء الخلدية في المجموعة الأولى القوية والتي تضم إلى جانبه أندية الوحدة الإماراتي نساف الأوزبكي والكويت الكويتي، بينما أوقعت القرعة المحرق في المجموعة الثانية المتوازنة لتجمعه مع أندية الجزيرة الإماراتي وغوالغوهار سيرغان الإيراني وأركادك التركماني. وتنطلق منافسات النسخة الثانية والعشرين من البطولة القارية في 15 من سبتمبر المقبل، حيث تقام مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور 16، ويطمح كل من الخالدية والمحرق إلى تقديم مستويات تشرف الكرة البحرينية وحجز بطاقتي التأهل عن المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور الثاني في هذه البطولة الآسيوية. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن اختيار 4 حكام بحرينيين للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي خليج 27 والتي تصدر

وشمل الاختيار الكادر الدولي البحريني المكون من عمار محفوظ كحكم ساحة ومحمد جعفر وعبد الله صالح حكمين مساعدين، بالإضافة إلى إسماعيل حبيب حكم تقنية الفيديو VAR. يتوجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مساء يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة الآسيوية 11 للناشئين لكرة اليد، والتي تقام في الفترة بين 20 وحتى 31 من أغسطس الحالي، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027. ووقع منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية، الهند، الأردن وأوزبكستان، وسيبدأ مشواره أمام المنتخب الهندي يوم الخميس القادم، فيما يلعب مباراته الثانية أمام الأردن ويلاقي بعدها منتخب أوزبكستان، على أن يختتم مشواره في الدور التمهيدي أمام المنتخب الكوري الجنوبي في 26 من الشهر نفسه. توج منتخبنا الوطني تحت 13 سنة أولاد لكرة الطاولة بطلا لمسابقة الفرق لبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بعد فوزه المستحق والمثير على منتخب العراق بثلاثة أشواط مقابل شوطين. كما حقق منتخبنا الوطني تحت 19 سنة للبنات الميدالية البرونزية، وهو ثاني إنجازات المنتخبات الوطنية على مستوى البنات حتى الآن. وتصدر منتخبنا الوطني تحت 13 سنة مجموعته في الدورة التمهيدي، حيث تغلب على منتخب السعودية ب3-1، ومن ثم على منتخب الإمارات ب3-0 قبل أن يتأهل للمباراة النهائية على حساب منتخب قطر بنتيجة 3-1. ويأتي هذا التتويج مواصلة للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذه البطولة على مستوى الفئات السنية للأولاد والبنات في تحقيق منتخب العموم الميدالية الذهبية، ومنتخب تحت 11 سنة أولاد الميدالية الذهبية، وتحت 13 سنة البنات الميدالية الذهبية، وتحت 15 سنة أولاد الميدالية الفضية. شاركت اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس برئاسة السيدة جميلة النشابة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية في بطولة أكاديمية استراتيجي الرياضية لزوج السيدات والمقامة وفق نظام التصنيف الموحد للتنس UTR في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، وسط مشاركة لاعبات من جنسيات ومستويات فنية وتنافسية قوية. وثمنت النشابة الدعم والتشجيع المستمر الذي تحظى به اللجنة النسائية ولاعباتها من الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، مؤكدة إن مساندته المتواصلة تمثل دافعا مهما لتعزيز المشاركات الخارجية والتوفير المزيد من الفرص للمنافسة والاحتكاك للاعبات، بما يسهم في تطوير مستوياتهن الفنية وتعزيز حضور التنس النسائي البحريني في مختلف البطولات. وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعبة من جنسيات مختلفة، حيث أقيمت المنافسات بنظام الدوري، بما تاح للمشاركات خوض عدد من المباريات أمام لاعبات بمستويات وخبرات فنية متنوعة، وأسهم في رفع مستوى التنافس وإثراء التجربة الفنية للمشاركات. ومثل اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس في البطولة كل من جميلة النشابة وغرام عيسى ومدينة مال الله وآلاء العرادي ودينا الريفي وردين العلوي وسمر خالد ودعاء الدهيم، حيث خاضت اللاعبات سلسلة من المواجهات التنافسية التي أسهمت في تعزيز خبراتهن الفنية والتكتيكية في منافسات الزوجي. وحققت اللاعبتان جميلة النشابة وغرام عيسى نتائج متقدمة خلال البطولة، وتمكنتا من بلوغ المنافسة على المركز الثالث بعد مشوار اتسم بالندية والمستوى الفني القوي. وخاض الثنائي مواجهة تنافسية أمام الكابتن مي الحجازي وشركتها اللاعبة السعودية آية الدوسري، قبل أن تحسم المباراة لمصلحة الحجازي والدوسري بعد اللجوء إلى أشواط كسر التعادل والذي انتهى ب7-2. كما نجحت النشابة وغرام في تحقيق الفوز على اللاعبتين سماحة ليجان وشارين كونغابا بنتيجة 6-3 بعد مباراة قدمتا خلالها مستوى فنيا مميزاً.

ونذهب أعزائنا المستمعين إلى الأخبار العربية والخليجية، ونذهب إلى جمهورية مصر العربية وأيضا المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الأهلي المصري في وقت سابق اليوم تمسكه باستمرار نجمه إمام عاشور ورفضه مناقشة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن اسم لاعب الوسط الدولي وصل تصدر المشهد بعدما ارتبط بنادي الاتحاد السعودي. وكشف الصحفي المصري أحمد عبد الباسط عبر حسابه على منصة إكس أن الاتحاد قد يخطف صفقة إمام عاشور في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى وجود اتصالات تجرى حاليا من أجل تجهيز عرض مالي جديد وضخم لإقناع الأهلي بالموافقة على بيع اللاعب. وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عبر بيان رسمي رفضه العرض المقدم من كونيا سبور التركي والبالغ قيمته 4.5 مليون دولار تسدد على 3 سنوات، مؤكدا أن إمام عاشور ليس معروضا للبيع خلال الموسم الحالي. وجاء في خطاب النادي الأحمر المرسل إلى كونيا سبور إن إدارة الأهلي تقدر اهتمام النادي التركي لكنها تتمسك باستمرار اللاعب، مع الإشارة إلى إمكانية التعاون بين الطرفين في المستقبل. وخلال الساعات الماضية تحدثت تقارير تركية عن استمرار اهتمام كونيا سبور بإمام عاشور، بل ورفع قيمة العرض إلى نحو 7.5 مليون دولار، إلا أن الأهلي لم يصدر أي موقف رسمي جديد بشأن هذه الأنباء. ويأتي التحرك المحتمل من الاتحاد السعودي ليمنح ملف اللاعب تطورا جديدا، خاصة إذ قرر النادي السعودي التقدم بعرض مالي يتجاوز ما عرض سابقا في محاولة لتغيير موقف إدارة الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 28 بعدما انضم إلى الفريق في صيف 23 قادما من ميتلاند الدنماركي، وقدم مستويات مميزة بقميص القلعة كما لفت الأنظار مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة. قرر ليبواري فرانكيسي لاعب وسط الأهلي جدة السابق التضحية بالأموال من أجل الانتقال إلى القريم التقليدي للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي السعودي سلطان العتيبي إن الاتحاد الغريم التقليدي للأهلي يرغب في التعاقد مع كيسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل بحثه عن ضم لاعب جديد في وسط الملعب. وارتبط اسم الاتحاد بالتعاقد مع العديد من اللاعبين في وسط الملعب، أبرزهم المصريان إمام عاشور ومروان عطية والمغربيان عز الدين وناحي وسفيان مرابط، لكنه لم يضم سوى السنغالي ديون اللوبي. ووضح العتيبي في تصريحات لقنوات العربية أن إدارة العميد أبدت اهتمامها بضم كيسيه منذ منتصف شهر يوليو تموز الماضي بعد علمها بعدم توصله لاتفاق مع الأهلي من أجل تجديد تعاقده. وختم الصحفي بتصريحاته بالتأكيد على أن الصاحب 29 عاما في حال انتقاله للاتحاد فإنه سيحصل على راتب أقل من الذي كان يتقاضاه مع الأهلي خلال السنوات الثلاث الماضية. وقع الهولندي رايندرز لاعب وسط مانشستر سيتي على عقود انتقاله إلى نادي القادسية ليصبح أحد انتقالاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن دخول القادسية في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع رايندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 60 مليون يورو. وقالت صحيفة السعودية أن رايندر وقع بالفعل يوم الثلاثاء على عقود انتقاله إلى نادي القادسية خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وعبر غير أن الصحيفة أكدت أن اللاعب الوسط الهولندي سينتقل إلى النادي الشرقاوي مقابل 42 مليون يورو فقط، لكنه سيحصل على راتب خرافي يبلغ قيمته 18 مليون.

الدولار. وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية في وقت سابق، فإن رايندرز وصل إلى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين من أجل إتمام انتقاله إلى القادسية بعد الاتفاق على كل البنود. وقد يظهر رايندر لأول مرة مع القادسية خلال مواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري روشن، ولكن ذلك القرار سيكون بيد المدرب الأيرلندي براندن روجرز، وكان صاحب 28 عاما قد انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ميلان ليشارك مع الفريق في 50 مباراة نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نفض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين عبر مسيرة من كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح المجيد. نحييكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ غازي عبد المحسن. حياك الله سعادة.
7: أهلا وسهلا أستاذ حسن، وشاكر لكم وشاكر لإذاعة البحرين بيتنا الأول والثاني يعني، وشاكر إلى الأخ الجميل الأستاذ عبد الناصر نعار دعوته لإحياء شيء من ذاكرة إذاعة البحرين.
2: حياك الله أستاذ غازي، وحقيقة يعني سعيد ويعني حقيقة متشرف بهذا اللقاء، ولطالما يعني اشتاق المايك إلى هذه النبرة الجميلة، فالحمد لله يعني عادك إليها. واليوم أنت يعني ضيف عزيز، وإن كنت يعني ابنا من أبناء هذا المكان.
7: شكرا جزيلا،
2: حياك الله. طبعا يعني

0: هذه اللقاءات التوثيقية نحاول من خلالها يعني توثيق سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: ويعني دائما ما نبدأ مع ضيوفنا يعني بطريقة المسطرة الزمنية كما يقولون. فنبدأ مع ضيفنا الأستاذ القدير غازي عبد المحسن من البدايات. ونعني بالبدايات هنا يعني قبل العمل الإعلامي وقبل يعني هذا العشق الذي يعني أصبح فيما بعد. أين كانت البداية ويعني كيف بدأ عشق الإذاعة لدى الأستاذ غازي؟
1: هو العشق الأول أنا أرجع فضله إلى الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الوالد كان حريص جدا أن يقوم اللسان العربي. يقوم اللسان يعني فصاحة وذائقة من خلال الحرص على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. أنا ما أنسى الوالد كان حريص دائما. إحنا عندنا المجالس الرمضانية القرآنية فكان دائما وأنا سني صغير دائما يحرص أن أجلس بجانبه وأستمع إليه وهو يقرأ القرآن الكريم ويقرأ السور ويقرأ الآيات وأنا أقلد هذه القراءة. بالإضافة إلى أن الوالد رحمه الله بالنسبة لي هو كان المذيع الأول لعشق بالإذاعات يعني يعشق شيء اسمه إذاعة ولذلك كان يعني يتابع أغلب الإذاعات التي تبث باللغة العربية إذاعة لندن إذاعة مونت كارلو إذاعة القاهرة إذاعة الكويت إذاعة صوت الجماهير من بغداد. فأنا كنت أستمع كنت صغير وكنت أجلس بجانبه حتى النوم أنام بجانبه وهو يستمع إلى الذبذبات الإذاعية الجميلة التي تنطلق من هذا الترانزستور الصغير الذي كان بجانبه. يعني كانت هذه هي البدايات الأولى العفوية التي لم تكن مخططة. ما كانت مخططة يعني أن احنا نستمع للإذاعات كما يستمع إليها سائر الناس لكن هذه تطورت من خلال المدرسة. في المدرسة لاحظت بأن مدير المدرسة وأساتذتي في اللغة العربية كانوا يهتمون بأنني أتولى قراءة كلمات الصباح الطابور المدرسي.
0: كانوا يرون هذا
1: أنا ما كنت أعلم لماذا يعني. ربما هم يعني يستبقون الزمن ويتنبأ بما سيصل إليه هذا الطفل الصغير.
0: لدى بعض الأساتذة نوع من الفراسة.
1: نعم عندهم نوع من الفراسة ونوع من يعني تمييز الشخص من بداياته. فأحببت أنا هذه الشغلة يعني.
0: هل تستذكر أسماء الأساتذة يعني؟
1: أي نعم أتذكر أستاذنا الفاضل المرحوم عبد القادر بوحمود من المحرق وهذا كان له الفضل الأول. أعتقد بأن المرحوم وأنا على صداقة دائمة مع أبنائي إلى الآن يعني جمعتني جامعة البحرين مع ابنه أحمد وبالصدفة شفت أن هذا الشخص محمود ومحمد عبد القادر محمود وشبه
0: سبحان الله.
1: قلت له تعال أنت أبوك أستاذ عبد القادر محمود فقال لي نعم فكأنه والله أنا يعني نزلت علي هدية من السماء لأن أستاذنا الفاضل عبد القادر محمود كان أبا وكان والدا قبل أن يكون مدير مدرسة ولذلك ربما شاهد هذه الموهبة لدي فاهتم بي دون سائر الأطفال ودون سائر التلاميذ في مدرسة بالنعيم كانت قريبة من بيتنا اسمها مدرسة ابن خلدون. ليست هذه الآن المدرسة الخاصة كانت مدرسة لدينا في النعيم تسمى مدرسة ابن خلدون عين عليها الأستاذ عبد القادر محمود وبدأ مشواري الإذاعي الصغير. تطورت هذه هذا العشق

0: تطور انضميت إلى المدرسة الإعدادية واستمرت كلمات طوابير الصباح، انضممت إلى مدرسة النعيم الثانوية وجربت بأن أفتتح أول إذاعة مدرسية في مدرسة النعيم الثانوية.
1: جميل. كيف كان نظام الإذاعة هذه؟ يعني
0: كان في الفسحة.
1: جميل.
0: في الفسحة يمكن نقرأ بعض التعاميم المدرسية الخاصة بالطلبة الصادرة من إدارة المدرسة، بعض سور القرآن الكريم، بعض الموسيقى. أنا كنت مولع بالموسيقى، فكنت أحب أشارك الأخوة الطلاب ببعض المسايق العالمية الكلاسيكية.
1: يا سلام.
0: فأضف إلى ذلك انضمامي إلى اللجنة الثقافية في نادي النعيم سنة 1985.
1: قبل أن نتجاوز هذه النقطة أستاذ خازي، هل هناك من كان معاونا لك في هذه الإذاعة الصغيرة التي يعني كانت مختزلة في الفسحة المدرسية، ما أنها فقط يعني كانت بصوت غازي عبد المحسن؟
0: أي كنت الوحيد أنا، ربما الآخرون مساعدون ربما إداريون يعني، ولكن كنت الوحيد اللي قدمت الإذاعة المدرسية في مدرسة النعيم. لاحقا في الجامعة كانت الأخت الدكتورة بروين حبيب، كانت زميلتي في الإذاعة، فكنت أقدم أنا معها في جامعة البحرين الإذاعة الجامعية. كانت أول إذاعة جامعية، وقبل أن تنضم الدكتورة بروين حبيب إلى تلفزيون البحرين من خلال بعض البرامج، وقبل أن أنضم أنا إلى إذاعة البحرين.
1: أصبحتم زملاء فيما بعد.
0: نعم.
1: بعد الإذاعة المدرسية أو بعد هذه الإذاعة التي أنشأتها في مدرسة النعيم، التحقت بعد ذلك بنادي النعيم الثقافي.
0: قبل ذلك التحقت أنا.
1: نعم.
0: سنة 1985 أنا كنت من حسن حظي النادي قريب من البيت، ونادي النعيم طبعا تأسس سنة 1957 ميلادية، وكان يحظى بمكتبة جدا قيمة، وفيها من أمهات الكتب، وفيها من المؤلفات والروايات وقواميس اللغة وسلسلة الحرب العالمية الأولى والثانية وكل المصادر العربية. استمتعت جدا بمجلة العربي. تصور الأعداد الأولى من مجلة العربي كانت موجودة. رئيس النادي آنذاك الأستاذ عبد الرضا رجب لاحظ بأن هناك شاب يترك اللعب مع أقرانه ويدخل المكتبة من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
1: ما شاء الله.
0: أيام الإجازة الصيفية
1: دوم
0: قراءة. أي جائزة قراءة في المدرسة أنا أفوز فيها، أي جائزة إلى المسابقات أنا أفوز في هذه فنما هذا الشغف. رئيس النادي شاف بأن هذا الشاب يداوم في المكتبة من السابعة حتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة حتى السابعة مساء.
1: جميل.
0: وهو يقرأ، أنا على مقعد القراءة ما رح أضيع وقتي يعني. فلفت نظره فدخل قال أنت ليش ما تنضم إلى اللجنة الثقافية؟ فأنا كأنما يعني هبطت علي هذه الجائزة، وهذا الطلب رحبت فيه. فوقعت على استمارة الانضمام إلى عضوية نادي النعيم سنة 1985. الآن أنا رئيس النادي
1: ما شاء الله.
0: أو رئيس مركز شباب النعيم من 1985. عاد بي الزمان إلى أن أكون أنا الرئيس، وهذا الرئيس الآن هو نائب الرئيس.
1: يا الله.
0: فأتذكر من الأمور الجميلة، احنا كنا صغار وكانت الأندية هي المنارات الثقافية في القرى والمدن،
1: هي التي تحتوي.
0: نعم. تصور الشباب. يعني كانت تقدم المسرحيات العالمية إلى تشيكوف، إلى كتاب المسرحيين الكبار،
1: شكسبير،
0: قصائد شكسبير تقرأ في النادي، الطاولة المستديرة إلى النقاشات كانت شركة بابكو تأتي وتعرض الأفلام.

0: الأفلام اللي تنتج تعرضها بابكوف، أتصور يعني كأنما أنت داخل مول وفي السينما وفي المكتبة وفي الملاهي والألعاب. فإحنا كنا نلعب صغار حفات على الرمل خارج النادي، فنحب ندخل. فهذا الرئيس كان واقف على الباب فيطردني، يقول لي روح يقول روح البس نعال واغسل رجلك وتعال. فكان يعني هذا الشغف، وكانت هذه البدايات الأولى.
1: في استماعكم أستاذ غازي للإذاعات ما أسوة بالوالد رحمه الله، هل كان هناك يعني هو كان يستمع للإذاعات لا شك يعني بنهم وشواء ومحبة، هل كانت تستهويه أصوات معينة من المذيعين من المذيعات؟
0: على رأسها إذاعة البي بي سي العربية، إذاعة لندن. وأنا لا أخفيك سر بأن أحلى الأصوات كانت موجودة في إذاعة لندن، أنا كنت أعشق أستمع لها، يعني أعشق أستمع إلى هؤلاء الناس، وكنت في البداية أحاول أقلدهم، أحاول أقلد أسمع إذاعة البي بي سي العربية، أسمع إذاعة القرآن الكريم، أسمع إلى سابقا الأستاذ المرحوم السلوادي كان في إذاعة القرآن الكريم، كنت أستمع إلى الأستاذ خليل إبراهيم، عبد الجليل الطريف، كريمة زيداني، أمين الشملان، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، أستاذ عايش عبد اللطيف، فالكثير، أستاذ حسن كمال، عاطف السلطي الله يرحمه. فكنت وأنا في المدرسة أحاول أقلد، إلى أن دخل علي في يوم من الأيام الأستاذ إبراهيم مصطفى رئيس المكتبة، فلاحظ قال لي غازي أنت ليش تقلد فلان، كن أنت، ارسم هويتك الصوتية أنت، لا تأخذ فلان وفلان وفلان. أنا لأن كنت معجب بالجميع، في يوم أحاول أقلد فلان، يوم أحاول أقلد فلان، إلى أن نبهني الأستاذ إبراهيم مصطفى قال لي لا يا غازي كن أنت في صوتك، خل هوية صوتك خاصة فيك أنت. فأنا ما أنسى نصيحة الأستاذ إبراهيم.
1: بعد مرحلة نادي النعيم الثقافي، أول لقاء لك مع الإذاعة إذا صح التعبير كان في العدلية في الإذاعة القديمة.
0: نعم نعم،
1: صف لنا تلك الأجواء ويعني لما كنت هناك.
0: هذه السنة كانت سنة 1985-86، كان نادي النعيم مشترك بمسرحية في المهرجان المسرحي اللي كانت تنظمه المؤسسة العامة للشباب والرياضة كل سنتين أو كل 4 سنوات، فكنت أنا ممثل في هذه المسرحية،
1: ممثل.
0: فكانت المسرحية من إخراج الأستاذ محمد حبيب، كان هو مخرج المسرحية. فلأن احنا محتاجين بعض الأصوات ومحتاجين بعض الأصوات الخلفية، فوين نروح؟ فقالوا لا، احنا عندنا اتفاق مع وزارة الإعلام بأن الأندية تستخدم إذاعة العدلية في تسجيل هذه الأصوات. فتعرفت بعد أيضا على بعض الأخوة الزملاء من مهندسي الصوت اللي كانوا موجودين هناك.
1: تذكر منهم أسماء؟
0: أذكر منهم الأستاذ حسين المحروس وعلي السيد. فكان أول دخول لي إلى هذا الصر، فكنت أنا يعني معجب ومندهش، وعندي صدمة حضارية كانت يعني صدمة حضارية، أنا أشوف شنو هاي الاستوديوهات، يسجلون هني شلون يسجلون، شنو هالبكرات هذه اللي موجودة، البكرات الأشرطة.
1: طول الزمان كنت تسمع الإذاعة،
0: كنت أسمع الإذاعة
1: ولا تعرف ما هذا الصندوق السحري،
0: لا أعلم يعني، أنا لا أنسى الرائحة، رائحة

0: تتصور أول ما دخلت استوديوهات الإذاعة سنة 1985 الرائحة لا زالت عالقة في ذهني. يعني رائحة المكان، رائحة الاستوديوهات، رائحة الميكروفونات، رائحة الأشرطة، البكرات. أنا مناسي، يعني مناسي هذه. واستمر، يعني استمر علاقتي بالاستوديوهات. أتذكر الاستوديو الثاني اللي دخلناه كان الاستوديو أيضا خاص بوزارة الإعلام، وأعتقد اللي كان يشرف على تسجيل الموسيقار وحيد الخان.
1: ما شاء الله.
0: كان هذا الكلام في تصور في التسعينيات قبل أن تبيع وزارة الإعلام هذا الاستوديو وينتقل إلى الملكية الخاصة. الآن هو الاستوديو اسمه استوديو تارجت للصوتيات بإشراف الموسيقار الأستاذ والفنان الكبير الدكتور جمال السعيد.
1: كان هذا الاستوديو سابقا يتبع
0: وزارة الإعلام،
1: وزارة الإعلام الآن أصبح ملكية خاصة. ما هي قصة دخولك إلى وزارة الإعلام؟
0: الدخول كان صدفة بصراحة. ما كان مخطط له أبدا.
1: أنا مستمتع. ليش أستاذ غازي؟ لأن يعني أغلب ضيوفنا يعني يقولون هذه الجملة. يعني دخلنا من باب الصدفة.
0: صحيح.
1: يعني
0: أنا لأن في جامعة البحرين، لما انضميت إلى جامعة البحرين كنت دائما أتصدر الأنشطة الثقافية والفعاليات، فدائما ما أتولى عرافة الاحتفالات. أيضا ما أنسى اختياري من ضمن الطلبة الذين قدموا كلمة الخريجين لدفعة 1987 أمام المغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. فبدأ صيت هذا الطالب ينتشر في الجامعة، إلى أن جاءت سنة التخرج سنة 1993 أعتقد، نهاية سنة 1992 كنا في الفصل الصيفي. أنا تخرجت من الجامعة في الفصل الصيفي، فانضميت إلى وزارة التربية والتعليم كمدرس، فسمعت من زميل معاي يتدرب اللي هو المخرج الفنان محمد القفاص، سمعت بأن إذاعة البحرين تريد توظف مذيع رجل، لأن أغلب المذيعين هم من النساء، فما عندهم رجل يسد الفترة الصباحية أو المسائية.
1: يعني كان فعلا النساء يعني
0: صباحا ما كان موجود مذيع رجل، فكانوا حابين يسدون هذه الثغرة. فوين يتجهون؟ قالوا خلنا نتجه إلى قسم اللغة العربية. كان دكتورنا الله يعطي الصحة والعافية دكتور اللغة العربية أبو رعد، كان يقدم برنامج مع المخرج عبد النبي حسين، هو المعد، ويقدم الأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف والأستاذ الكبيرة أمينة حسن. فالأستاذ سامي الخوز سأل الدكتور أبو رعد، قال له ما عندكم طلبة حديثي التخرج إلى ينضمون؟ فكنا إحنا الموجودين في الفعاليات، الأخ محمد القفاص، أنا، باروين شود خلاص دخلت، يعني دخلت الإذاعة والتلفزيون، فكانوا محتاجين. فالدكتور أبو رعد رشح الأخ محمد القفاص. الأخ محمد القفاص قال لي لا، أنا تختارني، غازي أفضل مني في اللغة، فأنتوا جربوا. المهم كلمني الدكتور، قلت له بالعكس أنا ما عندي مانع، يعني هذا شغفي من وأنا طفل، حتى قبل الانضمام إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. فقال لي خلص

0: فكلم الأستاذ سامي القوز فقال لي عندي طالب، قال لي إذن يأتي إلى امتحان صوت واختبار في اللغة العربية وخلنا نشوف. فأوصاني بعض الوصايا الدكتور أبو رعد، فدخلت فاستلمتني في استوديو الريهرسل الأخت الفاضلة فاطمة الملة كانت هي اللي عملت لي تست صوت، عطتني نشرة أخبار، نشرت الأخبار مشكلة غلط مشكلة غلط نعم
1: فخ
0: حتى يشوفون لغتك شلون. فالدكتور أبو رعد قال لي شوف أول ما تدخل الاستوديو خلف جيبك قلم رصاص.
1: هذه من الوصايا اللي قال،
0: من وصايا الدكتور أبو رعد. وشكل صح يا ابني، أنت يعني مدرس لغة عربية، ارفع راسنا يعني بيض وجوهنا. قلت له إن شاء الله. فعملت والله بنصيحته، فاكتشفت بأن النشرة منصوبة لي كفخ
1: كارثة.
0: فقلت للأخت فاطمة لا أعطيني بس دقيقتين أصحح النشرة وبعدين نبدأ. فمحيت الأخطاء، تشكيل الخطأ وشكل صح، وبدأت أسجل. سجلت لمدة يمكن 3 دقائق ومشيت. بعد يمكن يومين أو 3 اتصل لي الأستاذ سامي القوز، قال لي مبروك نجحت في الامتحان، باقي الآن مقابلة الأستاذ هالة العمران.
1: يا الله.
0: فأنا كان يعني صدى هذا الكلام وقع علي، يعني وقع كان جميل جدا يعني.
1: كانت الدكتورة هالة الوكيل المساعد،
0: وكيل مساعد لإذاعة التلفزيون. هذا الكلام سنة 1993.
1: نعم دخلنا التسعينات.
0: 1993 بعد ما انضميت إلى المدرسة بحوالي يمكن شهر.
1: نعم
0: شهر أو 3 أسابيع. فتحدد اللقاء وصعدنا إلى مكتبها. كان موجود أستاذنا الكبير المرحوم عبد الرحمن عبد الله،
1: نعم،
0: والأستاذ سامي القوز، والدكتورة هالة. دكتورة هالة أنا كنت أشوفها في التلفزيون، وبالفعل كانت لها هالة كبيرة وكان لها احترام كبير أيام المرحوم الأستاذ طارق المؤيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: فقالت لي والله مبروك يا ابني، أنت نجحت من القلائل جدا اللي نجحوا، بس احنا عندنا استفسارات، انت عندك استعداد تشتغل في اذاعه البحرين؟ قلت له نعم. ذيك الايام انا كنت البس بدله، ما البس ثوب وغتر كنت البس افندي. قلت له نعم انا عندي استعداد، مستعد تشتغل في الليل في اي وقت، ناديك نص الليل اخر الليل اول بدايه النهار الفجر. قلت له بالعكس انا يعني مستعد. فقالت إذن إن شاء الله نتمنى لك. أنت وين تشتغل الآن؟ قلت لها والله أنا أشتغل في وزارة التربية والتعليم. قالت نقلك بسيط يعني. اللي حصل بعدها رسالة التوظيف تأخرت، أو التوظيف تأخر في وزارة الإعلام. فكانت في زميلة أعتقد اسمها نبيلة الخير في الشؤون الإدارية، شؤون الإدارية التوظيف، قالت لي لا أنت يا ابني لا ضيع على نفسك الانتظار يعني الأيام، أنت متخرج مدرس يعني أنت عندك لغة عربية وتربية، أنت روح سجل في وزارة التربية وخذ ملاك في الحكومة، الملاك الإداري، فنقلك بيكون سهل بعد. فأنا استحسنت الفكرة. قلت له والله. قالت لأن يعني وزير الإعلام ما حد يعلم يوقع أوراقك اليوم أو يوقعهم بعد أسبوع أو بعد سنة، فأنت لا تخسر هذه الأيام. والله استحسنت الفكرة، رحت سجلت، دخلت امتحان أيضا ونجحت بدرجة متفوقة، فعينت في

0: مدرسة نموذجية أيضا، وهي مدرسة الدراز الإعدادية للبنين. كانت ذيك الأيام في التسعينيات تعد من المدارس النموذجية، لأنها كانت تحقق نسب كبيرة جدا في النجاح وفي الدرجات لطلابها، وكانت دائما تستقبل الوفود الدولية والعربية اللي يأتون خصوصا في ضيافة وزارة التربية والتعليم. فتصور أنا في أول أسبوع انضميت إلى وزارة التربية والتعليم صدر القرار بتوظيفي. وافق وزير الإعلام على انضمامي إلى ذات البحرين. طيب وين الولد الآن؟ وين المذيع الجديد؟ قال والله راح يشتغل وزارة التربية. شلون راح تشتغل وزارة التربية؟ مو احنا متفقين معاك؟ قلت لهم بعد يعني هذا اللي صار وهذا قدر الله يعني. فعموما قالوا خلاص اذا بتكون هناك رسالة من سعادة وزير الإعلام الله يرحمه الى الدكتور علي فخرو آنذاك كان وزير التربية والتعليم. راحت الرسالة، وزارة التربية والتعليم رفضت الطلب. رفضت انا انتقل الى إذاعة البحرين بحجة أن لا يوجد بديل لهذا المدرس.
1: يا الله.
0: طيب شو نسوي الحين؟
1: هذا شيء مفرح ومحزن.
0: مفرح ومحزن. يعني الوزارة ما تحب تستغني عنك لأن أنت موجود بعد في مدرسة نموذجية، فما توظف المدرسين إلا المتميزين في هذه الوزارة. فطيب شو سوي الآن؟ فأنا أصبت بالحزن حقيقة يعني، لأن أنا شغف الإذاعة من نعومة أظافري. جمعني في يوم من الأيام مع الدكتور منصور سرحان مدير المكتبات الوطنية في وزارة التربية والتعليم، فكان يعني صديق وكنت على معرفة معه، فكنت زاير المكتبة لاستعارة بعض الكتب ومريت عليه أسلم، فقال لي شو أخبارك وكذا، فعلمت الموضوع قلت له ترى حدث هذا. قال لي لا بسيطة، أنا أكلم لك الأستاذ كان أعتقد محمد العيد أيامه الوكيل المساعد الله يرحمه، فبكلمه ونكلم لجنة التنقلات كانت في وزارة التربية والتعليم. وتم هذا الموضوع تقريبا مدة أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر تقريبا، طول إلى أن يعني وافقت الوزارة على الانضمام إلى إذاعة البحرين، وتم الاتفاق مع الوزارة أن أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين في تاريخ 25 فبراير
1: 25 فبراير
0: 1994 25 فبراير 1994
1: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة.
0: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة. سبق ذلك طبعا عملي في صحيفة أخبار الخليج أيام كنت في الجامعة. كان عندنا مؤتمر للغة العربية بإشراف الدكتور علوي الهاشمي، وصدفة كان دكتور علوي الهاشمي اللي أصبح نائب رئيس جامعة البحرين هذا أستاذنا في اللغة العربية. فكان هو متولي الإشراف على الصفحة الثقافية، فأخذنا إحنا يعني كوكبة الطلبة اللي في قسم اللغة العربية، كنت أنا والأستاذ غسان الشهابي والأخت بروين حبيب دكتورة بروين حبيب، وكان الأستاذ محمد البنجي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: رئيس تحرير جريدة الوطن ووكيل وزارة الإعلام آنذاك. فكنا احنا هؤلاء الأربعة أو الخمسة نساعد في
1: صفحة الثقافية،
0: صفحة الثقافية تحرير الأخبار وكتابة المقالات أيضا. فما أنسى أنا فضل أيضا جريدة أخبار الخليج في دخولي إلى مجال الإعلام.
1: نعم سيد غازي، كيف تصف لنا أول يوم لك في الإذاعة؟
0: أول يوم في الإذاعة كان مخيف.
1: عجيب.
0: إيه كان مخيف، مش مخيف، لا قلت لك أنا شكل لي صدمة حضارية. لما دخلت الإذاعة يا أخي جو الإذاعة غير. دخلت الإذاعة

0: أبغي أشوف واحد ما أنا شايف وين راحه. الأبواب ضخمة. أول مرة أشوف باب طوله مترين ونص ثلاثة متر.
1: لسه قف.
0: أي. ما علي مفتاح. هدوء قاتل. أول مكتب دخلته مكتب أستاذ سامي القوص. أول ما ندخل من الإذاعة على الشمال هذا مكتبه. دخلت رحب فيني. أهلا وسهلا. رحب فيك. هيذاعة البحرين. اليوم إن شاء الله راح تتعرف على بعض الوجوه بعض المخرجين.
1: هو كان حينها يشغل
0: رئيس الإذاعة.
1: رئيس.
0: الشخص الآخر اللي تعرفت عليه وكان له فضل أنا ما أنسى المرحوم الأستاذ عتيق سعيد. رحت زرته في مكتبه وكان يعد بعض البرامج بخط يده. شجعني قال لي يا ولدي اكتب برامج أنت لغتك زينة يقولون فبس ادخل في مجال الإعداد. الشخصية الثالثة اللي أنا التقيت فيها الأستاذ محمد الجابر المخرج محمد الجابر. فكان لي الشرف أن أنا أول برنامج قدمته من إعدادي كان معه. أول برنامج
1: تذكر اسم البرنامج سم؟
0: كان عن الأمثال. ممكن ما أتذكر الاسم.
1: الأمثال الشعبية.
0: الأمثال العربية مثل مش الأمثال الشعبية. كنا نستضيف بعض الأخوان والأخوات ونطرح عليهم الاسم المثل فيتذكرون. واحدة تعرف والثاني ما يعرف فكان في حركة شوي. فكان جميل. كان مدته نص ساعة أسبوعي كان. فكان أول من أوائل البرامج اللي هو برنامج عن الأمثال العربية مع الأستاذ محمد الجابر. ومن هنا توثقت العلاقة إلى الآن مع الأستاذ محمد الجابر الله يعطيه الصحة والعافية. واشتغلنا دراما مسلسلات إذاعية. تعمقت علاقتي مع الجميع بصراحة. كان لي قبل يومين أو ثلاثة اتصال هاتفي مع أستاذنا الأستاذ عبد الواحد درويش. كان الأستاذ عبد الواحد درويش هو اللي يشرف على وضع الجدول المذيعين. أنا اللي وجدت في إذاعة البحرين بصراحة لم أجد في أي مؤسسة أخرى. وكان هذا محور الحوار بيني وبين الأستاذ أبو محمد الأستاذ عبد الواحد درويش. وجدت في إذاعة البحرين الجو الأسري اللي افتقدته بعد ما خرجت من إذاعة البحرين. ولذلك أنا لازلت متعلق بإذاعة البحرين ومتعلق بشخصيات إذاعة البحرين. هذا الجو كان جو الأسرة الواحدة في البحرين. لما طلعت من إذاعة البحرين استلمتني الصعاب والتيارات واللطمة.
1: عشت الغربة.
0: عشت الغربة بالفعل. لأن إذاعة البحرين كانت تتميز بأن عناصر إذاعة البحرين كانت عناصر جدا راقية وجدا وطنية وكانت قلوبهم على بعض. كانوا يحبون بعض. فأنا ما أنسى يعني أول ما دخلت أيضا في أول يوم اتعرفت على الأستاذة لطيفة الحمر في المكتبة الإذاعية. شافتني عرفتني من الهيئة من هيئتي. قالت لي أنت من النعيم؟ قلت لها إيه نعم. أنت خالك فلان وعمك فلان وخالتك فلانة وأمك فلانة. أنا استغربت هاي من وين لها المعلومات؟ قلت لها إيه نعم. قالت سبحان الله نفس الشبه
1: يا الله
0: نفس الطول ونفس النبرة ونفس
1: الملامح.
0: قلت لها طيب أنت عرفتي ممكن تعرفيني أنت من؟ قالت إحنا جيران خالتك في العنعي.
1: الله
0: يفصلنا شارع.
1: نعم
0: يفصلنا شارع.

0: وكنا أسرة واحدة. هذا اللي افتقدته أنا في خروجي.
1: وبيئة الإذاعة صغيرة.
0: وبيئة الإذاعة يعني صغيرة. فالكل كان يحيطك بالرعاية، الكل كان يحبك، وأنا كنت أحبهم يعني، كنت أحب الجميع. وفقد هذا إلى الآن، أنا فاقد هذا الإحساس وفاقد هذا الشعور وفاقد هذا الجو. ولذلك لما أدخل إذاعة البحرين أتنفس أكسجين صح. أي والله، يعني أتنفس، يعني أتنفس طبيعيا أكثر.
1: لا لا لا، لأنها بيتك،
0: لأن بيتي،
1: لأنها يعني بيئتك التي تشعر فيها بالزرع والطمأنينة. غير الأستاذ لطيف الحمر في مكتبة الإذاعة، هل تذكر أيضا شخصية؟
0: إيه، أذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى، يعني كان له دور كبير. الأستاذ كنا نرجع له في موضوع النحو العربي وقواعد اللغة العربية، كان يفيدنا بشكل كبير، وكان أستاذنا الحقيقة. كانت الأستاذة بدرية كمال، الأستاذة مريم موسى، الأستاذة سهام خليفة، الأستاذة نيلة العامر، الأستاذة لطيفة زويد، الأستاذ فيصل الروعي، أيضا الأخ العزيز الأخ محمد صالح، أيضا كان موجود.

كثير معانا كمذيعين، خصوصا في برامج الهوى في صباح الخير البحرين، أو في برامج الظهيرة، أو البرامج المسائية اللي كانت تجمعنا مع الأستاذ استقلال أحمد. أتذكر بكل أريحية يعني هؤلاء الأسماء. بالنسبة للكنترول، أنا أول ما انضميت تعرفت إلى زملاء أعزاء كانوا في الكنترول موجودين، بنات وأولاد. فكانت أبرز الأسماء الموجودة كان الأخ هشام خليفة، الأخ عدنان ملك، الأخ محمد عتيق، الأخ المرحوم عيسى الجلالة، كانت الأخت واضحة سعد، كانت الأخت لطيفة يوسف، الأخت فاطمة عبد الله، والأخت فاطمة الملة، الأخت فاطمة شمس، والأخت

0: الأخ المرحوم عيسى الجلامة، كانت الأخت واضحة سعد، كانت الأخت لطيفة يوسف، الأخت فاطمة عبد الله، والأخت فاطمة الملة، الأخت فاطمة شمس، والأخت لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع، الأخت صبري حسين وإيمان الخاجة، والأخت منال عتيق، والأخت جميلة الشاعر، وآخر واحدة انضمت إلى الكنترول الأخت عهود تلفت. فكانت في كوكب حقيقة يعني من النساء والرجال في إذاعة البحرين، أنا ما أنساهم. بعدين انضم عنصرين رجاليين اثنين، كان مخرج هذه الحلقة الأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذ وهيب الجزاف، هذين آخر عنصرين أنا يعني طبعا سبقهم الأستاذ أحمد شريان، يعني الأخ عبد الناصر والأخ وهيب أنا قضيت معهم أجمل الأيام إلى أن خرجت من إذاعة البحرين. فهذه كانت يعني الكوكبة الفنية اللي كانت موجودة في إذاعة البحرين، وربما كانت هناك أسماء أخرى لم يعني لا أتذكرها اللي كانت تساند عمل الإذاعة، سواء كان في وكالة الأنباء أو إدارة الأخبار أو البرامج التلفزيونية المباشرة، لأن وزارة الإعلام ولادة، إذاعة البحرين ولادة حقيقة بالكفاءات الجميلة.
1: طبعا كان فريق التنفيذ يختلف عن فريق الإخراج.
0: نعم.
1: وذكرت بأنك أستاذ غازي عملت مع الأستاذ محمد الجابر،
0: أو أول واحد أنا اشتغلت معه كمخرج الأستاذ محمد الجابر، الأستاذ نبيل علوي، الأستاذ عبد الواحد درويش، الأستاذ عبد النبي حسين، الأستاذ إبراهيم عيسى، الأستاذ محمد حسن. عملت أيضا مع أختنا الفاضلة صبري حسين لما انضمت إلى المخرجين، عملت أيضا مع الأخوات لطيفة بومطيع وجميلة بومطيع أيضا في بعض البرامج اللي أخرجوهم. أيضا الأخ أحمد الشريان أخرج لي عدة برامج، ومن ثم أن انضم لهم أيضا الأخ محمد عتيق، ومن ثم انضم لهم أيضا الأستاذ عبد الناصر نعار إلى كوكبة المخرجين في إذاعة البحرين.
1: طبيعة هذه البرامج أستاذ غازي، تناولت جانب معين من البرامج؟
0: يعني كعادة أي مذيع في البداية يقدم البرامج المكلف بها، سواء البرامج الإخبارية أو الثقافية. أنا بدأت طبعا بالبرامج الثقافية في إذاعة البحرين، ثم قدمت المواجيز الأخبار، ومن ثم نشرات الأخبار، ومن ثم تطور الأمر إلى الدخول إلى البرامج الحية المباشرة على الهواء مباشرة، ومن ثم إلى بعض البرامج المتخصصة، يعني البرامج مثلا الثقافية المتخصصة الشعرية، إلى أن يعني انتقلت بعد للعمل في تلفزيون البحرين في البرامج الثقافية مع الأستاذ الكبير راشد الجوذر، اللي استمر عملي معه إلى أن يعني خرجت من إذاعة وتلفزيون البحرين عام 2002.
1: على ذكر البرامج المباشرة في إذاعة البحرين، ذكرت برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: نعم.
1: ويعتبر من البرامج التي لها ثقلها في الإذاعة، لما تحتويه من يعني من عدة فقرات مهمة بالنسبة للمستمع، كفقرة التواصل بينه وبين الجهات الرسمية. ما الذي يعني لك هذا البرنامج؟
0: هذا البرنامج كنا نعتبره نبض البحرين، يعني البرنامج كان يحظى بأولوية كبيرة للمغفور لصاحب السمو شيخ خليفة بن سلمان. وما أنسى أن أنا استضفت في حلقة

0: حلقاتي الحلقات أخرى، برامج أخرى، مدير مكتب صاحب السمو آنذاك الأستاذ علي العريض، ودار حوار كبير وموسع حول الملاحظات التي ترد إلى برنامج صباح الخير بحرين على بعض الوزارات وبعض الطلبات، سواء في مجال الصحي أو الإسكاني أو التعليمي أو البلدي أو الخدماتي بشكل عام يعني.
1: نعم.
0: وكان حرص كبير من مدير مكتب المغفور لصاحب السمو آنذاك سمو رئيس الوزراء بإبداء كل التعاون وكل الحرص على أن يبدأ كل وزير بدراسة مثل هذه الشكاوى وتقديم الحلول والحلول السريعة إلى كافة المواطنين.
1: من تذكر من أسماء المذيعين الذين كانوا معك في الجدول أستاذ غازي؟
0: يعني أستاذ أحمد حسين، الأستاذ المرحوم عاطف السلطي، الأستاذ خليل إبراهيم، الأستاذ جاسم الهاشمي، الأستاذ محمود السلوادي الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الصفار الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الطريف، هؤلاء أغلب المذيعين من الرجال. أما من النساء كانت على رأسهم الأستاذة عائشة عبد اللطيف، الأستاذة بدرية عبد اللطيف، الأستاذة أمينة الشملان، الأستاذة أمينة حسن، الأستاذة بروين زينل، الأستاذة فتحية عبد الله، أحلام محمد أستاذتنا الكبيرة، أحلام محمد أيضا، الأستاذة صفية محي الدين ما ننساها، الأستاذة استقلال أحمد الله يعطيها الصحة والعافية، فوزية محمد أيضا،

0: هذا فاطمة الدوسري، يعني هؤلاء كانوا من الناس المخضرمين جدا واللي تستفيد منهم. يعني أنا استفدت على الهواء من قدرات الأستاذ استقلال أحمد. يعني أنا كنت مقدرتي في موضوع النشرات الإخبارية والبرامج المسجلة والوثائقية، لكن استفدت خبرة كبيرة من قدرة الأستاذ استقلال أحمد
1: في المباشر،
0: في الموضوع المباشر. هي هي هي والأستاذة عائشة عبد لطيف اشتغلت معاهم، فتعلمت منهم الكثير، تعلمت منهم الكثير. ومن حسن حظي طبعا ومن حسن الطالع أن أنا انضميت إلى إذاعة البحرين في هذا العصر الذهبي. أنا أعتبره يعني عصر نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، كان العصر الذهبي لوجود نخبة مخضرمة من المذيعين والمذيعات. أسفي أن أنا لم أعمل مع شخصيتين اثنتين، هم الأستاذ حسن كمال والأستاذ المرحوم إبراهيم كار.
1: يا الله،
0: يعني هؤلاء كانوا قمة الأداء الإذاعي، قمة العطاء الإذاعي، وقمة الوطنية، وقمة المهارة اللغوية والإذاعية. أنا كنت أتمنى، أنا طبعا الأستاذ حسن أسمع لبرامج كثير، المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو استمعت لبعض الأعمال الدرامية الإذاعية، لازال صوته في الفترات الدينية نسمع صوت القدير الأستاذ إبراهيم كانو، حتى من الطرائف. وعلى ذكر أيضا مرة أخرى الأستاذ عيسى الجلامة، عيسى الجلامة أنا من بداياتي استلمت نوبة آخر ليل في الإذاعة، فأقضي الليل كله مع المرحوم الأستاذ عيسى الجلامة. يقول لي أنا اشتغلت من وانا صغير في إذاعة البحرين اللي كانت في العدلية. قلت له شلون اشتغلت أنت؟ قال أنا كنت مار على سيكل، على دراجة هوائية، وكان الأستاذ إبراهيم كانوا واقف على بوابة الإذاعة من الخارج.
1: طيب،
0: فلما شافني ناداني قال لي يا ولد تعال. فيقول أنا خفت، إبراهيم كانوا طول وهيبة وعليه الكوت والثوب. فأنا وقفت، قال لي تشتغل في إذاعة البحرين؟ صب شاي وقهوة. قال لي نعم. قال لي ادخل، انت توظف من اليوم.
1: يا الله
0: فشو كان
1: البساطة.
0: قال لي ادخل، يلا ادخل استلم الوظيفة من اليوم. فكانت هذه لمحة من تاريخ إذاعة البحرين سنة 1955.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه
1: الأستاذ يعني عيسى الجلامة، يعني ما يعني لا يأتي ذكره إلا وهناك طرفة.
0: نعم.
1: عود إلى الجدول الذي كان يجمعك مع هذه النخبة وهذه الكوكبة من الأصوات اللامعة.
0: نعم.
1: في حينها وما زالت، ماذا كانت طبيعة هذا الجدول؟ يعني ما الذي تقومون بفعله؟
0: بالنسبة للجدول طبعا مثل ما ذكرت أنا الأسماء السابقة، كانت هناك أسماء أخرى في الجدول، المرحوم إبراهيم بحر، الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد العزيز العوضي، المرحوم الأخ محمد الشروقي. أيضا عملت مع الأستاذ سعيد الحمد من خلال تقديم بعض البرامج اللي كان هو يعدها، خصوصا صباح الخير بحرين، وبعض البرامج التي كانت تقدم أيام الأعياد الوطنية في ديسمبر. هذا الجدول كان طبعا موزع، تبلغ النوبة فيه يعني نوبة العمل من 3 إلى 5 ساعات. يعني يبدأ الساعة 5 صباحا، تنتهي النوبة الأولى 8:30،

0: إلى موجز الثامن والنص. بعد ذلك إلى الساعة تقريبا الثانية، ومن ثم من الثانية حتى الخامسة، ومن الخامسة حتى الثامنة، ومن الثامنة إلى الساعة مثلا الثانية عشرة، وهكذا. المذيعين اللي كانوا يستلمون النوبات الأولى هم الأستاذ أحمد حسين. النوبات آخر الليل كانت يعني تتوزع بيننا وبين الأستاذ المرحوم إبراهيم بحر والأستاذ جاسم الهاشمي. الآخرين مثل الأستاذ عبد الجليل الطريف كان يتواجد دائما من الخامسة حتى الثامنة، لأن بعد ذلك ينتقل إلى نشرة الأخبار التلفزيونية من الساعة الثامنة حتى العاشرة أو التاسعة والنصف. فكانت يعني طبيعة متغيرة. واللي أعجبنا إحنا، وأنا اللي أحببت أرفع على ناس جدد، لكن ولذلك خرجت من التدريس، لأن العملية التعليمية روتينية وأحسست بالملل. فحتى أرضي ضميري يجب أن أخرج من مجال التدريس. لم أستطع، يعني لأن في رقبتي مئات الطلاب، فكيف يعني أتصدى للعملية الطلابية وأنا غير محب لهذه المهنة؟ وجدت نفسي أن أنا يعني لا أصلح لأن أتواجد، لأن أنا دائم التغيير ودائم يعني في حب عمل الشيء الجديد كل يوم.
1: هل هناك نشرة أخبار لا تنساها؟
0: أي هي نشرة الساعة الثالثة عصرا اللي قرأت فيها التغيير الوزاري سنة 1995. هذا أول تغيير وزاري كبير في تاريخ البحرين.
1: نعم.
0: هذه النشرة التلفزيونية الساعة 3 كانت الناس منتظرها، وسببت مفاجأة لشعب البحرين أن كيف بعد هذه السنوات الطويلة فلان من الوزراء يخرج من التشكيل الوزارية،
1: تتغير أسماء
0: كانت لامعة جدا. من أبرزهم كان المرحوم الأستاذ طارق المؤيد وزير الإعلام. فهذه سببت لنا إحنا يعني صدمة ومفاجأة أن كيف يعني أستاذنا الكبير المرحوم طارق المؤيد يخرج من هذه التشكيلة. فهذه أنا ما أنساها، يعني هذه من النشرات الإخبارية اللي ما أنساها، وياريت أحصل لقطات منها، يعني ياريت حتى تشوفون ملامح وجهي وأنا أقرأ هذه النشرة.
1: ذهابك إلى تلفزيون البحرين،
0: نعم،
1: لقراءة نشرة الأخبار أو تقديم البرامج، هل أكد لك مدى حميمية الجو هنا في إذاعة البحرين باختلافه عن التلفزيون؟
0: طبعا انتقالي للتلفزيون كان الفضل الأول يرجع إلى الأستاذ خالد الزياني أبو عبد الله.
1: نعم.
0: كان أيامها مدير الأخبار، وكان دائما يشجع الشاب البحريني، أي شاب بحريني يعني يرتقي فيه ويلمس فيه حب الطموح يبدي له، يعني يقدم له المساعدة. قال لي غازي أنت لازم تقدم نشرة الأخبار الساعة 12 بالليل، نجربك والبس ثوب.
1: في الإذاعة ما حد يشوفك يعني.
0: طبعا أنا

0: أنا ما كان حد يعرفني يعني لأن كنت في الإذاعة من خلف الميكروفون، فكانت صدمة إن أنا شلون ألبس ثوب وغترة وأنا ما أعرف. فكان هذه يعني هذه من الصدمات الحضارية الأولى اللي أنا واجهتها يعني. فأتذكر ذاك اليوم رحت شريت لي غترة، الله يعلم شنو كان نوعها ما كان عندي خبرة، فصلت لي ثوب واستعنت بالأستاذ عبد الجليل الطريف عشان ينسف لي الغترة وأطلع. فاستخدمت نفس نسفة الأستاذ عبد الجليل وما أدري بصراحة شلون يعني، أنا أترك المجال للجمهور الكريم والمشاهدين، ويا ريت أنا أحصل على من الأخوة في إدارة الأخبار أو المكتبة التلفزيونية أول نشرة أنا قدمتها في يعني في تلفزيون البحرين، حتى بس أشوف شنو كانت مشاعر الناس. هذا اللي طالع لا عارف يلبس ثوب ولا غترة ولا أنا أدور هذه اللقطات ما حصلتها إلى الآن.
1: يمكن الأستاذ بجاي الطرف كان يحطها يعني بهذه الطريقة شيء بسيط جدا يعني. مكثت في التلفزيون كثيرا
0: والله، يعني طيلة وجودي في الإذاعة أنا كنت في التلفزيون.
1: لم تفارق الإذاعة؟
0: لم أفارق الإذاعة، يعني أشتغل معهم كان جزئي، عمل جزئي. قدمت كثير من البرامج التسجيلية والتوثيقية في تلفزيون البحرين، منها البرامج الاقتصادية كان مع الأستاذ جمال الشوملي الله يذكره بالخير، الأستاذ راشد الجودر في بعض البرامج الثقافية، إضافة إلى نشرات الأخبار. من البرامج الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية لاحقا البحرين في 100 عام،
1: نعم،
0: اللي قدمته بمعية الأستاذ الكبير

0: الأستاذ راشد الجودر في بعض البرامج الثقافية، إضافة إلى نشرات الأخبار. من البرامج الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية لاحقا البحرين في 100 عام،
1: نعم،
0: اللي قدمته بمعية الأستاذة الكبيرة عائشة عبد اللطيف،
1: نعم،
0: وإعداد الأخ عادل مرتضى وإشراف الأستاذ خالد الزياني. هذه من أجمل البرامج اللي انحطت في تلفزيون البحرين،
1: نعم،
0: وأعيد بثها، وكانت من أجمل يعني اللقطات التلفزيونية اللي كان البحرينيين لما يشوفوها بصراحة يفتخروا، يعني يفتخروا بإنجاز قيادتنا. صور من العشرينيات حتى الآن، والشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو اللي صورت هذه اللقطات واحتفظت. وأنا كل أمل أيضا أن وزارة الإعلام بقيادة سعادة وزير الإعلام أن يعني يعيدوا هذا الإرث التلفزيوني الكبير إلى شاشة تلفزيون البحرين، لأن يوجد في جعبة هذه الشركة، وأنا اطلعت على أرشيفها للأمانة، اطلعت على الأرشيف، الصور اللي موجودة والأرشيف الإعلامي، وأعتقد بأن تاريخ البحرين موجود في أرشيف شركة نفط البحرين بابكو.
1: نعم، هي ظلت توثق إلى حين بروز تلفزيون البحرين.
0: نعم، نعم،
1: في هذه الفترة لا شك، نعم، بأن هناك الكثير من الأحداث
0: كثير لم توثق حتى الآن.
1: في هذه المسيرة الإذاعية والتلفزيونية، هل كانت لكم فرصة مثلا زيارات لدول شقيقة أيضا، إذاعات شقيقة؟
0: نعم، كان هناك برنامج تبادل المذيعين على مستوى دول مجلس التعاون، فأتذكر في يوم من الأيام كنت مار في الكوليدور أمام مكتب الأستاذ سامي القوز، فلقاني المدير الإذاعة المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، قال لي غازي في فرصة لإذاعة الرياض تروح منتدى بهمك، حاب تروح؟ فقلت له بكل سرور، بالعكس يعني هذا شرف لي. قال لي خلاص إذا السفر باكر. شو؟
1: علق لك بأسبوع، عقب يومين ثلاثة
0: بكرة السفر. قلت له حاضر. فأتذكر يعني مباشرة يعني يوم ثاني أنا سافرت، حتى ما مداني أجهز نفسي يعني لا ملابس ولا لا. فالله ستر، كان في إذاعة الرياض مش في تلفزيون الرياض، لأنه كان يتطلب يعني إعداد ملابس جديدة وملابس خاصة لشاشة تلفزيون الرياض. فحقيقة قضيت أسبوع كامل في إذاعة الرياض، ومن حسن حظي أن أنا اخترت الفترة الأولى من 5 فجرا. الفترة الأولى كان بعد نشرة الأخبار يبدأ صباح المملكة، وكان بمشاركة بعض الأخوة العاملين في إذاعة الرياض، واللي إلى الآن أنا على تواصل معهم.
1: نعم،
0: يعني هذا الكلام كان ربما في عام 1998، فهذا اللقاء، فقضيت أجمل الأيام، لأن كنت يعني أزاول قراءة المواجيز والاشتراك مع مواطنين المملكة العربية السعودية في صباح الخير في الصباح الباكر، ومن ثم نقدم المواجيز والنشرات الأخبار. وعملت في إذاعة القرآن الكريم أيضا بالرياض. حتى من الأمور اللطيفة والذكريات اللطيفة، الأستاذ أحمد جمعة معد البرامج، بعد ما رجعت من إذاعة الرياض قال لي غازي أنت رايح إذاعة الرياض؟ قلت له إيه. قال يا أخي أنا ما أدري. يقول أنا صدفة وأنا

0: جاي إلى إذاعة البحرين يقول حطيت المؤشر الراديو في السيارة على إذاعة الرياض وإذا بصوت يا جماعة هذا حلم ولا حلم؟ غازي في إذاعة البحرين، شو ودا إذاعة القرآن الكريم بالرياض؟ مو معقول. فتميت أسمع إلى أن دخلت فسألت الأستاذ الرحمن عبد الله أنتوا غازي باعثينه؟ قال إيه. قال يا أخي أنا تفاجأت، شو ودا إذاعة الرياض؟
1: لخبطوهم.
0: فتلخبط وقلت له لا بالفعل أنا رحت يعني وقدمت انضمت إلى كذا إذاعة في إذاعة الرياض، وكان للشرف حقيقة يعني أن أنا أعمل مع المذيعين المخضرمين جدا، وأنضم إلى المنظومة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية.
1: على ذكر الأستاذ أحمد جمعة وكان من مؤدين إذاعة البحرين، عملت أيضا مع الأستاذ سعيد الحمد، لكن أيضا كان هناك جملة من المعدين أيضا عملت معهم أستاذ غازي.
0: عملت أيضا مع بعض المعدين في إذاعة البحرين على رأسهم الأستاذ عتيق سعيد، الأستاذ سعيد الحمد الله يرحمهم، أيضا الأستاذ عزيز البسام الله يرحمها. عملت أيضا في بعض المسلسلات الدرامية الإذاعية اللي كان يعدها الأستاذ عيسى الحمر، قدمت كذا مسلسل بالمشاركة مع كوكبة من ممثلي البحرين على رأسهم الأستاذ إبراهيم بحر الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني أنا ما أنسى هذه الأيام الجميلة، لا أستطيع أن أنساها، لأنهم قدموا يعني الدعم الكبير إلى العملية الإعلامية في إذاعة وتلفزيون البحرين.
1: هل تذكر اسم العمل الدرامي؟
0: والله كثير، ما يعني لازم أرجع لأرشيفي الخاص. يعني كثير من المسلسلات الدرامية الإذاعية، بس من أشهر الأسماء اللي أنا عملت معاهم هو الأستاذ عيسى الحمر. أيضا الأستاذ غسان الشهابي قدمت معاه من إعداده بعض البرامج الثقافية التي لا ينساها الناس. بعد ذلك لا أنسى فترة ميثاق العمل الوطني، إذا حبيت ننتقل إلى 2000.
1: نعم.
0: إلا إذا عندك أشياء قبل تحب تستفسر منها.
1: نحن
0: قبل ما ننتقل إلى
1: دام دشينا البحرين في 100 عام، فإحنا يعني
0: نعم نعم.
1: يعني
0: المشروع الإصلاحي والوطني لجلالة الملك كان طبعا هذا أكبر مشروع غير توجهات وزارة الإعلام في مملكة البحرين 360 درجة، وغير خطط وبرامج إذاعة وتلفزيون البحرين بشكل كبير جدا، وأعطينا مساحة من الحرية والعمل الإبداعي بشكل كبير جدا، إلى درجة احنا كنا في وزارة الإعلام ووكالة أنباء البحرين نستقي أخبارنا من وين؟ من وكالة الأنباء
1: رويتر،
0: أسوشيتد بريس، وكالة الشرق الأوسط، الإذاعات الأخرى، فعندنا قسم الرصد اللي موجود.
1: نعم.
0: تصور الحركة الإصلاحية لجلالة الملك حفظه الله لما بدأ استلام الحكم في مملكة البحرين وقيام وزارة الإعلام وبالتحديد الأخوة في تلفزيون البحرين بقيادة أستاذنا الكبير والفذ والإعلامي القدير الأستاذ خليل الذوادي، برعاية هذه الأفكار اللي قدمت لتلفزيون البحرين لإسناد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. أنا لا أنسى يعني هؤلاء الأشخاص والأفذاذ الكبار اللي قدموا كل العون يعني الإذاعي والتلفزيوني، إلى درجة أن تحولت هذه الشاشة المستطيلة أو المربعة لتلفزيون البحرين إلى المصدر الأول للأخبار العالمية. تحولت إلى المصدر الأول إلى وكالات الأنباء، بدل ما إحنا ناخذ منهم الأخبار اللي كانت تخص البحرين، كانوا هم وكالات الأنباء فاتحين شاشة تلفزيون البحرين. لأن التطور السياسي

0: اللي فرض المشروع لإصلاح جلالة الملك كان يفرض أن هناك حدث كل يوم جديد في البحرين.
1: كان هناك شبكة من المراسلين، وكان هناك
0: شيء مهول. أنا لا أستطيع يعني أن أعبر بصوتي، لازم أكتب هذا الكلام. يعني هذا الكلام الجميل، تحولت شاشة تلفزيون البحرين إلى بالفعل شاشة العائلة العربية والبحرينية. كنت تشوف على شاشة تلفزيون البحرين كل فئات المجتمع، كل طوائف البحرين، كل المهن في البحرين، كل الآراء في البحرين كنت تشاهدها على تلفزيون البحرين. ومن الأمور الجميلة جدا ما ننسى تشجيع جلالة الملك، وما ننسى الكلمات الأبوية للمغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آنذاك، لأن كنا نشوف الفرحة في عيون البحرينيين، وهذا المنظر هو اللي كان يسعد جلالة الملك لما يشوف شعب البحرين مساند إلى مشروع الإصلاحي، فرحان بمخرجات هذا المشروع، متعاطف جدا بالأفكار والمواد التي جاءت في ميثاق العمل الوطني، ولذلك حقق ميثاق العمل الوطني هذه النسبة 98.4%. لم يأتي من فراغ، يأتي من خلال دور وزارة الإعلام. ومن هنا أنا يعني أؤكد أن دور وزارة الإعلام هو الدور المحوري المساند والكبير. ما أحب أقول الدور الأول في مملكة البحرين، لا، بس كان هو لو الدور الفاعل والكبير في مساندة جهود وتوجهات جلالة الملك حفظه الله في إرساء العدالة وإرساء المساواة وبث روح الوطنية في شعب البحرين. يعني لا ننسى أن جلالة الملك في الدستور هو الراعي الأول للوحدة الوطنية، هو الراعي لشيء اسمه الوحدة الوطنية. فكانت هذه من المبادئ الجميلة اللي قدمتها إذاعة وتلفزيون البحرين إلى الناس آنذاك.
1: ودائما يعني من خلال يعني تصريحات القيادة بالاهتمام بما يكتب وما يقرأ وما يسمع أيضا عبر وسائل الإعلام، يعني هذه الوصايا لن تكن تبث لأشخاص عاديين وإنما لصنع قرار.
0: نعم
1: في الحكومة.
0: أنا ما أنسى لقاءنا أخوي حسن، كان جمعنا لقاء مع جلالة الملك بعد انتهاء يعني مراسم الاستفتاء على بنود ميثاق العمل الوطني.
1: نعم.
0: التقيناه في قصر الصافرية، من ضمن الحوار قلت له جلالة الملك ترى الناس مو ناسية يعني المنظر، وهي كانت تشوفك وانت تتجول في مدن وقرى البحرين بكل أريحية بينهم بدون حراس وبدون حواجز، وتلتقي مع الكبار والصغار والنساء والشيوخ والرجال والصغار. قلت له ترى هذه الناس طال عمرك مو قادر تنسى هذه المناظر، الناس مو قادر تنساها من جماليتها. فقال أنا والله يعني أقدر هذه المشاعر وتوصلني هذه المشاعر، وقال أنا ترى أنت يا غازي أنا ما أطالع إلا برامجك أنت في تلفزيون البحرين والله. فهذه قلت له
1: كبيرة.
0: نعم قلت له أنا طويل العمر هذه شهادة أعلقها على صدري، لأن إحنا قدمنا كل ما قدمنا بناء على مرئيات جلالتكم وتوجهاتكم حتى نرفع اسم البحرين وندخل حب البحرين في قلوب كل البحرينيين. فهذه أنا من المواقف الجميلة اللي ما أنساها آنذاك حقيقة.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة ولعلني يعني أجد من المناسب أن نختم بهذا الموقف حقيقة الذي يعني أبديته، والذي يعني كان جميلا بمشاعره يعني بينك وبين صاحب الجلالة. زبدة الحديث، كيف تلخص العمل الإعلامي بالنسبة لغازي عبد المحسن؟
0: العمل الإعلامي هو قدم غازي عبد المحسن إلى الجمهور وإلى الناس،

0: وهو من بث فيه روح الطموح وجاذبية العمل وروح العمل، وهو من رسخ في قلب غازي عبد المحسن، وهذا الكلام أنا أقوله للعلم لأبولادي، أقول لهم دائما الإذاعة بثت في روحين بدل روح واحدة. أولا هي روح الأسرة الواحدة، لازم تكون في أي مكان أنت تتواجد فيه تحب الناس حتى الناس تحبك. الروح الثانية هي روح الانضباط والمسؤولية، يعني احنا ندخل الى النشرة قبل النشرة الإذاعية بخمس دقائق مثلا، نعد الأوراق، ناخذ نفس، نشرب لنا ماء، نشرب قهوة وشاي، نجهز أحبالنا الصوتية، وكذلك نشرة التلفزيون بالملي لازم تكون، عقرب الساعة لازم يكون بالملي. فهذا يجب أن يكون المذيع يتحلى بروح الانضباط وروح المسؤولية، فهذه روحين بثتهما إذاعة البحرين في قلب غازي عبد المحسن.
1: الإعلام القدير والأستاذ العزيز الكبير غازي عبد المحسن، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك الصحة والعافية، وشاكر لكم هذه الوقفة الإذاعية الجميلة اللي أرجعتموني فيها إلى عقود من الزمن إلى الخلف. شكرا لكم.
1: حياك الله، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى أيضا إذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين.
17: هذه إذاعة مملكة البحرين.
18: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
19: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
18: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
19: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
20: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى.

الدكتورة ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تمتاز وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بتنوع الأماكن السياحية فيها من خلال مدنها وشواطئها الساحرة الممتدة على البحر الأبيض المتوسط جنوباً وجبالها الشامخة اللي تغطيها الثلوج غرباً وتمتد على طولها سهول شاسعة ومناظر طبيعية خلابة تأسر القلب والعقل، وتعتبر من أجمل دول السياحة في أوروبا. فرنسا، فرنسا موطن الحب والجمال والموضة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا رحت فرنسا وعجبني هناك العمارة الفرنسية وطريقة بناء الشوارع. زرت متحف قصر فرساي وللأمانة يعني عجبني واجد، وأكيد أكيد يعني جربت الأكلات الشعبية هناك بالذات الخبز والقهوة الفرنسية.
3: طبعاً أنا زرت فرنسا. فرنسا تتميز بعدة أمور، منها المناطق السياحية الجميلة اللي فيها مكان وسواحلها، ومثل المناطق الحديثة مثل برج إيفل وغيره. فرنسا كذلك بلد الفنون، فيها العديد من الفنون، فيها العديد من المتاحف مثل متحف اللوفر وغيره من المتاحف الموجودة. كذلك الأغاني الفرنسية اللي تكون في الشوارع موجود، فهي أفضل بلد للعطور والأزياء.
4: سافر ويانا.
1: تقع الجمهورية الفرنسية في غرب قارة أوروبا، وتطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبحر المانش، ويحدها من الشمال ألمانيا وبلجيكا، ومن الجنوب إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق ألمانيا وسويسرا وإيطاليا.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يوجد في فرنسا أربعة أنواع للمناخ، وهي المناخ القاري ومناخ المحيط ومناخ البحر المتوسط ومناخ جبال الألب. فتكون المناطق في الساحل المطل على المحيط الأطلسي غزيرة الأمطار على مدار السنة، في حين إن معظم مناطق فرنسا الداخلية بما فيها باريس تتمتع بمناخ قاري ومحيطي ذو صيف حار وشتاء بارد، في حين إن مدن الريفييرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط تتمتع بصيف حار وشتاء معتدل. وأخيراً المناطق القريبة من جبال الألب تتساقط فيها الثلوج شتاءً وتتمتع بمناخ جبلي. وتعتبر مستمعينا أفضل أوقات لزيارة فرنسا.

0: فرنسا بشكل عام بين شهري أبريل وسبتمبر، فتكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في فرنسا من عاصمتها باريس، أجمل مدن فرنسا السياحية، مدينة النور أو مدينة الحب كما يحلو للبعض تسميتها. تعتبر باريس منذ عقود مضت وإلى يومنا هذا واحدة من المراكز الرائدة في العالم للأعمال التجارية والأزياء والترفيه والفن والثقافة، ويرتبط اسمها بالمعالم العالمية الشهيرة والمتاحف والكاتدرائيات، وهي الوجهة الأولى عند السياحة في فرنسا. ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز معالم السياحة في باريس، ونبدأ مع برج إيفل اللي يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع وأهم معلم من معالم السياحة في فرنسا عموماً، ويعد رمز لمدينة باريس اللي يقع فيها على نهر السين الشهير. يجذب هذا البرج ملايين من السياح سنوياً، حيث يبلغ عدد زواره سنوياً أكثر من 6 ملايين شخص. طول البرج يبلغ 324 متر، بدأت الأعمال فيه سنة 1887 واستمرت لأكثر من 2 سنين على يد المهندس الفرنسي جوستاف إيفل و50 آخر من المهندسين المساعدين.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: شارع الشانزليزيه ويعتبر من أشهر الشوارع في باريس وأرقاها، وأفخم الشوارع التجارية السياحية في العالم كله. يضم هذا الشارع واحد من أهم معالم باريس، وهو قوس النصر، بالإضافة إلى أنه يضم عدد كبير من المحال والماركات العالمية وعدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة اللي تمتد على جانبي الرصيف لمسافة 2 كيلومتر. قوس النصر اللي يقع في مقدمة شارع الشانزليزيه تم البدء في إنشاءه في عهد نابليون سنة 1806، حيث أنه أراد أن يشيد آثاراً ليخلد بها انتصاراته وفتوحاته، ويبلغ ارتفاع قوس النصر حوالي 49 متر. وننتقل لزيارة أكبر ساحات باريس الفرنسية، وهي ساحة الكونكورد. تم تصميم هذه الساحة من قبل المهندس الفرنسي أنجي جاك جابرييل سنة 1755، وتضم هذه الساحة عدد من التماثيل والنافورات إلى جانب المقاعد وغيرها من عوامل الجذب.
1: رحلة عبر الأثير.
0: الحي اللاتيني يعتبر الحي اللاتيني من أشهر الأماكن السياحية في باريس ومن أقدمها أيضاً. يقع على الضفة اليسرى لنهر السين ويضم عدد كبير من المباني التاريخية، كما أن يوفر لزائريه من السياح متعة استكشاف الحياة الباريسية الحقيقية من خلال المطاعم الفرنسية والمقاهي وأشهر علامات الموضة الفرنسية والعالمية. والمعلم الأشهر مستمعينا في باريس وفرنسا عموماً هو ديزني لاند بارك، هذه المدينة الترفيهية اللي تعتبر الأشهر على الإطلاق في العالم، وهي الأكثر زيارة على مستوى أوروبا كلها. تم افتتاح هذه المدينة سنة 1992 من قبل شركة وولت ديزني، وتضم عدد هائل من الأنشطة والأماكن الترفيهية من ألعاب ترفيهية وأماكن للطعام والتسوق، ودائماً ما تنتشر شخصيات ديزني الشهيرة في كل مكان في هذه المدينة، كما أن شخصيات ديزني تقوم بعروض ترفيهية بشكل دوري. وتضم باريس عدد من المتاحف، ومن أشهرها متحف اللوفر، متحف بيكاسو، متحف برانلي، ومتحف رودان.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن باريس ننتقل مستمعينا إلى مدينة أخرى من مدن فرنسا السياحية، وهي مدينة ستراسبورغ. تشكل هذه المدينة مركز معماري وهندسي وطبي وإعلامي بارز، وهي مشهورة بعمارتها الجميلة والمواقع السياحية المنتشرة فيها، كما أن أصولها تمتد إلى الإمبراطورية الرومانية. كاتدرائية ستراسبورغ من أشهر كنائس أوروبا، وكانت أطول بناية في القرن السابع عشر الميلادي، فبلغ ارتفاعها حوالي 142 متر، واليوم هي مصنفة كثاني أطول كاتدرائية في فرنسا بعد كاتدرائيات روان. ساحة

0: غوتنبرغ أكبر ساحات المدينة وتقع في وسطها وتجرى فيها العديد من الأنشطة الترفيهية، وقد سميت بهذا الاسم تيمناً بمخترع آلة الطباعة الأولى وهو يوهان غوتنبرغ، وتتميز الساحة بوجود تمثال ضخم يتوسطها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف ستراسبورغ التاريخي. يعتبر هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في فرنسا، ويعرض التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمدينة منذ مطلع العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة، ويضم مجموعة ضخمة من الآلات العسكرية والملابس واللوحات الفنية والمنحوتات ومجموعة من المقتنيات اللي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. وإلى محبي الشوكولاتة لابد من زيارة متحف الشوكولاتة اللي يقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويعرض هذا المتحف تاريخ صناعة الشوكولا منذ اكتشاف نبتة الكاكاو، ويتيح لكم التعرف على مراحل صناعة الشوكولاتة، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في هذه المدينة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن فرنسا السياحية وهي مدينة شامونيه. تقع هذه المدينة شرقي فرنسا وتعد أعلى مدن فرنسا. تحيط بهذه البلدة العديد من الجبال وتجاورها أعلى قمة من جبال الألب. تستقطب هذه المدينة عشاق ومحبي تسلق الجبال والتزلج، وهي تضم العديد من المنتجعات ومنشآت التزلج والتسلق على الجبال، وتمتلك أعلى تلفريك في العالم. ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز المناطق السياحية في شامونيه، ونبدأ مع منتزه شامونيه الترفيهي اللي يعتبر واحد من أهم أماكن السياحة في هذه المدينة، ووجهة ترفيهية مثالية للعائلة كباراً وصغاراً. وتضم هذه المدينة أو هذا المنتزه مجموعة من الألعاب الترفيهية تناسب أفراد العائلة، ومن أهمها زحلقة شامونيه الصيفية. قمة دي ميدي. تتميز هذه القمة في فرنسا بارتفاعها اللي فوق 3800 متر، وتوفر أروع المشاهد الخلابة اللي ممكن مشاهدتها في حياتكم. يستطيع زوار الجبل الاستمتاع بهذه المناظر خلال صعودهم إلى الجبل بواسطة التلفريك اللي ينقلهم إلى القمة، حيث الكهوف والطبيعة الرائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وإلى كان، هذه المدينة اللي تعتبر من أشهر مدن الريفيرا الفرنسية، اشتهرت لاحتضانها المهرجان السينمائي الدولي، كما أنها تسخر بالمعالم السياحية، ومن أبرزها شارع أنتيب اللي عاد من أفضل شوارع التسوق في فرنسا. وتشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية الجميلة، ويضم شارع الكورنيش الموازي للبحر أفضل المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الفنادق الفخمة. مدينة كان القديمة. تعكس هذه المدينة التراث الفرنسي العريق، وتتميز بجوها الهادئ وشوارعها الجميلة. تحوي المدينة ساحة شهيرة تسمى ساحة كاستر، واللي تعتبر المركز الرئيسي للمدينة، كما أنها تضم العديد من المطاعم ومتحف كاستر اللي يضم الكثير من التحف المميزة.
2: سافر ويانا.
0: متحف لامير. يعتبر هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في كان. يقع على جزيرة ساند ماركوريت على بعد 1 كيلومتر من المدينة، وهو مخصص لعرض أجمل الكنوز البحرية المستخرجة من قاع البحر واللي يعود بعضها إلى الفترة الرومانية. ومن كان ننتقل مستمعينا إلى نيس، هذه المدينة اللي تعتبر من أجمل وجهات السياحة في فرنسا، حيث تضم العديد من الشواطئ والأماكن السياحية الرائعة اللي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في هذه المدينة حديقة فونيكس، وهي واحدة من أكبر المنتزهات في فرنسا بمساحة تقدر ب7 هكتارات، وقد تم افتتاحها سنة 1990 في الطرف الجنوب الغربي من مدينة نيس الفرنسية في حي أريناس على طول منتزه أنجلس الشهير.
1: رحلة عبر الأثير.

0: المدينة القديمة في نيس تقع أسفل التل وتشكل البلدة القديمة متاهة جميلة من الشوارع والأزقة الضيقة تتوزع فيها البيوت الملونة والمحلات التجارية الجميلة بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي. كانت هذه مستمعينا جولة بسيطة ومختصرة في أهم المدن ومناطق الجذب السياحي في فرنسا، هذا البلد المليء بالحب والجمال والموضة. أكيد نحتاج إلى وقت أطول لاستعراض كل المدن. نتمنى أن نكون قدرنا نرسم صورة جميلة عن هذا البلد. جولتنا انتهت لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في وجهة ودولة جديدة. إلى اللقاء.
1: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. من دستور مملكة البحرين.
2: قصص ونصائح طبية.
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
4: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبقي نحرمه من الأكل ولكن الأكلات اللي يأكلها إنه هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن والحمد لله، نزل معدل السكر التراكمي، واستانس بخالد لأن هي هذه أفضل هدية.

0: هدية قدمها أبو خالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبقي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجر.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم وسمو أمير دولة قطر الشقيقة يسعى رضان هاتفيا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها، ويبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة ويهنئ بقرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ويدعو لجعل المناسبة العظيمة أساساً لوحدة الأمة.
2: غرفة البحرين تختتم النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل، وتشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد بتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج لتهيئة الشباب للمستقبل.

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى المملكة.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يربط مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة من علاقات متميزة وروابط وثيقة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك.

0: شرك لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب سموه عن شكره لجهود السفيرة في تنمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية لدى البحرين عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام متواصل بتعزيز أواصر العلاقات البحرينية التركية على كافة الصعد، متمنية لمملكة البحرين مزيدا من النماء والازدهار. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس 2026 للميلاد. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية 3 من دورته 6 برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
0: وفي مستهل الجلسة وبمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، رفع المجلس أسمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى العائلة المالكة الكريمة والحكومة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستحضار سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإعلاء منهجه السامي ورسالته السمحة الداعية إلى العلم والفضيلة، داعيا إلى جعل هذه المناسبة العظيمة أساسا لوحدة الأمة الإسلامية. وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها الشباب البحريني في سبيل رفعة وطنهم وأمتهم، منويا بما يحظون به من دعم واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يجسد إيمان جلالته بدور الشباب وحرصه على إشراكهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية، مثمنا المجلس في الوقت نفسه حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خلق الفرص النوعية أمامهم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاطلاع على الخطط والبرامج والأنشطة التي يتبناها المجلس للسنتين القادمتين، ثم طلع على مذكرة من الأمانة العامة حول آخر المستجدات في مشروعات إعمار الجوامع. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف الناشئة وتستثمر أوقاتهم فيما هو مفيد وإيجابي، مشيدا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تشدد دائما على العناية بالنشء وتسخير الطاقات والموارد الوطنية.
1: كما ثمن سعادته في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تضع نصب عينيها تسخير البرامج والإمكانات والطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن محمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. وخلال الزيارة طلع سعادة الوزير التربية والتعليم على البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يتضمنها المعسكر، حيث أشاد سعادة الوزير أثناء الزيارة بتوجيه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإقامة معسكر جدها جونيور الذي يترجم ما يوليه سموه من اهتمام وحرص بفئة الناشئة، كما عبر عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يطلع به سمو

0: والعميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي في تطوير البرامج البدنية والمبادرات الرياضية والاجتماعية. وأثنى سعادة الوزير على الجدية الكبيرة التي ظهر بها الناشئ المشاركون بما يعكس روح المسؤولية التي يتحلون بها، مشيرا إلى أن التربية البدنية تعد جزءا أساسيا من المنظومة التربوية لدى وزارة التربية والتعليم. وعبر الوزير عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت في إقامة المعسكر.
1: ما يميز المعسكر في الواقع أنه يجمع توليفة من أغلب المدارس الحكومية والخاصة، فالطلبة يلتقون من مختلف الأعمار ومن مختلف المدارس، وهذا شيء جدا جميل أنه جمع هذه الفئة العمرية في المدارس تحت هذا المعسكر. وطبعا سعيد جدا بالاطلاع على ما يتميز به هذا المعسكر من تدريبات وتمارين ومفاهيم يتعلمها الطلاب تنمي فيهم أولا روح الانتماء والمواطنة، وفي نفس الوقت تعرفهم على أهم المهارات وأهم المفاهيم المرتبطة بالمواطنة. من أهم المفاهيم التي اطلعت عليها ما يتعلمه طبعا المشاركون الانضباط، وعنصر الانضباط مهم جدا في الجانب التعليمي، لأنه إن كان انضباط في هذا المعسكر لكنه أيضا ينعكس إيجابا على تعلم الطالب انضباطه وترتيبه في حياته العلمية وتحديدا في المدرسة. فأنا في الواقع جدا شاكر ومقدر جميع الجهود المتميزة في الواقع التي بذلت لتنظيم هذا المعسكر، ونتمنى لأبنائنا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بجولة في مدينة شباب 2030،
2: وذلك للاطلاع على ما تحتضنه المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية وما توفره من بيئة متكاملة. وسمع سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى شرح حول مراكز المدينة ومساراتها المتنوعة وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تواكب اهتمامات الشباب وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتعلم والتجربة والإبداع. واطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تتيح للشباب فرصا لاستكشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. كما تعرف سعادة على مخرجات البرامج والتجارب التي يقدمها المشاركون وما تعكسه من تطور في قدرات الشباب، إلى جانب ما توفره المدينة من مساحات محفزة على التعلم والإبداع. وأكد سعادة أن مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا وطنيا متقدما في الاستثمار في طاقات الشباب لما توفره من بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والتجربة والتطبيق، مشيدا بما شاهده من تنوع في البرامج والمبادرات والتجارب الشبابية وما تتميز به المدينة من قدرة على استقطاب الشباب وتوفير فرص نوعية تواكب اهتماماتهم وتطلعاتهم. كما نوه سعادة بما لمسه من مخرجات إيجابية للبرامج والتجارب التي تحتضنها المدينة. اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة 5 من برنامج جرب تشتغل الذي تنظمه بالشراكة مع مركز ناصر العلمي والثقافي ومدينة شباب 2030 بمشاركة 60 طالبا وطالبة.
0: وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج جرب تشتغل وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلبة للمشاركة في البرنامج تعكس ما يوليه سموه من اهتمام بتهيئة الشباب للمستقبل وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. وفي هذا الصدد شدد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تشكل حافزا لمواصلة البناء على ما حققه البرنامج وتوسيع نطاقه وتطوير المبادرات الموجهة إلى الشباب البحريني. وأكد رئيس غرفة البحرين أن البرنامج يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عملية تنمي مهاراتهم وخبراتهم وتعزز ثقتهم بقدراتهم، إلى جانب تعريفهم في مرحلة مبكرة

0: بطبيعة المهن والقطاعات المختلفة ومتطلبات بيئة العمل، مضيفا أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تأهيل الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والمهنية ونقل الخبرات العملية إليهم، بما يسهم في بناء جيل أكثر جاهزية لسوق العمل وقادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. حددت وزارة الشؤون البلديات والزراعة 8 مواقع عامة مخصصة لمزاولة نشاط عربات الطعام المتنقلة في المحافظات الأربع،
1: وذلك في إطار تنظيم النشاط وتوفير مواقع معتمدة لأصحاب العربات، ما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومنظمة، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة مستخدمي الطريق والمرافق العامة ونظافة المواقع والمظهر الحضري. وأوضحت الوزارة أن هناك مواقع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، بما يوسع نطاق المواقع المتاحة أمام أصحاب عربات الطعام، ويتيح توزيع النشاط بصورة أكثر تنظيما في مختلف مناطق المملكة. ويأتي تخصيص هذه المواقع ضمن تنظيم الوزارة للنشاط عربات الطعام المتنقلة بهدف ضمان ممارسة النشاط بصورة قانونية وآمنة ومتوافقة مع الاشتراطات البلدية.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال المهندس محمد سعد السهلي مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إن الهدف من تحديد مواقع مخصصة لمزاولة نشاط عربات الطعام المتنقلة هو تنظيم لهذا النشاط بما يضمن توزيع العربات في مواقع مناسبة ويحافظ على المظهر العام.
2: أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة حملة لإعادة تنظيم نشاط عربات الطعام المتنقلة والتأكد من ممارسات النشاط وفق الأنظمة والقوانين والاشتراطات المعتمدة. وتحديد المواقع المخصصة في المحافظات الأربع يهدف إلى توفير بيئة منظمة وآمنة لممارسة النشاط والمحافظة على السلامة والمظهر الحضري، وفي نفس الوقت دعم أصحاب المشاريع. وهذا التنظيم يحقق لهم عدة مميزات، منها العمل ضمن إطار قانوني واضح، والاستفادة من المواقع المعتمدة، وتسهيل الإجراءات الحكومية ودعم استدامة المشاريع، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين ووجود الخدمات في الموقع. وبالتالي نحن نستهدف استمرارية نشاط عربات الطعام من خلال تنظيمه ودعمه، ليكون نشاط مستدام ويحافظ على الحقوق من جانب أصحاب المشاريع و المستفيدين.
0: كشف تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية أن 97.21% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي حققوا التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزوها.
1: هذا وسجلت برامج التدريب وبناء القدرات خلال عام 2025 أكثر من 774,000 ساعة تدريبية، وتجاوز عدد المشاركات في البرامج والدورات والورش 67,000 مشاركة، في مؤشر يعكس توجها متواصلا نحو تطوير الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها.
3: في عام واحد تكشف الأرقام عن توجه متنام نحو الاستثمار في الكوادر الحكومية عبر توسيع فرص التدريب وبناء القدرات، بما يعزز جاهزية الموظف الحكومي لمواكبة متطلبات العمل وتطوراته. وبحسب تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية، حقق 97.21% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزها، في مؤشر يعكس مستوى مرتفع من الأداء والكفاءة في القطاع الحكومي. فخلال عام 2025 تجاوز إجمالي الساعات التدريبية المسجلة 774,000 ساعة تدريبية، في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية شملت مجالات إدارية ومهنية متعددة. ولم يتوقف التوسع عند عدد الساعات التدريبية،

0: إذ سجلت البرامج والدورات والورش التدريبية أكثر من 67 ألف مشاركة خلال العام، في قفزة لافتة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من فرص التدريب المتاحة لموظفي الجهات الحكومية. وتعكس هذه النتائج مساراً متكاملاً يستهدف تطوير الموظف وتعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وفعاليته. أرقام ترسم صورة واضحة لاستثمار متواصل في الإنسان باعتباره محوراً أساسياً في تطوير الأداء الحكومي ورافداً لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبناء قدرات قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة.
1: وخلال اتصال هاتفي ضمن تغطية سابقة لمركز الأخبار، تناولت سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى دلالات نتائج قياس الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية وما تعكسه من مستوى أداء الموظفين، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه المؤشرات في تحديد جوانب التطوير وتعزيز كفاءة العمل الحكومية.
2: الإنجاز اللي نشوفه اليوم جانب كبير من ثمرة هالبناء المتراكم، لكن التشريع بطبيعته يجب أن يبقى مواكباً للمرحلة. فإذا تغيرت طبيعة العمل ودخل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتغيرت المهارات المطلوبة من الموظف الحكومي، فمن الطبيعي أن نراجع السياسات والأطر التنظيمية باستمرار علشان ما تصير الأنظمة أقل سرعة من تطور الواقع. أنا أشوف أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز أكثر على استدامة التميز وليس فقط تحقيق التوقعات، بمعنى أن الموظف اللي يحقق المطلوب نبيه يطور نفسه، والموظف اللي يتجاوز المطلوب نبي نحول تميزه إلى قيمة مضافة للمؤسسة.
3: وبدورها أوضحت الأستاذة سبيكة راشد المناعي مدير إدارة الأداء الوظيفي بجهاز الخدمة المدنية خلال اتصال هاتفي أن نتائج قياس الأداء الوظيفي تعكس مستوى الالتزام بتحقيق الأهداف والمهام المحددة.
4: وصولنا إلى هذه النسبة يعود إلى مجموعة من العوامل المؤسسية المتكاملة التي قادها جهاز الخدمة المدنية من خلال خطته الاستراتيجية، في مقدمتها وضوح الأهداف الفردية وربطها المباشر بمستهدفات برنامج عمل الحكومة، إلى جانب الانتقال من التقييم الشكلي النمطي إلى التقييم المباشر المبني على المتابعة الدورية والتغطية الراجعة، بما يتيح معالجة أي فجوات أولاً بأول. ونود التأكيد هنا على مسألة مهمة، وهي أن أنظمة ومعايير التقييم في جهاز الخدمة المدنية لا تقف عند حد معين، بل تخضع لمراجعة وتطوير مستمر لتواكب متطلبات كل مرحلة.
1: ولدى استضافته ضمن تغطية سابقة لمركز الأخبار، أكد الأستاذ محمد القوتي خبير تطوير رأس المال البشري والأداء المؤسسي أهمية مؤشرات الأداء الوظيفي في قياس كفاءة الموظفين وفعالية أدائهم.
5: إدارة الأداء هي الصناعة الحديثة الموجودة في موضوع تطوير الأداء المؤسسي في كل الجهات، سواء في الحكومات أو في القطاعات المختلفة. فإحنا نحتاج لهذه المنظومة اللي تبتدي من خلينا نقول توصيل الأفكار والتوقعات والأهداف للموظف، إلى متابعة الموظف، إلى تقييم الموظف من خلال الجلوس معه، من خلال التغذية الراجعة، هل الموظف عنده مشكلة معينة، عنده مشكلة في التواصل، عنده مشكلة في القرار، عنده مشكلة في البيئة. بالتالي سماع الموظف والجلوس معه وتدريبه وتطويره وإعادة قياسه مرة أخرى، وهذه المنظومة الأكبر. دائما العمل على الأداء هو اللي خلينا نقول يعطي للحكومات السمعة المؤسسية المطلوبة. ليش؟ لأن إحنا كمواطنين وزوار بيمسنا أكثر تجربة العميل قطاعات الحكومية، فالأداء يقاس بشكل كامل. يمكن الموظف كشخص أنا ما بعرف أنه مميز أو غير مميز إلا من خلال الخدمة هذه، من خلال التجربة المباشرة.
6: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدى وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح

0: حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري
1: الإعداد عبد الله يوسف،
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: صديقات وأصدقاء اللآلئ الوامضة في تاريخ جزائر اللؤلؤ.
1: تحية لكم وأهلا وسهلا بكم عبر أثير الصواري، ترصدون معنا ومضى الدر ساكن الصدف.
0: في كشافه التحليلي المصور والمطبوع تحت عنوان
1: شعراء البحرين المعاصرون،
0: يرصد الدكتور علوي الهاشمي وميض اللآلئ التي يزدان بها جيل الثقافة والأدب في البحرين، بادئاً بشاعر استهل التقديم له بقصيدة رثاء عينية متميزة.

ألا ما للمصائب كل يوم لنا منها انصداع وانقطاع، وما للمزعجات من الليالي أراعتنا وليس بها ارتياع، وما لحوادث الأيام عندي أقامت ما لها عني زماع. هل أمي يا ملمات الليالي، فما في الكف بعد الزند باع، وشني غارة في من تركت، فما في العيش بعد أبي انتفاع. هي الدنيا متاع ليس فيه هناء، بل عناء وانخداع، وكل الناس منها في بلاء، وإن خدعت ببهرجها الطباع. وهون، فقد من يمضي علينا حوادثها اللواتي لا تصاع، وأيام نحيسات النواصي أعمارنا بخسا تباع. ظروف حشوها هم وغم، وفيها الاجتماع لنا وداع. ألا إن الليالي ليس فيها وفاء للأكارم واصطناع.

قضاء محكم لا يستطاع تلافيه ولا عنه امتناع، وأمر مبرم قهر البرايا فلا أحد له عنه اندفاع.

0: ولد الأمير الشاعر الشيخ إبراهيم حوالي عام 1850 في مدينة المحرق، وهو ينتمي إلى العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين.
1: والده هو الشيخ محمد بن خليفة الذي تولى الحكم في البحرين لفترات متقطعة قبيل تولي الشيخ عيسى بن علي الحكم وهدوء الأحوال.
0: درس الفقه واللغة العربية وشيئاً من الحساب على بعض المشايخ في المدارس الدينية التي كانت منتشرة في البحرين آنذاك.

0: في عام 1885 للميلاد زار الشيخ إبراهيم مكة المكرمة وجلس إلى بعض علمائها وأخذ عنهم بعض علوم الفقه واللغة.
1: وفي العام الذي تلى ذلك زار عدن لمرافقة والده من منفاه هناك إلى مكة حيث اختارها مقراً له.
0: كانت تلك أطول رحلة قام بها الشيخ إبراهيم في حياته، إذ زار أثناءها عدداً من الثغور والمدن والمناطق المختلفة في الجزيرة العربية، والتقى بصفوة من علمائها وجلس إليهم واستفاد منهم قبل أن يعود إلى البحرين عام 1886 للميلاد ويلقي عصا الترحال في أواخر حياته.
1: لأنه بعد عام من ذلك نعى الحجاج العائدون والده الذي رثاه بقصيدة عينية متميزة قد تلونا نصها عليكم في مستهل هذا اللقاء.

0: في عام 1919 للميلاد عين الشيخ الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفة نائباً لرئيس مجلس المعارف في البحرين.
1: في عام 1922 للميلاد التقى بأمين الريحاني أثناء زيارته للبحرين، وتوطدت بينهما الصداقة التي استمرت بعد ذلك عن طريق الرسائل المتبادلة.
0: كان الريحاني أول من كتب عن الشيخ إبراهيم وعرف به في الوطن العربي عن طريق كتابه الشهير ملوك العرب، فقد قال:
1: إنه أشد ميلاً إلى الأدب والشعر منه إلى السياسة، بل هو شيخ الأدباء والشعراء في البحرين ومن خير

0: هو رجل عصري في آرائه وأحكامه، يطالع المجلات العربية ويتتبع التجارب الفكرية والثقافية في العالم، ويسعى وهو الرئيس الثاني لمجلس المدارس في تمهيد السبيل في البحرين إلى بعض خيرها.
1: كان للشيخ إبراهيم كما يذكر الخاطر التصاق وثيق بأقطاب الحركة الوطنية في العشرينات، وجلهم من تلامذة منتداه الأدبي، وهو وإن لم يكن مشاركاً مباشراً في الكفاح السياسي لزميله الزياني، إلا أنه كان مشاركاً له ومتقدماً عليه في الكفاح الثقافي والاجتماعي في سبيل نشر العلم وتطوير الإدارة في البحرين.

0: يمثل الشيخ إبراهيم من الناحية الفنية القاعدة الكلاسيكية المتينة التي انهضت على أساسها الأحيائي تجربة الشعر المعاصر في البحرين، فهو نادراً ما يعدل عن التعبير التقريري المباشر والرزين إلى التصوير التخيلي الجريء أو الصنعة البلاغية ومظاهر البديع.
1: كما يعتبر وزن الطويل قاعدة لشعره الأساسية إلى جانب الأوزان المركبة أو غير المركبة الأخرى، خاصة الكامل والوافر، وله في إطار بحر الطويل مغامرة تجديدية طريفة تتصل بالمزاوجة في ضرب القصيدة بين تفعيلة الطويل التامة مفاعيل وتفعيلته الناقصة مفاعل، وهو ما لم يحدث في الشعر العربي حسب علمنا، كما يتحدث بذلك الدكتور علوي الهاشمي في كشافه التحليلي المطبوع بعنوان شعراء البحرين المعاصرون.
0: هل هاتف طاف بي في الليل وانقلب أم بارق لاح في الظلام؟

0: المعاصرون.
1: هل هاتف طاف بي في الليل وانقلب، أم بارق لاح في الظلماء واحتجب، أم طيف رياء أضناه النوى فأتى يطوي الهوى عندما عانقته ذهبا.
0: ولد الشيخ محمد بن عيسى في المحرق حوالي عام 1876 بعد 10 سنوات من تولي أبيه الحكم في البحرين، فترة تناهز 50 سنة. ولم يتلقى الشاعر تعليماً أكاديمياً منظماً بقدر ما اعتمد على مصادر الثقافة التقليدية في عصره، وهي القرآن الكريم ومجلس والده الحاكم وأسفاره ورحلاته وتنقلاته الكثيرة بين البلدان وقراءته واطلاعه الواسع على التراث الأدبي القديم عند العرب ولقاءاته ومقابلاته الشخصية مع الأدباء في البحرين وخارجها ومراسلاته المتبادلة معهم.
1: تنقسم حياة الشاعر إلى 3 مراحل رئيسية هي:
0: أولاً، من عام 1876 إلى عام 1940 للميلاد، وهي مرحلة نشأته الأولى وتشبعه بمشارب الحياة والثقافة من حوله، وتتلخص مقوماتها في غلبة التقاليد وبساطة الحياة وموسمية الأعمال وصغر المجتمع في البحرين.
1: ثانياً، من عام 1919 إلى عام 1940 للميلاد، وهي أهم فترة في حياة الشاعر والبحرين على السواء، خاصة على المستوى الفكري الذي كان من أبرز مظاهره تأسيس أول مدرسة نظامية وقيام أول ناد أدبي في البحرين. أسهم الشاعر في تأسيسه إسهاماً كبيراً.
0: ثالثاً، من عام 1940 إلى عام 1964، وهي فترة تاريخ البحرين الحديث حتى وقت وفاة الشاعر، وتتميز بالصراع في الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية، وتنقسم هذه الفترة إلى قسمين واضحين في حياة الشاعر.

0: من عام 1940 إلى عام 1956 للميلاد، فقد كانت فترة غنية بالنتاج الشعري الذي غلبت عليه سمات الحنين إلى الوطن، نظراً لأن الشاعر قد كتبه في الغربة بعيداً عن الوطن فترة طويلة، وقد تخللته بعض عناصر التجديد نتيجة اختلاط الشاعر ولقائه بالأدباء والشعراء في البلاد العربية، خاصة مصر التي قضى فيها جانباً كبيراً من هذه الفترة.
1: من 1956 إلى 1964 وهي سنة وفاة الشعر، وفي هذه الفترة توقف عن قول الشعر ونظمه وحصر اهتمامه في المجالات الأدبية العامة. يعتبر الشاعر الشيخ محمد بن عيسى الخليفة الركيزة الشعرية الثانية التي تمثل قاعدة الشعر الكلاسيكي في البحرين إلى جانب الشيخ إبراهيم، ولقد تميز شعره بالجزالة والتزام الوزن والقافية ومتانة

0: اللغة وقوة التعبير والإكثار من ذكر الوطن ومخاطبته في طوالع أشعاره.
1: وطني، وطني ومهد الغر من آبائي، يأبى علي بأن أقيم إيبائي. وطني، لقد برح الخفا والحر لا يرضى بعيش تملق وريائي. وطني، وطني، أفي هذا الزمان وبعدما نهضت رجال الشرق بالأعباء، نمسي ونصبح خاضعين وما لنا من ملكنا شيء سوى الإطراء.
0: هو أقرب شعراء الخليج إلى التمثل بالمدرسة الكلاسيكية الحديثة في لحظة تحولها إلى الرومانسية، كما أن شعره يجمع من الخصائص ما ينتمي إلى مدرسة الانبعاث ومدرسة التجديد في آن معا، وهو في شعر الحماسة قوي، ولكن له أيضا شعر غزلي رقيق.

هاتف طاف بي في الليل وانقلب، هاتف طاف بي في الليل وانقلب، أم بارق لاح في الظلماء واحتجبا، أم طيف رياء أضناه النوى فأتى يطوي الهوى، عندما عانقته ذهبا. يا طيف رياء طف بي، إنها وهبت لي قلبها، هل يرد المرء ما وهبا؟ طف بي طف بي ولو لحظة، علي أشم شذا رياك أو أرتقي في وصلها سببا. بالله لا تتوارى، فالحشا شعلا إذا تواريت أو غادرته التعبا. بالله إن عدت قل عني، إذا ابتسمت رياء إن زمان الوصل قد قربا. لو تعلمين بما لاقيت من محن، أواه من زمن طالبته فأبى.

كان البناء القصصي يمثل الوحدة العضوية في قصائد الشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ذات المنزع الاجتماعي والتاريخي، بالإضافة إلى الصورة الجديدة المبتكرة والبناء العضوي الناتج عن تمحور القصيدة حول موضوع ذاتي واحد. لذلك خرج في بعض قصائده عن قاعدة وحدة البيت التقليدية إلى وحدة القصيدة، مما أسبغ على قصائده طولاً ملحوظاً.

أهجت أخا شوق عن الدار نائيا، وأغريت إذ ناديت لهفان صاديا، وأضرمت من شكواك نارا تأججت بصدري، فأمست شعلة في

فؤاديا. كلانا مشوق يا بني، وصبرنا جميل، وهل نلقى سوى الصبر واقيا؟ فثق بالذي وفى ليعقوب بابنه، وقد كان مهديا فأصبح هاديا. بأني حر النفس عشت مجاهدا بعزم وحزم، فاكتسبت المعاليا. وكن حذرا شهما غيورا مصانعا وصولا لأهل الوصل وجف الأعاديا. وصاحب إذا صاحبت حرا مهذبا عليما بأسرار التجارب واعيا، ودودا كمنظار يقرب نائيا ويوضح مبهوما ويكشف خافيا. ودع عنك أشباه الرجال، فإنهم كلمع سراب يترك القلب ظاميا. أنا فعلى السبعين عمري وما وهت قوايا، وقد خلفتها من ورائيا. وها أنا ذا والحمد لله واثق بربي، وإيماني يخفف ما بيا.

في مدينة المحرق العريقة ولد شاعرنا حوالي عام 1876 للميلاد، وتوفي في عام 1964 للميلاد بعد أن طرز جيد الحركة الشعرية في البحرين بلآلئ براقة من القصائد الشعرية الرصينة.

أصدقاء الصواري في بحر البحرين، وميض يصدر من شاعر صاغ فأجاب وطرز عوالم الشعر في البحرين بلآلئ براقة. إنه الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، الشاعر البحريني الكبير الذي نستضيفه في الفقرة التالية من هذا اللقاء.

الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة شاعر الجيلين، من طليعة شعراء البحرين المعاصرين الذين خلدوا البيئة وأحداث المجتمع في قصائد ذات إنشاء شعري رائع، انطلقت أشعاره الحماسية الوطنية التي تفاعلت مع الوجدان القومي العربي وقضاياه في قصائد كانت وقوداً للحس القومي العربي، معبرة عن التفاعل الخليجي مع القضايا العربية.

ولد بقرية الجسرة عام 1929 للميلاد، وأصدر العديد من دواوين الشعر، منها 4 مجموعات في ديوان واحد باسم العناقيد الأربعة، وهي القمر والنخيل وهجير وسراب وبقايا الغدران ومن أغاني البحرين، وأصدر بعده غيوم في الصيف وهو الديوان الخامس، إضافة إلى نظمه للشعر العربي الفصل.

0: نشأ الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة في بيئة شاعرية في قرية الزلاق، وكانت الزلاق تسكنها قبائل عربية أصيلة، وكان الشباب يجلسون مع كبار السن ليصغوا إلى الأشعار والحكايات، وكانت الزلاق تزخر بالشعراء النبطيين، وقد عاصر منهم المرحوم رحمة بن راشد الدوسري والمرحوم فهد بن مرداس الدوسري، وهذان الشاعران ارتبط بهما ارتباطاً وثيقاً لأنه كان مولعاً بالأشعار التي ينظمونها في المجالس، وكان معظم سكان القرية من رجال ونساء يرددون الأشعار ويتغنون بها أثناء تجمعهم. بعد ذلك تشجع ونظم قصائد وأسندها إلى الشاعر المرحوم رحمة بن راشد الدوسري والشاعر فهد بن مرداس الدوسري على الرغم من صغر سنه في ذلك الوقت، ألا وهو 14 عاماً، وكانت تلك بواكير إنتاجه في الشعر النبطي. ومن الشعراء الكبار الذين تبادل معهم المساجلات آنذاك الشاعر مبارك بن مسعود، وهو من شعراء المغفور له الشيخ حمد بن عيسى الخليفة.
1: من المسجلات التي أرسلها إلى كبار الشعراء في ذلك الوقت قصيدة أسندها إلى الشاعر الكبير المرحوم لحدان بن صباح الكبيسي، وكانت هذه بدايته مع الشعر النبطي. وللأسف فإن هذه الأشعار الثمينة بعد اتجاهه إلى الشعر العربي أعطاها لرجل أعمى من الزلاق وكان يحب الشعر النبطي، وبعد ذلك تحول هذا الرجل من قرية الزلاق وضع هذا السجل الحافل بالقصائد النبطية التي نظمها والتي تقارب 60 قصيدة. بعدها ترك الشعر النبطي لمدة 40 عاما وعاد إليه في عام 1982 للميلاد عندما كان في لندن مع أحد أبنائه ورأى الشاعر حسن بن صالح الرويعي فنظم أول قصيدة نبطية بعد غيبة طويلة.

التي نظم فيها الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة الشعر هي الحياة والطبيعة والزهور والربيع والجمال والرثاء والوطنيات، وأما عن البحور فهي متعددة في شتى المواضيع من غزل وحكم ومدح ومدعبات. وللشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وجهة نظر حول الشعر النبطي في البحرين.

0: حركة الشعر النبطي في البحرين كانت في السابق مهملة قبل ظهور الصحف الجديدة، وكانت الصحف في السابق لا تنشر شعر النبط. فأول ما نشرت الصحف الكويتية والسعودية تبعوها الجماعة في البحرين، وكذلك بعد ظهور مجموعة من الشباب الواعي المهتم بتراث الآباء والأجداد أمثال الشاعر المعروف مبارك العماري الذي كان له الفضل في إحياء التراث، وكذلك الشاعر عبد الله خلف الدوسري والشاعر عبد الرحمن المضحكي وغيرهم من المهتمين بهذا النوع من التراث. وهذا شيء يبشر بالخير ونهضة ذهبية في مملكة الشعر النبطي، ولأن الشعر النبطي في البحرين يرتكز على قاعدة ضخمة، لأن الأساس قوي والجيل الجديد صقلته ثقافة الجيل القديم والتربة صالحة للبذور الجديدة إذا تعهدتها الأمطار الموسمية.
1: للشعر النبطي في البحرين

0: البحرين قديماً خلفية تاريخية قال عنها الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
1: البحرين فيها شعراء نبطيون من قديم الزمان، كعلي بن مرعي شاعر الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والشاعر الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة. وعرف الشعر النبطي في البحرين من خلال مجموعة من البدو الذين كانوا يعملون عند حكام البحرين، لأنهم جاءوا من بيئة بدوية وينظمون الأشعار النبطية ويروونها.

0: غياب النقد يعني غياب الإبداع. لذلك يرى الشيخ الشاعر أحمد بن محمد الخليفة أن النقد سلاح ذو حدين، فمنهم من يستخدمه للبناء ومنهم من يستخدمه للهدم. وفي ذلك يقول:
1: يجب على الناقد أن يكون ملتزماً، ويجب أن تكون لديه خبرة وخلفية في كل ما يتعلق بالشعر من أمور، كما يجب أن يكون لديه حس فني حتى يقيم المواضيع ويسلط عليها أشعة الاستقصاء ليفيد بها أصحاب الشأن. أي لا يكون النقد بدافع حقد أو عداء شخصي، ويجب أن يكون الناقد نزيها متمشيا مع العبارة التي تقول: أنا معك في الرأي حتى تقنعني أو أقنعك. ويجب أن يكون الناقد بعيدا عن المهاترات والشتائم، وهذا لا يجوز لأن الأدب منزه عن هذه الأشياء. كما يجب أن يكون الناقد متقدما في السن حتى يرى المعاني وما وراء الكلمات، وتكون عنده فكرة واسعة في النقد وتقييم القصائد. فالشاب لا يمكن أن يكون ناقدا لأنه لم يصل إلى تجربة النقد.

0: الشاعر أحمد بن محمد الخليفة يجد نفسه في الشعر الفصيح، مع أنه أول ما نظم الشعر كان نبطياً، إلا أنه وبعد أن اقتنى دواوين المتنبي وابن الرومي وأبي تمام، وصار يتطارح الشعر في مسجلات ليلية بين أخوة يحبون الشعر والأدب، عشق الشعر الفصيح وأحبه. وعن العلاقة التي تربط الشعر النبطي بالشعر الفصيح يقول الشاعر الشيخ أحمد بن محمد الخليفة:
1: الشعر النبطي بالفصيح، فهناك علاقة بينهما، لأن الشعر النبطي يعتبر رافداً من روافد الأدب العربي الفصيح، وإن كان لا يقيم لأنه لا يهتم بالنحو والصرف ولا يتقيد به، وللأدب الشعبي عشاقه الكثيرون كالأدب العربي الفصيح. والأدب الشعبي موجود في جميع الدول العربية، مثله مثل الشعر العربي.

0: يرى الشيخ الشاعر أحمد بن محمد الخليفة أن الموهبة هي الأساس، وعلى الموهوب أن يطلع على جميع ما نظم من شعر عربي أو نبطي. وبالنسبة للمبتدئين في الشعر النبطي، عليهم قراءة دواوين كبار شعراء النبط القدماء أمثال العوني والفرج وبن لعبون والقاضي وعبد المحسن الهزاني. وبعد أن يقرأ المبتدئ الكثير من هذه الكتب ويهضمها، سوف يستوعب الثقافات في بوتقة الفن، ثم تنصهر هذه الثقافات وتأتي في قالب جديد. والمواهب الشابة تستحق العناية، ولكن عليها ألا يأخذها الغرور على ما تنشره.
1: يوجه الشيخ أحمد بن محمد الخليفة الشعراء إلى الاهتمام بإثراء الفكر الشخصي بالثقافات والكتب النادرة، سواء في النبطي أو الفصيح، حتى تتكون بوتقة الفن في نفوسهم بعد هضمهم الكثير من هذه الكتب، وتأتي في قالب شعري، وتكون بذلك حصيلة ثقافية تفيدهم في جميع شؤون حياتهم.

أحبة الصواري، ما زال ثمة رجال في شاهق ارتفاع الصواري، نفرد لهم ما يستحقون من واجب لهم علينا حين نسعد بصحبتكم ونحن نستعد لملاقات الصواري الأسبوع القادم.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحرارة وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
3: شكرا يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانت شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبيله كذا جلسة.

0: إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك، أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الليل يسهر معي وحده، أبثه سجودي. أنا الليلة وحدي أستقبل الظلام، تشربه المدينة والعابرون مثل أغنية حزينة تهجع الأزهار في الخميل. من أي غاب جئت يا ليل؟ من أي كهف؟ من أي سجن؟ الحارس المكدود يعود والقنديل الهرم لا ينام، وأنا وحدي أمضغ بضعة السطور.

0: سمعتك تردد كلاما حزينا، والليل رفيق يبدد الأحزان.
1: عندما أكون وحيدا تغلف روحي الوحشة، فلا أجد إلا الليل أبثه أحزان.
0: لكننا بحاجة للحظات الوحدة لنتأمل لا لنحزن.
1: إذا كان الإنسان محبا للحياة وصخبها، عاش ممزقا في الوحدة وتفطرت حشاشة روحه. وأنا اليوم فقدت روعة الحياة.
0: فهمت، لذا لن أجرؤ على الدخول إلى محراب حبك المهجور.
1: من كانت له جرأتك قلب الحزن فرحا والحديث سمرا.
0: إذن تعال معي نقلب صفحة الحزن لنتعلم فن الفرح.

0: سنكتب ليلة لكل العاشقين أهزوجة الحب الدفين، سنقول ليلة لكل العاشقين وداعا من دنيا المساكين.
1: سنردد حكاية الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة، وسنكتب بلغة قديمة جديدة أحلى كلمة.

مع الحب ناقوس الغيرة ينمو، لكنه يبقى كجمرة تحت الرماد إلى أن يأتي الجنون، فتشتعل الثورة في داخلي أكتمها. الغيرة شيء لا أستطيع منعه، لكنه يكوي أضلعي. أصمم على أن أرحل بعيدا، فالرحيل إلى مرافئ مهجورة يحميني من نار غيرتي. أعرف أنني سأعود إليك بعد أن تنطفئ جذوة الغيرة والغضب، لأغرق من جديد في بحر عينيك.

ترحل أرحل، أقفز بعد رحيلك فوق جدار الزمن. أنام في الليل الأبيض، أبكي حتى إطلالة الفجر، أصلي لتمتزج روحي بالنور، أعتزل الناس والفكر، أهرب من جنوني، أمحو كل حكاياتنا، لكني أعود، أعود لأخط بيد قادرة كل ما كتبته الأيام فوق صفحة الجبين. أعود لأقرر أنك أكبر عاشق

ألا تدرين يا سمكتي الفضية، يا طفلتي ذات العينين الوحشية، أنك في أعمق أعماقي سرا تغرسين، وجناح نسر فوق هدبي ترسمين، وأنه لم يبق لي غير عينيك لاحتواء دمعي. لو تدرين يا سمكتي الفضية أنني لا أستطيع مسح وجهك ووجهي والحلم والغيرة، لأنك الغيرة ولأنك الألم ولأنك الوهم واليقين. لو تدركين كم أتمنى أن تعودي كما في السابق فوق صدري تبكين.

0: تسألني بكثافة تطلعك إلى الجرح في، تسألني عن سر غيرتك المبهم، تسألني عن بسمتي التي انتحرت قبل أن تولد، تسألني عما أخبئ لغدي لما بعد غدي، تسألني عن توقف طموحي، تسألني عما بعد الطموح، تسألني ويبقى سؤالك وجوابي معلقان ما بين خوفي وصمتي، وأبقى كالجدار مهزومة أمام حبك، أمام غيرتك، لا أعرف كيف يكون الجواب.
1: صمتك معذبتي كالنعش البارد يضم مخاوفي بيد قاسية، خوفك الراعش فوق شفتيك يصيبني بالذهول، يعلمني مدى عذابك. زمنا طويلا انتظرت الإفراج عن جوابك المعلق بين الرفض والقبول، دهرا من النجوم المتراصة انتظرت ولا زلت أنتظر أن تصدقي، فهل تجرؤين؟

تريدني الخروج عن صمتي. إذن تشتاق إلى كلمة رددها قبلنا الكثيرون، قتلها قبلنا الكثيرون. تريدني أن أخترع معجما جديدا لأبرهن لك عن أحاسيسي. أقول لك ببساطة، أنا لا أريد الاختراع، لا أعرف اللف والدوران. فبماذا تفسر سكوتي على غيرتك؟ وبماذا تفسر حنيني إليك؟ بماذا تفسر قبول الرجوع إليك إن لم يكن الحب هو عالمي، وأنك وحدك وقف على هذا العالم؟ فكيف يكون الحب؟ وكيف يكون المحبون؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
4: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة، يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله، بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم.

0: الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.

0: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى المملكة.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يربط مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة من علاقات متميزة وروابط وثيقة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق 25 من أغسطس 2026 للميلاد. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية 3 من دورته 6 برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
0: في مستهل الجلسة وبمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف رفع المجلس أسمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى العائلة المالكة الكريمة والحكومة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستحضار سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإعلاء منهجه السامي ورسالته السمحة الداعية إلى العلم والفضيلة، داعيا إلى جعل هذه المناسبة العظيمة أساسا لوحدة الأمة الإسلامية. وبمناسبة يوم الشباب الدولي أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها الشباب البحريني في سبيل رفعة وطنهم وأمتهم، منويا بما يحظون به من دعم واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يجسد إيمان جلالته بدور الشباب وحرصه على إشراكهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية، مثمنا المجلس في الوقت نفسه حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خلق الفرص النوعية أمامهم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاطلاع على الخطط والبرامج والأنشطة التي يتبناها المجلس للسنتين القادمتين. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف الناشئة وتستثمر أوقاتهم فيما هو مفيد وإيجابي، مشيدا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تشدد دائما على العناية بالنشء وتسخير الطاقات والموارد الوطنية.
1: كما ثمن سعادته في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تضع نصب عينيها تسخير البرامج والإمكانات والطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس

0: الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب. قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بجولة في مدينة شباب 2030،
1: وذلك للاطلاع على ما تحتضنه المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية وما توفره من بيئة متكاملة. واستمع سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى شرح حول مراكز المدينة ومساراتها المتنوعة وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تواكب اهتمامات الشباب وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتعلم والتجربة والإبداع. واطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تتيح للشباب فرصا لاستكشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل الذي تنظمه بالشراكة مع مركز ناصر العلمي والثقافي ومدينة شباب 2030 بمشاركة 60 طالبا وطالبة.
0: وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج جرب تشتغل وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلبة للمشاركة في البرنامج تعكس ما يوليه سموه من اهتمام بتهيئة الشباب للمستقبل وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. كشف تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية أن 97.21% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي حققوا التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزوها.
1: وسجلت برامج تدريب وبناء القدرات خلال عام 2025 أكثر من 774,000 ساعة تدريبية، وتجاوز عدد المشاركات في البرامج والدورات والورش 67,000 مشاركة في مؤشر يعكس توجها متواصلا نحو تطوير الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى آسيا الوسطى، تحديداً إلى الجنوب الأوسط لجمهورية أوزبكستان، حيث تقع المدينة التي وصفها جلال الدين الرومي بأنها منجم المعرفة، المدينة الخضراء التي تزهر في قلب واحة كبيرة على ضفاف نهر زرافشان، مدينة بخارى. على تلك الأرض الخصبة كثيرة الخيرات والمياه المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 200 متر، وجد الإنسان لنفسه وطناً منذ آلاف السنين. فقد ظهر الذكر الأول للمدن في منطقة بخارى في سرد المسافرين الصينيين الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويعتقد أن مدينة بخارى بصورتها المبكرة بنيت قبل حوالي 2500 سنة. كانت بخارى منذ بزوغ فجرها الأول نقطة التقاء للعديد من الأديان، فقد احتضنت المدينة في فترات متنوعة الزرداشتية والبوذية.

0: والمسيحية واليهودية والإسلام. وقبل دخول الإسلام إلى بخارى كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ولهم سوق سنوية تباع فيها الأصنام يقال لها ماخ، حتى جاء عام 687 للميلاد عندما تمكن عبيد الله بن زياد والي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من اجتياز النهر إلى جبال بخارى، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت أرملة أميرها التي تسمى في كتب التاريخ الخاتون، وهو لفظ تركي معناه السيدة. ولم يتوطد الحكم الإسلامي في بخارى إلا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بدخول القائد قتيبة بن مسلم إلى المدينة وبنائه للمسجد الجامع داخل حصن بخارى عام 712 للميلاد. قدمت بخارى إلى العالم شخصيات علمية ودينية عظيمة، من ضمنها الإمام البخاري الذي يعتبر كتابه للأحاديث النبوية لدى العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ومنها كذلك الطبيب والفيلسوف ابن سينا مؤلف كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا لمدة 600. فلنتجول معا في بخارى لنشاهد آثارها الباقية حتى الآن. هناك فوق تلة صناعية يبلغ ارتفاعها 20 نجد قلعة آرك، قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبواب خشبية تمتلئ بالنقوش والزخارف البديعة. أقيم البناء الأول لقلعة آرك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت مقراً لإقامة أركان الدولة. نجد في القلعة القصر الملكي والدواوين المالية، ونجد كذلك بيت الحريم والمسجد والخزانة والسجن. سنشاهد أيضاً في بخارى مئذنة عتيقة شامخة يصل ارتفاعها إلى 47 اسمها مئذنة كيلان. تتميز المئذنة بكونها أعلى مبنى في المدينة، وتزدان بالنقوش والخزف الصيني والرسومات الهندسية والكتابات الصوفية، مما يجعل منها تحفة معمارية بالغة الجمال.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عيدك بصدر ديسمبر يحلق سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدى، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته اهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأداء، صوت ميثاقنا يصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسجته ردعه.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل، افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عشنا في الحلقة السابقة مع الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وعلمنا أن المراد بالصدق صدق النيات وصدق القول وصدق الأعمال. قال قتادة: والصادقين قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. وقال الطبري: ويعني بالصادقين الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيق الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده بالعمل بما أمر به والانتهاء عما نهاه عنه. إن تحقيق الصدق بهذا المفهوم القرآني الشامل يحتاج إلى الصبر والمصابرة، الصبر في الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على المكاره والصبر على فتن الدنيا ومغرياتها وشهواتها وملذاتها. وهذا الصبر يحتاج إلى تدعيم وتقوية بالتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى والتبتل إليه لاستمداد القوة والثبات منه سبحانه وتعالى، للتطهر من أدران النفوس. وأنسب وقت للمناجاة لله سبحانه وتعالى عندما ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب

وعليه، وعندما تشرق الشمس وتبدأ المعاملات بين الناس، يأتي دور التطبيق العملي بالإنفاق في سبيل الله لاختبار مدى صدق النفس مع ربها بالأمس في المناجاة ومدى

0: من كلاليب الدنيا المادية ومدى تخلصها من الكذب والبخل وتمسكها بالصدق في الفعل بالإنفاق في سبيل الله. وهكذا نجد التكامل في صفات المتقين وترابط بعضها ببعض لتكتمل شخصية المؤمن النقي التقي المستحق لرضوان الله تبارك وتعالى. يقول الرازي في التفسير الكبير: الصابرين والصادقين أكمل من الذين يصبرون ويصدقون، لأن قوله الصابرين يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم وأنهم لا ينفكون عنها. الإخوة والأخوات، ونمضي مع القرآن الكريم في رحاب الآيات المرغبة في خلق الصدق مع قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وردت هذه الآية الكريمة في سياق آيات تبين وجوب توحيد الله تعالى الذي له الخلق والأمر سبحانه، والرجوع إلى الله والرسول عند التنازع والاختلاف. ثم ورد بعد ذلك التشنيع على الذين يزعمون الإيمان ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم بعد ذلك القسم من الله العلي الكبير بأنه لا إيمان إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، مع التسليم بشريعته وأحكامه. ثم جاء بعد ذلك حث على طاعة الله ورسوله. ثم جاءت هذه الآية الكريمة تبين ثواب المؤمنين الملتزمين بطاعة الله والرسول في كل أمور حياتهم، وهو مرافقة أقرب عباد الله إليه سبحانه وأرفعهم درجة عنده، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم صفوة الله من عباده. المراد بالصديقين في هذه الآية هم الصادقون حقا بأقوالهم وأعمالهم وقلوبهم. يقول الطبري رحمه الله: فالذي هو أولى بالصديق أن يكون معناه المصدق قوله بفعله. وقال الرازي: الصديق هو اسم عادته الصدق، ومن غلب على عادته فعل الصدق. أما ابن كثير رحمه الله فقال: من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه عنه الله ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى سبحانه وتعالى عليهم فقال: وحسن أولئك رفيقا، فاللهم اجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور

0: دكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.